الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: جمعني جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتتاك على البنوتة لا لا مش سمع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسة اخضر فستق

جوهر اف ام الدنيا

0: يشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهرين، وصدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد أمس رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكر بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر، وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم عشية الأمس إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ 14 من مايو 2020، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. كما أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بإلغاء الندوة الصحفية للمنظمة التي كانت مقررة اليوم الجمعة لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وذلك استجابة لقرار تعليق نشاط المنظمة. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، وتمت المصادقة عليه يوم 12 من مايو الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب بموافقة 76 نائبا واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك لاستكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويهدف القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته، ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجالات الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. وأكد الوزير أن بيئة العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي، وذلك في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان من أجل فضاء عمل دون عنف وتحرش نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي 13 و14 من هذا الشهر في إطار تنفيذ مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. ووزير الشؤون الاجتماعية يشير إلى أنه رغم دور التحولات في تأمين فرص للتحديث وتطوير، إلا أنها أفرزت في المقابل تحديات جديدة تمس التوازنات الإنسانية داخل فضاءات العمل، وطرحت أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقات المهنية وبمدى قدرة المنظومات التشريعية الاجتماعية على حماية الكرامة الإنسانية في عالم شغل متغير وسريع التحول وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. من جهتها ثمنت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس وليبيا الإرادة المشتركة لجعل فضاء العمل فضاء تحفظ فيه كرامة العامل من كل أشكال العنف والتحرش التي من شأنها لا فقط تلمس من المسار المهني للعامل بل التأثير في مختلف مجال حياته الاجتماعية والاقتصادية والعائلية أيضا. وبينت في هذا السياق تنوع الأطر القانونية والتشريعية للبلاد التونسية ومجلة الشغل التي تزخر بعدد هام من الفصول التي تقطع مع كل أشكال العنف والتي تتوافق مع المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان. وطنيا أيضا أعلمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم فتح مكتب التعريف بالإمضاء على التزكيات بمقر معتمدية الكبارية يومي السبت والأحد الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر على الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، وذلك بمناسبة انطلاق تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. وذكرت الهيئة في بلاغها أمس بأن تقديم الترشحات ينطلق ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 8 صباحا ويتواصل إلى غاية يوم الخميس 21 من ماي على الساعة 6 مساء. دوليا الآن، وفي اليوم 77 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كرية شمنون وأكد سقوط أخرى في مناطق مفتوحة، وقال أن هذا خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ومسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابي، مشير إلى أنه كان يوما مليئا بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وقال المسؤول الأمريكي بحسب وكالة رويترز إنهم يتطلعون إلى استئناف المحادثات هذا اليوم الجمعة. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة الصين خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين ولا تحتاجها. ومن أخبار العالم أيضا، مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي و14 وزيرا في حكومته في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا. وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن المجلس صوت خلال جلسته يوم أمس على المنهج الوزاري ومنح الثقة للتشكيلة الجزئية بحضور حوالي 270 نائبا من أصل 329 عضوا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music.

باش ضل. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر، سمعني قريبي كلمات وجع جيتك مشعل جمر، ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر، حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر، قدر ذكية وربحني انا موت باسي تفاصيل، نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير، وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل، نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 28 ذو القعدة 1447 للهجرة، الموافق ل 15 ماي 2026. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، ومرحبا بكم منورينا ومشرفينا في ماتينالكم. الملاحظة الأساسية التي لابد منها أنه بداية من اليوم نجم نقولوا حتى من البارح نعيش على إيقاع تغييرات في حالة الطقس، باش تكون درجة حرارة ربيعية لما قل أقل شوية من اليوم إلى حدود نهار 20 ماي. اليوم الأمطار تبدأ من الوسط والجنوب وتتجه بعد الظهر وحتى ليلا إلى العديد من المناطق الأخرى تشمل الساحل التونسي وشمال وأيضا العاصمة وغيرها، ونرجع لهذا بالتفصيل مع درجات حرارة تعرف بداية من اليوم انخفاض ملحوظ باش تلاحظوه، اما تبقى في حدود درجات والمعدلات متاع شهر ماي. ليلا اوسي باش تكون الامطار تتقوى وتشمل اغلبية ولايات الجمهورية حوالي 20 ولاية. نرجع لهذا بعد قليل بالتفصيل في تطور الحالة الجوية. هات الان ننطلق على بركة الله كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين ما يحسن حاسين، وزاد اي زيد زياد انها تحل كل البيبان وكل زم شبابك المسكرين، واهم حاجة واروع حاجة انها ترضي رب العالمين. ما رضا الله الا برضا الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الان لتتواصل بكم ومعكم الى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليوميه، ضربه البدايه تكون بايات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا الى الجزء الثاني من سورة الأعراف بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وباش تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة بإذن الله أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأولاداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وإن شاء الله حظ سعيد لكل أبنائنا وبناتنا اللي قصدي ربي للقراية والامتحانات في الساعات الأخيرة من السنة الدراسية 2025-2026. نرحب بالخليفة متاعنا صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين الطريق ما كلش اللي يوصلوا سالمين. الطقس واضح، ما عادش هك الخرجة في الليل مظلمة هكا وكل شيء، الدنيا ولت في الوضوح بالسلام الصباح والدنيا واضحة، ما عادش عندنا مشكل رغم الأضواء ساعات تشوفها في البلدية.
1: هذيك فكرتني فيها
2: وتلم في الناموس
1: الأضواء ما في بالهاش المسؤول على تعديل الوقت
2: مازال ما عاد
1: في باله انه غروب الشمس بعد شروق الشمس بلوتو بعد 6 ونص و7 متاع الصباح. والله عندي
2: لا موجود
1: عندي فيديو مصوره 7 و4 متاع الصباح والشمس زرق
2: زرق
1: زرق زرق معناها ولا ضوء تشعل. يعيشكم بجاه ربي، راهو هذيك فلوس ندفعوا فيها، هذيك طاقه
2: هذا هو
1: ندفعوا فيها. عدلوها عدلوها
2: عدلوا الوقت، ما عندنا مشكل قبل في الشتاء صحيح توا الخارجة بكري
1: ما يعدلوش الوقت الا ما يظل يدخل البرومي جوي وقت
2: توكي تبدا في سبتمبر اكتوبر
1: يا لطيف
2: نعدلوا الوقت.
1: الله يهديهم ان شاء الله يعدلوا الوقت
2: ان شاء الله.
1: الحساب الجاري للخزينة سيدي خليف
2: ايوه
1: بتاريخ 13 ماي عندنا 2646 مليون دينار هذا جيد للغايه. وبداية من الاسبوع القادم تبدا التحويلات نتاع الشهر يزيد
2: صحيح.
1: عنا الفلوس ونفضلوا نخلصوا ونفضلوا حتى الرابيل موجودة
2: إن شاء الله زيادة الأخيرة
1: الرابيل كان قرر أنه بش يكون مع الشهرية هذه ومبدئيا ماشيين في هذا التوجه
2: خمسة زيادات مع خمسة أشهر
1: يكون عنا الفلوس باش نخلصوا 2646 مليون دينار وفما مداخيل أخرى جاي
2: من إن شاء الله يعملوا لهم الرابيل.
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 ماي معناها بتاريخ البارحة عندنا 25,927 مليون دينار تحسنت لكن بقينا في أيام التوريد 106 يوم نجم بشوية
2: قربوا 107
1: أي كان تسكروا 26,000 وشوية طون ولي وش مازال على 26,000 أقل من 73 مليون دينار نجم نوصلوا نقدموا إن شاء الله 106 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 13 مي وخرت بشوية والله نقصت شوية ولات 28,063 مليون دينار. بالنسبة للدولار في 2,887 مليون فاصل 3 واليورو تراجع كبير زاد ملحوظ ب 10 ملم تقريبا ولا 3390 ملم فاصل 3. هذه امورنا الماليه شعلنا في الماتينه لي
2: طبعا ديما احنا في المتابعات على المستوى المحلي بورصة العلوش مازلنا نتابعوها عندنا الامتحانات وبورصة ليتيود وبورصة العلوش ووقت الصب الشهري ان شاء الله الاسبوع القادم تقريبا هذا جونا حاتم المده هذه في بلادنا. على المستوى الدولي تعرف انه زيارة الرئيس الأمريكي لحد الآن تو ما نعرفوش بالضبط مساراتها وانعكاساتها وتداعياتها على ما يجري في مضيق هرمز لحد الآن ولكن احنا دوما في المتابعة في هذا. باش يكون معنا اتصال مع عباس سليمان زمن حمود الأخير عن مسكلياني رواية الويكند ديما عندنا رواية نعطيوها لي متابعينا متابعتنا باش يقراوها وبعد نشوفوا التعليقات. باش تكون معنا كذلك الصحفية الإعلامية فاطمة الكراي وباش تكون معنا الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة عبر هاتف لاريير بلون السي محمد الهنتاتي. الوشوشه بدات زاد على بكري
1: بدات
2: اي بدات على بكري
1: كنت شفت عام كامل موجوده والكبيره هذه تو ظاهره جديده
2: نوع جديد هكا علاش شوفوا عليها الظاهره هذه جديده بالضبط متابعات خاصه وخاصه جدا بلا مروه تو نشوفوا ديما عندها مفاجات البارح في البيرو طلعوه
1: اما بالريتوش اما طلعوه ديريكت لدار ابوه
2: البارح
1: بس مهمروا بالفرحه طلعوه
2: ازاي في واحد قال لي حكيت وهذا اللي جا هارب من طلع براس
1: راح البير طلعوه ديريكت ازول دار
2: ازول
1: دار الزيف يلا نمشيو للموسيقى ونرجعوا بعد قليل زاد نشوفوا لي كولور دي جور من خلال اون بريف مع زملائنا في سوسه جوهره اف ام

0: من الليل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. وهذه الجمعة تتميز بأمطار رعدية وغزيرة ببعض المناطق تو نرجعوا لها بالتفصيل من خلال نشرتنا الأولى في حدود 7 غدرجين متاع الصباح، وعنا التحين اللي يكون في حدود 8 صباحا. لكن الآن هزنا أخوي العزيز السيدي خليفة
2: لوتروت في اتجاه
1: يا سيدي خليفة
2: نعم قهوتنا ونمشي به
1: مشينا، واليوم نهير جمع.
2: بريف هاير بسمة اليوم،
1: بسمة سعيدية، صباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: صباحك فل حاتم، أنت واللي يسمعوا فينا الكل، نهارك سعيد، نهارك مبارك، أنت وخليفة ومروة معكم في تونس. صباح الخير عليكم ناس كل، نصبح على سعاد منال وأمين شرف الدين في سوسة. إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الليكيب الكل، على اللي يسمعوا فينا الكل داخل تونس وخارج تونس. إن شاء الله نهاير هكا بتسمعوا فيك الأخبار باهية، وما تقبضوا فيه كان برشا حلال طيب، وما تقبلوا فيه كان الناس الباهية، واللي كان قبلتوا الناس هكا وهكا بعدوا عليهم، وإن شاء الله ما تقضيوا كان نشوار الخير، وإن شاء الله ربي معكم ويحفظكم الناس كل. مرحبا بكم سيمين، صباح النور.
4: صباح الخير، شكرا. قولوا آمين ترى.
2: آمين شرف الدين.
1: مرحبا. أنا نقولوا في أمين في مكانها، وأنت في مكانك زادة يا أمين، منورنا ومشرفنا سيدي العزيز.
4: عايشك منورة بيك.
1: يا ربي يخليك. شنو الطقس غاديك في سوسة؟
4: طقس طبيعي في طريق نحو الصيف.
3: لا لا جميل طبيعي. جميل جدا طبيعي. الحقيقة المغيم فمش شميسة ولا محالة،
4: موش بارد
3: موش بارد، كل مستحب على الأخر، نسمة مزيانة على الأخر، منعشة على الأخر، إن شاء الله ربي يرحمنا. في ذولي فما أمطار في الثنية، منعرفش
1: فما أمطار بداية بعد ظهر اليوم في الساحل التونسي، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي الليل زادة
4: قبل ماضي ساعة
1: بعد الظهر،
4: مش نعرف وقت
1: بعد الظهر
4: بالترتينات
1: بعد الظهر وقت سلات الظهر نص نهار وسبعة وماضي ساعة غير أربعة بعد سلات الظهر يا سيدي. وفي الليل زادة ما تخرجش الليلة في الليل شد الدويرة، لأنه خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وتنجم تكون حتى قوي.
4: ربي يرحمنا.
3: اللي صيفوا يرجعوا يجبدوا دبش ولا مش لازم ولا مش عارفة مطولة،
4: شو يقولوا على
2: الأمطار؟
4: هو الأمطار ماشي، يقولوا ذب ولا فالص؟
3: لا ديما ذب.
1: شو يقولوا على الأمطار مي؟
2: ما عنديش فكرة. ما عندي فكرة حتى من الحق.
1: ما عنديش فكرة.
3: هذيك بتاع فريل تطلع سبولة مقاع البير بتاع مي، ما عنديش حتى فكرة الحقيقة. اسم صالحة مش صالحة للزراعة.

0: لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. القانون اللي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب المتعلق بالفنان والمهن الفنية صدر بالرائد الرسمي تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر. في أبرز أخبار العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يعلن مقتل الجندي رقم 20 في جنوب لبنان، والرئيس الأمريكي خلال زيارته المستمرة إلى اليوم إلى الصين يقول أنه اتفق مع نظيره الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. ونأخذ التفاصيل كما قلت لكم في أخبار السبعة متاع الصباح.
1: شكرا لك.
2: أمين، أسدل الستار البارحة على بطولة الموسم ولا؟
3: نعم، أسدل الستار على بطولة الموسم. عرفنا ثلاثة فرق اللي غادرت الرابطة المحترفة الثانية، كذلك الترتيب الكامل. هذاك علاش أغلب نشرتها مش تكون على نتائج الأمس وتصريحات وترتيب البطولة وأرقام البطولة وشكون غادر شكون تأهل للتشامبيونز ليج وكاس الكاف. ومن بعدها باش نحكيه على المنتخب التونسي. واليوم صبري لموشي اليوم الموعود، خلينا نقوله، إعلان عن قائمة المنتخب التونسي 26 لاعب اللي باش يكونوا موجودين في كأس العالم اليوم العشية. اليوم أبرز حاجة في الكرة التونسية، وبعدها باش نعرفوا شكون باش يكون موجود في قائمة المدرب صبري اللموشي. في كرة السلة باش نحكيوا على القسم الوطني أليف وصعود النادي كرة السلة بحمام سوسة للبرو آ للبطولة الوطنية، وفي انتظار معرفة الفريق الثاني. في كرة الطائرة باش نحكيوا على نهائي الكأس
2: حمام سوسة باسكيت. تحكي لي
3: باسكيت خطرية
2: طلعت للبرو آ معنا ديفيزيون ناسيونال. نعم، حمام سوسة كرة قدم وباسكيت جامي 203 شلا ثالثة فهم.
3: أما هما لا الفوت واحد والباسكيت واحد. الفوت أمل الرياضي بحمام سوسة، والباسكيت اسمه النادي الرياضي بحمام سوسة.
2: أما في نهاية الأمر حمام سوسة يا صاحبي
3: مش فرد بلاصة. صحيح، أما مش فرد جست
2: حمام سوسة.
3: صحيح، ديما حمام سوسة في البرو وكل. أما جست تفسير للناس اللي تسمع فينا علاش نقولوا نادي الرياضي بحمام سوسة.
2: والأمل
3: والأمل في كرة القدم، الأمل موجود كرة قدم وكرة يد.
2: في كرة والباسكيت عندها هيك جمعية خاصة بها،
3: إدارة أخرى بيها. إدارة أخرى.
2: بربي شكون اللي غادر الثالث لي مع بعاس ليمان ومع
3: الشبيبة القيرواني
2: القروانة
3: الشبيبة
2: باجا منعت معناها
3: باجا بالتعادل هما التعادل البارح زوز تعادلوا منعت أولمبي البيجي، والشبيبة غادرت بعد موسم وحيد في الرابطة الأولى.
2: إن شاء الله بعودة سريعة للي غادروا والكل وحظ أوفر اليوم. هذين عندك أمينة ولا فما حاجة أخرى؟
3: جس نكملوا أنه فما
2: فضل
3: قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد والمواجهات المباشرة اللي أبرزها ديربي العاصمة.
2: واضح، هذا كل نرجع له بعد قليل في السبعة ونص متاع الصباح. خلينا احنا نمشيوا للنوشينمون مطول كعادتنا، مونشينمون موزيكال يعمل الكيف. نبدأوه زادة كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها، وأنا متمن عليكم ونقولكم شال صباحكم فيروزي، جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وابقوا معنا راجعين.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300000 ولا 73 275 800.
1: صباح الورد.

حالاتك وفعدة تحيا للدايم ما تدخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. البارحة في الليل سجلنا رجاء أرضية، وين وكيفاش وعلاش؟ أبقوا معنا التفاصيل في نشرتنا الجوية الأولى.
0: ميتيو على جوهرة أفام.
1: سجلت البارحة محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجاء أرضية على الساعة 8:00 ليلا و43 دقيقة، وبلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريشتر، وكان ذلك بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبل. تعتبر متوسطة، ما فيهاش رجات أخرى ارتدادية، وشعروا بها بعض المواطنين، لكن الحمد لله ربي اعطانا باللطف هذه الرجاء الأرضية رغم اللي هي في حدود 3.3 درجة على سلم ريشتر. نواصلوا مع طقسنا اليوم كيف باش يكون وما يميز طقسنا. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة آخر النهار وأثناء الليل بالجنوب والمرتفعات الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط آخر الليل. وابقوا معنا ونعطيكم وين بالضبط باش تكون هذه الأمطار من خلال الخريطة متاعنا. الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب وبالمرتفعات وقرب السواحل الشرقية، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا الشيء يعطينا بحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وبخليج جيبس ومضطرب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة اليوم كيف باش تكون الحرارة سيدي؟ نعملوا التحيين خلينا نشوفوها. هوا إذن تتراوح الحرارة باش تكون بين 24 و 29 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. إذن نذكر أنه بحرنا مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال، الحرارة في استقرار نسبي، وطقس مغيم جزئيا أغلب الجهات، فأحيانا كثيفة لسحب الوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية، ثم راي تشمل آخر النهار المناطق الأخرى وخاصة مناطق الشمال. وهات نشوفوا مع بعضنا ويمش تكون هذه الرياح القوية والأمطار من خلال الخريطة متاعنا. الأمطار في الفترة الصباحية باش تكون على ولاية صفاقس أو المهدية، هذه خلينا نثبتوا مع بعضنا وربي. سوسة ما فيها شيء، أمطار في الصباح 25 درجة هي والمستير، والمهدية 26 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، صفاقس 24 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الفترة الصباحية هنا نتحدث، ثم أيضا جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 28 درجة، 22 درجة في سيدي بوزيد ونفس الشيء أمطار متوسطة مع خلايا رعدية محلية، القاسرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 22 درجة جزادة، 20 في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وقلت لكم على جيب الزادة اللي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 28 درجة. تحدث على الفترة الصباحية. بعد الظهر شعلنا بعد الظهر تقريبا بعد الظهر أغلبية ولايات الجمهورية باش تعرف الأمطار، باستثناء السبع ولايات اللي هي صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وأيضا قبلي ومعاهم تطاوين ومدنين وجيبس. هذوما الولايات اللي ما فيهمش أمطار ومعاهم زادة صفاقس وسيدي بوزيد. إذا كان نحسب 3 4 5 6 7 8 ما همش 7، مع إشارة ارتفاع في درجة الحرارة مقارنة مع الفترة الصباحية ملحوظ باش يكون خاصة في الجنوب. نعطيكم مثال، مدنين سجلوا فيها 35 درجة و 43 درجة في برج الخضر. الأمطار باش تكون موجودة في بنزرت، عندنا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا في تونس 25 درجة في بنزرت وفي تونس بعد الظهر، 24 درجة في نابل وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 24 في سوسة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 24 مسير وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 22 درجة فقط في المهدية وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نمشي للقروين 27 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء أمطار متوسطة في القصرين وسجلوا فيها 23 درجة هي والكيف، وأمطار متوسطة في الكيف وفي القصرين وزاد في سليانة، ثم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في زغوان و24 درجة، 30 درجة في جندوبة مع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الفترة بعد الظهر، بيجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 29 درجة، ونذكر بالزرد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و25 درجة. الفترة الليلية كيف باش تكون؟ الفترة الليلية الأمطار تزيد تقدم شوي، وتبقى كان خمسة ولايات ما فيهمش أمطار، اللي هما توزر باش تكون فيها رياح قوية في الليل، قبل اللي ما فيهاش أمطار هي وقابس ومدنين وتطاوين. بقية الولايات معناها 19 ولاية الأخرى كلها فيها أمطار بين متوسطة وتقريبا ضعيفة، كان في زوز ولاية جندوبة سحب أحيان كثيفة في الليل مع أمطار ضعيفة، والكيف سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. بقية الولايات باش تكون خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من بنزرت، تونس الكبرى، نابل، ثم زغوان، سوسة نفس الشيء خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة، مستير أيضا، المهدية، صفاقس نفس الشيء، ونمشي والسيدي بوزيد، القصرين زادة، القيروان خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الليل، سليانة نفس الشيء خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة، زغوان أيضا، وباجة خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذه في الفترة الليلية. غدوة باش تتواصل الأمطار ونرجع لهذا في نشرتنا الثانية، ونعطيكم وشكون موجودة الأمطار في نهار السبت ونهار الأحد من خلال التحيين ومن خلال النشرة الثانية في حدود الثامنة صباحا. كانت هذه إذن الميتيو، أخذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشي الآن مباشرة لبسمة سعيدية في نشرة أخبار السابعة صباحا، ونرجع مع خليفة بسالم في قوم عيدك اليوم وفي الريال بلون.

0: بابليسيتي.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
0: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. مالا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك. اورانج
2: جوهرة
1: اف ام بابليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
4: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن تونس بصدد مراجعة فصول من مجلة الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. والصين تطالب بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. في تفاصيل أخبارنا، قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. الوزير أكد أن بيئات العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي، وذلك في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان من أجل فضاء عمل دون عنف وتحرش نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 13 و14 من مايو الحالي في إطار تنفيذ مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. وزير الشؤون الاجتماعية أشار إلى أنه رغم دور التحولات في تأمين فرص للتحديث والتطوير إلا أنها أفرزت في المقابل تحديات جديدة تمس التوازنات الإنسانية داخل فضاءات العمل، وطرحت أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقات المهنية وبمدى قدرة المنظومات التشريعية الاجتماعية على حماية الكرامة الإنسانية في عالم شغل متغير وسريع التحول. واعتبر أن هذه الورشة تمثل فرصة للتأكيد على أن حماية كرامة الإنسان داخل فضاء العمل دون عنف أو تحرش هو خيار وطني ثابت وضمان لمقومات العمل اللائق ومحور أساسي للسياسة الاجتماعية في تونس. عقدت أمس بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري وبمشاركة وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ ووزير التجهيز والإسكان سلاح أزواري وبحضور كل أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الوزارات. في كلمته أكد وزير الداخلية الحرص المشترك لكل هياكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمشابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية وفق ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية. وزير الداخلية استعرض كذلك في هذا الإطار أهم المحاور التي من الضروري اعتمادها في تنفيذ خطط عمل اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها والمتمثلة خاصة في الجانب الوقائي والاستباقي والمراقبة والإنذار المبكر وحماية المحاصيل والتنسيق والتدخل العملياتي المشترك، بالإضافة إلى الجانب التحسيسي والتوعوي والجانب الردعي. صدر أمس الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 مايو 2026 المتعلق بالفنان والمهن الفنية. تضمن هذا القانون 45 فصلا تمت المصادقة عليه يوم 12 مايو الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب ب76 صوتا مع واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض. يتضمن هذا القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية تضبط شروط إسنادها وسحبها فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية

0: الفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. موضوع آخر، أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء شوبان وجيه ذكار بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر. ذكر أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم عشية أمس إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ 14 من ماي الجاري، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. أيضا أفاد ذكر بإلغاء الندوة الصحفية التي كانت منظمة أو مقررة لهذا اليوم الجمعة لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وذلك استجابة لقرار تعليق نشاط المنظمة. دوليا، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 حصيلة عناصره الذين لقوا حتفهم منذ بدء حربه على حزب الله في مطلع مارس الماضية. هذا فيما أسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة نفسها عن سقوط نحو 2800 شهيد لبناني، بينهم ما لا يقل عن 200 طفل وفقا لأرقام السلطات اللبنانية. طالبت الصين اليوم الجمعة بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، حيث قالت الخارجية الصينية في بيان اليوم إن إيجاد حل سريع بشأن الأزمة مع طهران سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وعلى إيران وعلى دول المنطقة، مضيفة أنه يجب إعادة فتح خطوط الملاحة في أسرع وقت ممكن استجابة لنداءات المجتمع الدولي. أضرم محتجون من مشجعي كرة القدم الليلة الماضية النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وسط طرابلس شمال غربي ليبيا، على خلفية اتهامهم عائلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمحاباة أحد فرق الدوري الليبي على حساب فرق أخرى. وجاءت الأحداث أساسا عقب توقف مباراة الاتحاد والسويحلي في الدقيقة 87 ضمن مباريات سداس التتويج بالمنطقة الغربية من الدوري الليبي، بعد اقتحام مشجعين من نادي الاتحاد أرض ملعب ترهونة احتجاجا على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم في الدقائق الأخيرة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعه مباركه للجميع وان شاء الله طريق السلامه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين اللي نوصيهم الصحه وارواحكم. راكم انتم راس مال البلاد هذيا، الحمد لله ربي سبحانه وتعالى اعطانا احسن ثروه هي المواطن التونسي والمواطنه التونسيه. ثم نرحب بالخليفه نتاعنا اللي
2: تبع الثروه. واحد مك الثروة.
1: اي ثروتنا الوطنية. ايش عندنا بخل في المواطن والمواطنة التونسية ولا ما
2: مادة الشخم؟
1: مادة الشخم بورقيبة قال.
2: اي
1: الله يرحم.
2: هو
1: اللي ذكرنا هو بالانطلاق معناها مباشرة نهار 14 انطلاق كل الاختبار التطبيقي في المواد متاع البكالوريا وفي الشعب متاع البكالوريا. ونرجع نعطيكم بعد قليل لانه اعطيتنا انت الانطلاق والكلهم اما التفاصيل الرياضة زادة والتقنية نعطيه التفاصيل بعد قليل. اعطينا التصبيح
2: ساعة. صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الامريكية والاسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة ان شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موافقين لو رضيت الوالدين.
1: احسن ما قلت. وزارة التربية تذكر بمواعيد الرسمية الخاصة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا لدورة 2026، وتتوزع الاختبارات حسب الاختصاصات والمواد على النحو التالي: التربية الموسيقية الجزء الشفوي يتواصل اليوم، انطلق البارحة. عدد المترشحين 4058 مترشحا، عدد المراكز 72 مركز اختبار. ايام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 مي 2026 باش نلقاو هذه الاختبارات فيها 21677 مترشحا وعدد المراكز 289. الاختبار التطبيقي في مواد الإعلامية وتستحوذ على هذه المادة على النصيب الأكبر من المترشحين، فيها 162435 مترشحا موزعين على أيام 16 19 20 21 و23 مايو 2026 في مراكز اختبار يتراوح عددها بين 340 و567 مركزا حسب اليوم. فما ايامات تولي 519، ايامات تولي 504، وايامات تكون 340 حسب بطبيعه الحال الاختبار. الاختبار التطبيقي والشفوي في ماده الاختصاص الرياضي لشعبه الرياضه ايام 19 و20 و22 و23 ماي، عدد المترشحين 2064 مترشحا، عدد المراكز 87 مركز.
2: وما ينطبق على الاختبارات الكتابية ينطبق على الاختبارات التقنية من الاحتياطات والإجراءات اللي تتخذ في علاقة بالتلاميذ.
1: نفسها معنى؟
2: هي نفسها
1: كأنها بكالوريا. بكالوريا
2: هي بكالوريا باعتباره يحتسب في المعدل النهائي البكالوريا هو بكالوريا.
1: دونك ان شاء الله بالتوفيق،
2: ان شاء الله بالتوفيق لجميع بناتنا وابنائنا.
1: تلقوا التفاصيل هذه على موقعنا وتلقوا ايضا على موقع وزاره التربيه بالنسبه لهذه الاختبارات اللي فيها والله عدد كبير من المترشحين خليفه. ولعل الاهم هي
2: الاعلاميه، لانه كل الشعب تعدي الاعلاميه. لا يقرا ايكونومي ولكن عنده ماده الاعلاميه، يقراوا التلاميذ الإعلامية يعديوا على زوز مواد يعني خوارزميات ومادة أخرى. يعني تقريبا
1: 162435 مترشحا. إن شاء الله ربي ينجحهم.
2: إن شاء الله يا ولدي.
1: نمشيو للأفراح زادة ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 15 مي ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. كتبوا لنا اس ام اس فيه الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون وبعثوه لنا على 85990 وقالوا لنا قيموهم من النوم شاركوهم معكم وكل زم اهديوا لهم الكادو الرائع المتمثل في المونجالا من سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع السوار، نقول لك صباح الورد السوار.
1: سوار الو يا سوار، سكر الراديو اللي بحذاك والا التلفزه اللي بحذاك كما قالوا لك الاخيان باش تسمعنا جيدا يا عشمنتي. الو
2: في الخدمه يبدو سوا.
1: الو
3: الو
1: الو عسلامة لله.
3: وي صباحي شنو حوالك؟
1: صباح الورد. تسمع فينا براديو ولا بتلفزة؟
3: نسمع فيكم والله العظيم براديو نورمالمون.
1: براديو سكرتك الراديو ولا تسمعنا جيدا بالتليفون فقط حتى يوصل صوتك ونفرح معاك بعيد ميلادك اليوم وكلزم فما الكادو في انتظارك ان شاء الله.
2: وبعده تلقى الفيديو موجود
1: والفيديو تنجم ترجع له زاد.
2: هيا سوار
3: ان شاء الله. نعم
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك عايش خويا.
2: اعطينا اللقب سوار.
3: قرب سوار قرب من جمال.
2: اه من جمال. مرحبا بكل مستمعينا في جمال. قديش عملت اليوم الا سوار؟
3: بالضبط 40.
1: كان كتب فيك النضج تو دخلت مرحله النضج.
2: هذا
3: ما جاي
1: ان شاء الله ربي يطول في عمرك لله.
2: هيا الا سوار أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
3: والله لا عرفت هذاك علاش بكري كلمتوني قعدت انتريسي على الحكاية نحن ما نفهم شكون.
2: تراها توقع
1: توقع أنت شكون مثلا؟
3: نجم يكون صاحبتي حلامة
1: زعما.
3: نجم هذه أقرب وحدة تنجم تعملها العملة دي.
1: لا هو لا. ليه هو ليه
3: لا امبوسيبل ما نتصورش.
2: شنو هي امبوسيبل؟
3: لا لا لا ما يهمناش ديديكاس براديو هكا. لا لا
1: عجب.
3: شنو قلت لي؟
1: عجب هكا يا اخي في الخدمه انت ولا وين لله؟
3: اي توا باش نمشي للخدمه.
1: اه سلم لي على زميلاتك اللي يقول لهم رانا في الديريكت احنا معناها هما عاملين لنا امبيونس اعمل الكيف يعبروا انا حضورهم. اي سيدي خليفه شكون؟
2: لا سوار. لا سيدي لا سوار غالطة في توقعاتك.
3: أشكون ماله؟
2: طلعت أختك الكبيرة إيناس
1: ربي يحفظها.
3: آه يبيه حتى ذيك شكيت فيها الحقيقة ربي يخليها ويطول في عمرها خلي لها بنياتها.
2: شكيت كان فيه هو أنت؟
1: هو قد كليس يا حف
3: شنو قلت لي؟
2: الله سوار
1: سوار.
3: نعم
1: فما حاجة سليمة عليها نحب نسلك عاوني فيها.
3: شنية؟
1: يقول لك كل شيء رخيص فما كل أي. شيء معناه تحب تشريه رخيص في الجم هكا ولا لا؟
3: في جمال احنا في جمال.
1: اه جمال انت مش لجميه صايب لجميه
3: جمال.
1: العلوش به العلوش في جمال رخيص
2: رخيص رخيص
3: والله مش رخيص. لا
1: لا
3: مش رخيص.
1: لازمنا نجيبوا علوش لجمي زعما نمشيو للجم يطلعش رخيص كما يقولوا.
3: ايه ما نصورش توا الاسم من كل في نفس في كل بلاصه كيف كيف كيف
1: كيف كيف
3: ما نصورش. لا
1: لا لا عايشك ان شاء الله يهديوا لك علوش في عيد ميلادك كادو. عيد ميلادك سوار
3: ان شاء الله عايشك
1: يكون احسن كادو. ربي يخليك يا سوار يا بني ان شاء الله ديما فرحانه لله العزيز. نورتنا وشرفتنا عايشك
3: ميرسي بوكو.
1: نواصلوا سيدي خليفه
2: نمشي ولا هلا مهذب يقول لك صباح الورد اللي هلا
3: صباح الفل والياسمين سي حاتم مثلا نهارك دقله وحليب انت سي خليفه.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك يفرحك سي خليفه يعطيك ما تمنى ان شاء الله.
2: اي اللي هلا عطي انا منين نتكلم فينا توا مبدئيا
3: صباح حسينة.
2: مرحبا مرحبا بو حسينة وبسوسه الكل. كيفاش عملت اليوم؟
3: 58 سي خليفه
1: ان شاء الله في المية والصحه قويه وهي هي.
3: يعيشك يا حاتم الغالي ربي يفرح قلبك ان شاء الله.
1: ان شاء الله ديما فرحانه هكا.
2: هاي اللي هلا
3: تفضل.
2: شكون صاحبت المفاجاه او صاحب المفاجاه؟
3: والله هو. والله والله العزيز يا سي حاتم فتن تري بون سيربريز الساعه خاطر ما نعرفش الحقيقه شكون اما ينجموا يكونوا للاقرب. الاقرب عندي شله مشاغبه في الخدمه زميلاتي.
1: شله في الخدمه به هو ما ينجمش يكون هو؟
3: والله ينجم يكون هو او مش هو معاه صغاره ينجم يكون.
2: شو معاه صغاره؟
1: شو مش هو معاه صغاره ما فهمتش.
3: لا معناتها هو ما يعملهاش اما صغاره يعملوه وهو معاها.
1: وهو مع يشترك مع الصغار.
3: يشترك
1: يعمل شراكه.
3: اكيد.
1: القلب وين يمشي؟ اعطيني زميلاتك في الخدمه والا زوجك في شراكه مع صغيراتك؟
3: والله ما نعرفش لي بريسونتيمون يقولوا لي لبنات الله يخدموا معايا الحقيقه.
1: خلينا نشوفوا سيدي خليفه.
2: اه يلا هلا
1: البنات.
2: زوجك هو في المقدمه.
1: اه
2: الصغار معاه مش هو معاهم سي علي. مع الاولاد طبعا اماني ومنال
3: واحمد. منال واحمد ايه
1: لا عاونتك قلت لك هو هو
3: هو انت حاطك وش انت حاطك.
2: حاول معاك حاتم
3: باهي. انا هذا التخفيف كان هو ولا الصغار.
1: لا لا ما نعاودوش ما نعاودوش. انت تحب تداويها توا وتولي خمسة على خمسة.
3: هاي بس قولي له
1: صحيت صحيت حافظة درسك يا هلا
3: بالطبيعة علول الغالي ربي فضله ربي يخليه تعيش في الراس إن شاء الله. رجل طيب ربي يخليه هنا ربي اللي يحرمنا منه إن شاء الله. إن شاء الله ربي يفرح قلوبنا بصغيراتنا ذيك شو نتمنى وربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله يا رب.
1: ويني الأخرى؟
3: أنا حبك علي
1: عاوداني نحبك
3: يا
1: لولو خير
3: عليك يا لولو.
1: هيك يتبارك الله على بنتي الباهي. ربي خليك يا هلا ربي فضلك يا هلا ويفضل لك سي علي ويفرحكم بنورات نوراتكم. شكرا لحضرتك
3: ربي يفضلكم ويطول في عمركم ان شاء الله نهاركم طيب يا حاتم وتخليك.
1: شكرا لك شكرا لك.
2: منصف ساسي من كندار تهنيه مرته سكينه وبنته اية الله يقولوا له كل عام وانت حي بخير.
1: ايا لمر واش كنت اختار لنا رقم سنين هلا
2: هلا مهزبي
1: هي اللي تحصل على الكادو الرائع من اهداء سيتي واتش المنقلة الممتازه. يلا لحظات وراجعين مع الخليفة متاعنا الناموس. قال لك ما يقرش هذا شو يعمل
2: يقدم معنا في الدار
1: يقدم ولا يلسع كيما الأخرى هذيك بتاع مروان. يلا
0: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام اسويا لا في دو توت لاكتواليتي
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي قولي ما نلقاش برومو على ريستو
4: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج
5: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: حوايجتين الحمد لله عشنا وشفناه. الاولانيه الناموسه ولات هليكوبتر على حالها كبر.
1: أي.
0: ما عادش ناموس. ساعات اكبر حاشاكم الدبان
1: اكبر.
0: هذه ناموس
1: شفنا.
0: سنين الحمد لله عشنا وشفنا. وحسب خليفه بن سيل اللي عنده الفيديو هذا شفنا اوسي العلوش في بلادنا وصل الى حدود 3 ملايين وبعد قليل تو نرجعوا نحكيوا على الحكايه هذه. لكن توا خلينا نمشيوا
1: اللي نعيشوا فيه توا هو موسم الوشواشه.
0: والله لا نقطع يا اخي
1: سموها ناموسه ولا وشواشه.
0: وشواشه على ناموسه
1: حجم كبير بالفعل
0: طرحها. هاي صورتها
1: ذولي
0: هذه اللي قاعده تحوس عندنا. شنو هي الحكايه؟ اختيره هذه هي بيدها كبرت
1: ولا علاش
0: ولا نوعيه اخرى جديده
1: ولا جاتنا نوعيه جديده؟
0: خلينا نشوفوا هذا معاك في لارير بلون.
1: أغير بلان. للتعليق طبعا اخترنا الأستاذ محمد عادل هنتاتي الخبير الدولي في البيئة اللي باش يعطينا تقريبا ملامح الوشوش هذه جديدة. علاش موجودة ما قدرناش نداويه في الوقت المناسب أم أنه كان لابد منها أنها تتواجد؟ نقولوا له سي محمد عادل صباح الورد.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة وكرر الموضوع.
0: هل هو نوعية جديدة من الناموس اللي موجود في بلادنا وهل هو مخطر على الصغيرات بشكل خاص حسب ما يقال؟
2: النوعية الجديدة هذه الكبيرة شوية تظهر أكبر من اللي نعرفوها العادة. هذه هي اللي جتنا من جهة من الشرق. جاتنا من الشرق جات على ليبيا ثم جات لتونس تقريبا منذ السنة الماضية لكن ما انتشرش كبير ياسر السنة الماضية. هذه سموها هي بعضة النمر وهي تنقل أمراض بعض الأحيان خطيرة وهي الحمى حمى النيل الغربي. هذه معروفة حمى في جهة الشرق الأوسط.
0: التيجر هذه التيجر سي محمد عادل هنداتي هذه التيجر
2: هذه هي التيجر بالضبط يسموها حتى
0: مخترة
2: في ليبيا وفي مصر يسموها مزعجة لأنها تزعج ياسر وتربك حياة الإنسان عندما تلده. وهذه السنة هي أكبر من اللي نعرفوه إحنا. رهو بشي السادة مسمي يعرفوا أن رهو كل سنة كل عام النوعية شكل البعوض الناموس والشواش يتغير أنت كثرة الأمطار وارتفاع الحرارة. حتى السنة مثلا السخنة جت بكري وامطر ياسر طب ياسر مرات مياه راكدة في كل مكان. إذا فتكونت ما تسمى حسب إدارة الصحة متاع بلدي تونس اللي عنده مخبر يتبع الشيء هذا يقولوا عندنا السنة تقريبا أربع أنواع متاع ناموس وشوش أربع أنواع. من مسيد زوز الماء جدد ما نعرفه مش قبل نعطيه من الأدوية اللي نعرفها ما يأثرش عليهم ياسر. إذن هذه الحكاية كنا وإحنا ما تعرف الوشواش حتى هذه النمر هذه فترة حياة مع الدورة الحياتية متاعها تقريبا دوم شهرين أو شهرين ونص
1: تعيش شهرين ونص الوشواش
2: يعني.
0: النمر هذه
2: تجب تعيش في الديار من داخل تجب الطبيب في الديار جدا أو الفرق بين هي والأخذ. فنعرف احنا الناموس اللي نعرفوه الوشواش هي الطبيب في الماء تقعد بين
0: المستنقعات هذيك
2: مستنقعات تقعد بين 24 ساعة 72 ساعة تبيض وبعد ما تبيض تفقس وقت الطقس تخرج يرقات
1: في داخل الدار معناها بالإمكان تكون متواجدة داخل الدار مش كما الأخرى تجي برا.
2: هي موجودة وين ثم حدائق ما هيش معهد بها ما تلوش بها بالواي تلقى الرطوبة موجودة في الأوراق في بعض المناطق مخفية فتكون هناك أيضا منطقة تتكثر فيها باش يداويوها. هم من المفروض أنهم يدخلوا في فترة عندما تكون هي بين البيض واليرقة في الفترة في العشر أيام الأولين بعد البيض. لكن توفيت الفترة هذيك وخرجت ولات كهلة في الكهولة مقسومة بين الأنثى والذكر. الذكر ما عندوش مخطر مش مخطر أما الأنثى هي اللي يجب أن تمص دم
0: الأنثى هي المخطرة
2: هي لأن هي يجب أن تمص دم الإنسان ما تجيش طبيب ما تمص الدم ما مصش الدم ما تمصش وطبيب المعدل حسب ما يقول علماء الحشرات المعدل متاع البيض بين 200 و 250 بيضة كل مرة كل واحدة وتجب تبيض حتى أكثر من مرة في المنازل في داخل المنازل
0: يعني علاش يقولوا الأنثى هي اللي اختيرة معناها علاش
2: على خاطر هي اللي تمص الدم هي مش المش انثى ما تمشيش ما تجيش للانسان وما ما ما تعملش لدغه ما تدارش
0: الانثى هذية الأنسة متاع التيجر هذه النمر الناموسة النمر تحمل زادة جراثيم معينة متنجم وقت تمص الدم تسيبهم في دم في بدن الإنسان
2: هي اللي تحمل علاش مخترة يسمى مزعجة هم يسمى مزعجة علاش أنا هي
0: شنو الحاجات اللي تنجم تنقلهم للإنسان
2: هذه هي الناقلة الوحيدة الآن لما يسمى بالحمى النيل الغربي هذه هي
0: حمى غرب النيل
1: هي تو متواجده في
2: جابتها للناحيه جابتها لهنا لتونس هذه
1: هي موجوده حول السباخ يعني في العاصمه ولا في مدن اخرى
2: موجوده
1: حول لان انا لاحظتها في العاصمه يبدو
2: هو في المناطق العمرانيه المكثفه السكان وفي المناطق المسطحات المائيه اللي تقعد ما هيش واحده وين ثم رطوبه وين ثم رطوبه وارتفاع درجه حراره كل ما ارتفع درجه حراره كانك تعطيها دوره حياتيه جديده وقت تسخن الدنيا ياسر وثم رطوبه ياسر كانك تعطيها مش الشيء
0: المخالف كيفاش نقاوموها في المنازل نتاعنا كيفاش نقاوموها باش نقاوموها
2: هي تتقاوم يلزمك انت في المنطقه او يلزمك ما تخليش مراقب البالك حتى في الجردة متاعك الحديقة متاعك ما تخليش الماء يرقل ما تخليش البقعة هكا رطوبة مرتفعة
1: يقلت يعني نقولوا احنا متاع الماء
2: اي اذن اذن وتم ادوية عملوها يستعملوا ادوية ووزارة الفلاحة كلها عم تختار النوع متاع الدواء اللي يجي جديد باش خاطر ما تعرف انت تداوي سنة اللي عاش سنة تعمل بالدواء هذاك عاملين باش يؤثر عليه يزم يعملوا بدو دواء جديد باش يقتلوه خاصة عندما تكون في فترة اليارقة فترة اليارقة هذه خطيرة خاطر تتحول هي حسب ظروف
1: هي حجمها كبير واضح سي محمد عادل انا طول لاحظته الناموسة صغيرة ما شفناهاش شفنا الكبيرة كبيرة كما قال حاتم قبيلة تفوت كان ذبانة ولا أكبر
2: هي ولات كبيرة ياسر ولات وراه حتى هي في شكلها هذاك بين الموجودة في مصر متاعنا احنا هنا فرق مش كيف في الشكل هو بيدو قد لكن هي تتطور حتى في وجه هي هذه النمر هي تتطور حتى في شكلها المعروف
0: إذا كان قرصة حد ايش يعمل سي محمد عادل هنا هل بسرعة للطبيب وإلا فما مداوات
1: هي
2: أنت ولا أشخاص أنت ونوعية الدم متاعك خطرية على نوع او هذا اللي ساعات اكثر لان هي كيفاش توصل للانسان هي
0: فصيلة الدم الاو معناها الاو تحب على الاو
2: هي كيفاش تضرب الانسان هي حسب الدم نتاعو يخرج ريحة الانسان يخرج ريحة هي تشمها تمشي له مباشرة تختاره باش تعمل باش تجن تخرج البيض لازم تصدر تمص الدم باش تمشي تبيض كما ما تصدرش الدم باش تمشي تبيض
1: وهي توا تعيش حوالي شهرين ونص قلت لك
0: دورة متاعها
1: وقداش تتنقل على مستوى المسافة يعني قداش تمشي من مكان لمكان هكا نوعا
2: طير حتى أربع سوايع أما ما تطيرش أربع سوايع على بعضه تعيش هكا
0: ترتاح وتطير نعم شكرا لحضرتك ناخذ اي تفضل وتمشي
2: هي تتنقل من شخص لشخص الخدمه نتاعها الوحيده هي تمص الدم
0: وقت
2: تمص الدم عاد حاشي باش يعرف المعلومه كما ينبغي تمص الدم لكن في نفس الوقت تمص الدم على الانسان تخرج لعاب
0: شكرا لحضرتك لعاب هو اللي يضر هذاك مضره
2: تمص الدم وتعدي وقت تمص الدم هي تعدي قبل اللعاب تعدي اللي جايبته معها اللي هو
0: الفيروس
2: ثم تسيب اللعاب نتاعها اللعاب هذاك باش يفتك باش ينحي يقلل من خطر الفيروس من خطر
0: نعم
2: الواحد سبحان الله هذا مقريت
0: شو سبحان رب شو سبحان رب شكرا لك سي محمد عادل الهنداتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة ونبقى في المتابعة 7:31 هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح الخير مرحبا بكم في جوهر سبور البداية بالدفعة الأخيرة لمباراة الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد معرفة آخر فريق اللي غادر الرابطة المحترفة الأولى كذلك شكون تأهل لدوري أبطال إفريقيا وأبرز أرقام البطولة للموسم الرياضي 2025-2026 اللي انتهى بتتويج الإفريقي بالبطولة رقم 14 في تاريخه ونبدأ بنتائج البارح طيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي فاز على النجم الراضي الساحلي 3-0 ثنائية عمر بن علي وهدف ثالث عن طريق علي معلول من ضربة جزاء وهدف تذليل الفارق للنجم كان عن طريق أسامة عبيد من ضربة مخالفة مباشرة بعد المقابلة محمد علي نفخة يقول نهاية موسم كانت خايبة برشا في ميكرو مراسلنا فوزي الخامسية
3: احنا اليوم مش هنلو مكرر احنا ما تخلاش من الجديد احنا مش ماتش في ليزم يتعمل نهاية موسم كانت خائرة ياسا بالنسبة لنا احنا مش هنلو حبيه اما غالب معنا برشا ظروف مساهمة فيها لكن من بعد جزء المسؤولية على روحنا كنا نجم نكون خير من هكا لكن يلا غالب
2: محمد الكوكي مدرب السي اس اتش شنو حكاية بعد نهاية الموسم
4: نادي هذا الصفاقسي هو مصدر الدوري بأحسن خط دفاع وأحسن خط هجوم علاش نقولوا الكلام هذا على خاطر نادي الصفاقسي راه في أول موسم ماهوش نادي الصفاقسي الفريق هو ماهوش نفسه دونك جرون برافو للناس الكل توا مازال عندنا مشوار الكأس إن شاء الله ابتداء من بعد غدرة ما عندها ونطاق تحضير الكأس اللي تنتظر فينا مباراة صعبة وصعبة جدا دونك مطالبين بالتركيز سواء احنا كإطار فني ولا لاعبين ولا إدارة ويزيد نطلب مرة أخرى بطبيعة ما نطلبش نعرف من الجمهور باش يكونوا فيه
2: المقابلة الثانية اللي كانت حاسمة في المتلوي نجم المتلوي يتعادل 0-0 مع الشبيبة القيروانية وبالتعادل الشبيبة يغادر رسميا الرابطة المحترفة الأولى بعد موسم وحيد من اللي كان سعد من الرابطة المحترفة الثانية بعد المقابلة مساعد مدرب الشبيبة حامد العبيدي في ميكرو مراسلنا حسين الحيدوري
5: في بالنا ملعب صعيب كان بالكورة كهو خاطر ترتون وسخانة وندرشنو حضرنا رواحنا في الأمور هذي نلقاو برشا إكسترا سبورتيف اليوم نلقاو فريق منافسي خبي حتى في الكورة اللي ما نحبو جماعية الكل تحترم الميثاق الرياضي أما مش توصل إنك تخبي الكور إنك تسب في مدرب إنك تضرب في مدرب إنك تضرب في مساعد مدرب إنك تسب في ملعبية عيب مع نعود نقول سني ظل طيف يرحم والدي كان عنده مشكلة مع الشبيبة ولا مع القرواني قلنا باش نفهمه ونحن الواجهين هك معناه اليوم بدأ هنا في مباراة جرجيس وضرب الجزاء أنا اليوم مباراة جرجيس إحنا كنا وقتها رابحين واحد بليش لو تعطيني أنت تروى بوان ذكم راني منعت بعد أعطى بلانتي شافها كان هو خرج وقال سامحوني راني غلط اليوم نلقاه معناه تعينات اليوم جيسكا شيك يبي الأربيتر هذاك زيد يحطوه الناس الحين ودي يجي اليوم هاكم شفتوه شنو عمل استفزاز للمدرب استفزاز للملعبية للمسؤولين للناس كل تنجمش تلعب كورة هكا الحقيقة
2: في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير المقابلة الشكلية الاتحاد المنستيري فاز على مستقبل سليمان 3-0 ثنائية إبراهيم السويسي وهدف ثالث عن طريق مالك الميلادي بعد المقابلة سامير حاج يوسف مدرب اليوسمو في ميكرو وليد الجزيري
6: ربحنا برشا نقاط لكن ما تنساش اللي عندنا 9 غيابات
7: صحيح
6: 9 غيابات فما ظروف نحاول نشاركوا فيها لاعبين الشبان قابلة متاع الشبيبة الفريق يلعب على التفادي النزول سو فما صعوبة باش يشارك فيها شبان مقابلة ضد سليمان تهنينا عن نتيجة فلوس باهية اتموسفير باهي نتاع لعب شاركنا شبان وهذاك معناها كما قلت يا صحيح كلامك صحيح معناها ربحنا لقاء نتيجة وفما لاعبين ان شاء الله المستقبل نرفعهم ان شاء الله
2: نكملوا مع باقي المقابلات النادي الافريقي كان تعادل 1-1 مع الاولمبي البيجي والتعادل كان حاسم لبيجا لضمان البقاء في الرابطه المحترفه الاولى وفي بنغردين اتحاد بنغردين انهزم امام ترجي رياضه تونسي هدف لصفر هدف حمزه رفيعه وبالانتصار ذات ترجي يضمن مكانه في دوري ابطال افريقيا باقي النتائج اللي تلعبت في الجو

0: عنده 62 نقطة وتأهل رسميا لكأس الكاف في انتظار المتأهل الثاني من كأس تونس اللي باش يتأهل للنهائي ومش موجود في ثلاثة مراتب الأولى باش يكون موجود في كأس الكاف مع نادي الصفاقسي. وإذا جاء النهائي بين الترجي والسي اس اس باش يكون الملعب التونسي هو الفريق الثاني في كأس الكاف بحكم أنه يحتل المركز الرابع عنده 48 نقطة، المركز الخامس اتحاد المنستيري 45 نقطة، المركز السادس ترجي الجريسي 41 نقطة، المركز السابع النجم الساحلي 41 نقطة، وأسوأ ترتيب بعد موسم 92 النجم الساحلي موجود في المركز السابع ينهي البطولة ب 11 انتصار و 11 تعادل وكذلك 8 هزائم. في المركز الثامن نجم المتلوي عنده 40 نقطة، المركز التاسع شبيبة العمران 36 نقطة، المركز العاشر اتحاد بن قردين 35 نقطة، المركز 11 مستقبل مرسى كذلك 35 نقطة، المركز 12 نادي البنزرتي 33 نقطة، المركز 13 أولمبي البيجي 32 نقطة، وثلاثة فرق اللي كانوا غادروا الرابطة المحترفة الأولى الشبيبة القيروانية في المركز 14 31 نقطة، مستقبل سليمان في المركز 15 عنده 27 نقطة، ومستقبل جابس في المركز الأخير عنده 18 نقطة. بالتالي ثلاثة فرق يغادروا الرابطة المحترفة الأولى مع صعود كل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة دير في انتظار مباراة البراج باش نعرفوا تكون الفريق الثالث اللي باش يكون موجود في مباراة البراج. كما تعرفوا نادي حمام الأنف يستقبل مستقبل القصرين والملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين باش نعرفوا الفريق الثالث الصاعد للرابطة المحترفة الأولى. أبرز الألقام، فراس شوات الموسم الثاني على التوالي هدف البطولة ب 14 هدف، أفضل خط هجوم للترجي 45 هدف، وأفضل خط دفاع للنادي الإفريقي عنده قبل 10 أهداف، والفريق الوحيد اللي ما نهزمش ميدانه في البطولة اللي هو النجم المتلوي الفريق الوحيد للموسم هذا ما نهزم في حتى مقابلة في ميدانه. يعقد الناخب الوطني صبري اللموشي اليوم ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي المشاركة في كأس العالم. الندوة الصحفية تنطلق اليوم العشية الأربعة باش نعرفوا القائمة أو 26 لاعب اللي باش يكونوا موجودين في كأس العالم 2026. في الباسكت رسميا صعود نادي الرياضي بحمام سوسة بعد الفوز البارح على نادي الحرس الوطني 73-59. ذكروا أن الفريق فاز في لقاء الذهاب والفوز في الإياب وبالتالي يتأهل لنهائي البطولة قسم الوطني أليف وكذلك يصعد للبرو آ بعد الفوز وإنجاز تاريخي للفريق بعد مشروع انطلق منذ 3 سنوات توج هذا الموسم بالصعود للبرو آ. مبروك لنادي الرياضي بحمام سوسة أول الصاعدين للبرو آ في انتظار الفريق الثاني اللي باش يتأهل للنهائي ويصعد للبرو آ بعد ما كان البارح فاز السي اس اس في بنزرت على نادي البنزرتي 54-53 والذهاب للابيل الجيم 3 الجيم الحاسم من هالحد 17 ماي في صفاقس. في الفولي كما تعرفوا غدوة تلعب نهائي كأس تونس بين نجم الساحلي وترجي رياضة تونسي الأربعاء على العشية بقاعة متعددة الاختصاصات برادس. تذاكر متوفرة على 6 سكيرتي بوانتي إن أسعارها 16 دينار و 21 دينار. دارت أمس قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد اللي أسرت عن مواجهة مباشرة درب العاصمة في نصف نهائي بين نادي الإفريقي وترجي رياضة تونسي. الإفريقي هو اللي استقبل في قاعة متعددة الاختصاصات برادس المقابلة باش تتلعب نهار الجمعة 22 ماي المقبل، والنصف النهائي الثاني نادي ساقيت الزيت يستقبل جمعية الحمامات باش تلعب نهار السبت 23 ماي المقبل. كانت هذه أول نشرات رياضية، أكثر تفاصيل تلقاو على ستة تاعنا جوهرة فام بون.
1: C'était Jaure Sport. Jaure Sport avec l'équipe Sport. Jaure FM. Téléchargez notre application Jaure FM sur App Store et Google Play. L'application Jaure FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
2: Publicité. Agile Énergie, toi Fadlek fait le gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth, Ziout Miebelmia Italia, Tosmon Himea Akther ou Zit Fiamor le moteur. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
3: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
4: صح ترى وريني قداش وليت
3: الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
4: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلا رات اخرين بروغريسيف

0: مجلة من العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
3: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
4: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي اش لقيت.
4: عندك اورانج.
6: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
7: Publicité.

0: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. والموجات الإيجابية مع هذه الفقرة والله تعمل الكيف، برشا موجات إيجابية وبرشا أوسي مساجات تقول لنا راكم تنجموا زاد أنتم تستحفظوا على رواحكم وتقعدوا 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث، كما لي ميور كوندكتور دو غات أسيرونس، لي سوبر كوندكتور دو غات أسيرونس اللي يدخلوا للكلوب 100 واللي احنا نسعد بتكريمهم ومصافحتهم. واليوم باش نمشيو لي وين وين وين وين وين خلينا نمشي ونقولوا الوتا ونعرفوا وين باش نكونوا احنا مع الميور ولا سوبر كوندكتوريس ولا كوندكتور، نكتشفوها الان.
1: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: الو صباح الورد و... مرحبا بيك للا.
2: عايشك وبيك،
0: ربي فضلك اذا منورتنا للا وسعيد جدا باستقبالك. الاسم بالكامل؟
2: عروسي عبد القادر.
0: من وين عروسية تكلم فيها؟
2: من بومرداس ولاية المهدية.
0: بومرداس العزيزة، باهي. وين أسوري أنت؟
2: مع أسيرونس جات.
0: أي وين لاجونس شكون؟
2: مكنين.
0: جودة؟ مكنين جودة؟ جودة مقارش في المكنين لاجونس هذية. قريبت لك لقيتها ولا علاش اخترت لاجونس متاع جودة؟
2: والله هي قريبتني واحنا من عام 96 احنا متعاقدين معاهم.
0: سي بيان، معناها مدة طويلة توا.
2: مدة طويلة مدة طويلة.
0: وبقيتوا ما بدلتوهمش، لكم فرحانين بالخدمات اللي قاعدة تقدم فيها جودة مقارش من نعم. به عروسية قداش عندك من اللي خديت البرمية انت؟
2: عندي برشا، عندي من عام 97 هكاك.
0: 97 و3 ردوهم 2000 وزيدوهم 26 29 سنة عندك من اللي خديت البرمي. إذن وقداش عندك أسوري؟ قلت لي معناها قديمة برشا أسوري مع جات أسورونس أجونس مكنين جودة مقارش. قداش عندك أنت ما تسببت في حتى حادث عروسية عبد القادر؟
2: والله عنا برشا، احنا من اللي تعاقدنا معه ما عملناش حتى كسيدون.
0: اللهم صلي عني بي، معناها نجم نقول 29 سنة هكا
2: ان شاء الله.
0: هكاك ان شاء الله 50 سنة و 100 سنة اخرين ما تسبب انت في حتى حادث
2: ان شاء الله.
0: لكن عروسية كيفاش، شنو اللي عملت باش ما تسبب في حتى حادث؟
2: والله والله ديما نقول انه لا بريدونس هي ليسونسييل، معناها ونحاول نكون ديما اتنتيف في الطريق. هكا هو معناها واحد يسيف روحه في الكياس.
0: انت ايش تعمل في الدنيا عروسية؟
2: نخدم سيرفيون جينيرال في الليسي.
0: في ليسي بومرداسة؟
2: بومرداسة.
0: باه، وتتحرك برشا بالسيارة متاعك ولا وصل بلاد غادي بومرداس فقط؟
2: والله نتحرك.
0: معناها قاعدين يقولوا المهدية ولا تحتل المرتب الأولى في عدد الحوادث.
2: صحيح.
0: دونك عروسية هاي بنت بومرداس بنت المهدية تقولكم لا يا مهدوية ويا توانسة ككل، رانا نجمو بالحيطة وبالانتباه رانا نجمو ما نتسببو في حتى حادث، هكا ولا لا عروسية؟
2: صحيح ستر الله
0: ستر الله، وإن شاء الله نركزوا أكثر ونستحفظ على رواحنا وعلى اللي راكبين معنا وعلى عائلاتنا وعلى كل مستعملي الطريق. عروسية قالوا لك اللي عندك كادو بخلف المصافحة التكريمية اللي نسعد بها برشا، فعندك أن كادو، عندك فكرة عليه ولا نقول لك؟
2: لا قل لي، ما عنديش حتى فكرة.
0: حتى فكرة. باهي 200 دينار باهين؟
2: باهين على الأخر.
0: مرسي بوكو.
2: يكفي.
0: شكون قال لك قول لي يا عروسية؟ حد نسمع فيه قال لك قول لي؟ شكون بحذيك؟
2: لا ما فما حتى حد.
0: 200 راضية بهم؟
2: الحمد لله مرسي بوكو.
0: عروسية عبد القادر من بومرداس، انت 29 سنة ما تسببت في حتى حادث يا بنيتي، فجات أسيرونس تكرمك بأكثر، تعطيك 500 دينار للا العزيزة، 500 دينار كارت أجيليس إيسونس من كارت متاع عجيل إنرجي تهديها لك جات أسيرونس، وتستاهل هذا وأكثر يا عروسية عبد القادر، وتدخل في الكلوب 100 متاع لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس. فيليسيتاسيون يا عروسية.
2: مرسي بوكو. عايشك.
0: مرسي لي كنت وشرف لي نحنا، وتحياتي لبومرداس والمهدية كاملة. باي عروسية، مرسي جات أسيرونس.

0: صباح الأمل والعمل والموجات الإيجابية في هذه الجمعة المباركة، والموجات الإيجابية تتواصل مع برا أفوياج. برا أفوياج علاش تبعث لنا هذه الموجات الإيجابية؟ لأنه عاملة اهتمام بحرفائها من نوع خاص. العلاقة مش علاقة بري ونبيع لك إقامة في نزل، ولا تعمل معايا العمرة، ولا فوياج في الطيارة، ولا فوياج في الباتو. لا لا، علاقة متينة، هي ترافق، تاخو الحرفاء متاعها وتعمل لكومبانيومون، ترافقهم من دي دخلوا بحذها أو من دي اتصلوا بها إلى حدود أنهم يمشيوا ويروحوا زادة فرحانين. هثيقة هذية تكونت في هذه السنوات القليلة، وولات إذا كان نبحث على أجنس ثقة وعندها المصداقية وعندها الأسوام المرفقة وتربحنا دائما وأبدا وتعطينا لي بون بلون كل يوم، رانا نقولوا براءة فواياج. ابقوا معايا باش نذكركم أنه بإمكانكم تستغلوا الفرصة زادة وتربحوا مع براءة فواياج من خلال لورلي بوكينغ.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: أي سيدي، البعض يقولون كيفاش يجي يسايح الأجنبي ويلقى بيت لوتيل أو يشري بيت لوتيل برخص مني أنا؟ تعرفوش علاش؟ لأنه في تنبك البرد وشتاء التيو، معناها الأجنس دو فواياج الكبيرة هذيك اللي من البرة، وقتها تشري النوزل البيوت من عند النوزل، والأسعار وقتها في المتناول. هذيك علاش يستغلوهم في الصيف ويلقاو هالبيوت هذية بسعر شراوه في الشتاء خارق العاد منخفض، ويربحوا 10 و20 و30 وكلزم أكثر بالمية، وزد على ذلك ريزيرفي مسكرة ما نجم ياخوها حتى حد، هي على ذمة اللي شراها على بكري. احنا في تونس عنا لورلي بوكينغ اللي ولا من الحاجات الجديدة اللي تساعدك انت باش تربح كما يربح السائح الأجنبي. التخفيضات نجم تربح إلى حدود 30%، هذه تأكده لك براءة فواياج، نجم توصل 30%. لا ريزيرفاسيون فيرم، معناها مسكرة الفترة اللي تحب تاخوها انت وما مسالك حتى حد، وبيوتك حاضرة على ذمتك، زادة موجودة بضمان بالبراءة فواياج. أكثر من ذلك، التخفيض موجود ولا ريزيرفاسيون موجودة. شنو اللي نربح؟ ياخذ نربح 30% قلت لكم، ونربح وسي انه عندي وكالة ترافقني وتقول لي ها وين تمشي حسب أفراد العائلة متاعي شيحب، ولا حسب أنا شنحب، وهاو الوتلة الكل عندي، وأنا ننصحك ونقول لك حسب ما تحب أنت، أنت تختار، وبراءة فواياج تفصل لك. هذا الكل بحرص شديد على رابور كاليتي بري، معناها الجودة والسعر، وأيضا أنه الحريف يكون رابح رابح رابح، و الثقة تكون موجودة كما تعودتم من عند براءة فواياج، هي والمصداقية اي لو سيريو خاصة. إذا باش تضمن بلاصتك وتضمن الريزرفاسيون نتاعك في الوتيل اللي تحب عليه أنت قبل ما تولي الشومبر، وريها وخبيها كما يقولوا، وأنتم تعرفوا وقت الذروة جويليا أوت تقريبا الوتلة الكل تتعبى، خاصة مع قدوم أشقائنا الجزائريين اللي نرحبوا بهم. يعني اللي ما يريزرفيش من توا الصعيب صعيب يلقى من بعد، وحتى كيف يلقى ما يلقاش الشواء اللي حاجته بها. لوردي بوكينغ بشوف نهار 17 انكلو، هذيك علاش نقول لك ما تضيعش الفرصه، وشد صحيح براءة فواياج باش توصل لكم المعلومه وتقول لكم استغلوا الفرصه هذيا، اربحوا 30% وريزرفيو من توا، وبرمجوا وقت اللي تحبوا انتم من شهر جوان تقريبا الى حدود شهر اكتوبر العطله تاعك. مش شريت توا وريزرفيت توا راوش تقول لك توا توا، لا لا، العطلة تبرمجها وقت اللي تحب انت وتسكر، تقول 3 أيام في اوت، 4 أيام في جويليا، سبتمبر اللي تحب انت. كيفاش تعمل يا سيدي باش نتمتع بهذا الكل؟ السيت متاع براءة فواياج www.braavoyage.com، تنجم تدخل وتعمل الاجراءات الكل بتليفونك ولا من الدار، تنجم تدخل وتريزرفي وتاخو اللوتي اللي تحب عليه بأحسن سوم في تونس. وإلا كان تحب تكلم براءة وانتم متعودين بذلك وتعرفوا الأرقام، هاو نذكركم بالأرقام 70 550 20 75 50 020. وإلا عنا 21 881 882 21 881 882. وإلا عندك 21 882 881 21 882 881. برافو فواياج، فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: تشكر ولا تنقد. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية استمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية استمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند. هذا بولي غوتي ب 13 دينار و980 في عوض 16 دينار و500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. Xpeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de Xpeng, route de la Marsa. Xpeng, the future of mobility.
4: Le français est لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك. نلكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونسية على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
5: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: الحمامات سود وزروان على 102.5.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
9: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
10: في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى ال 17 ماي تجيكم باوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجه 900 مليلتر الزوز ب 16 دينار و 300 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
11: مونوبري ديما معك.
12: Papa, il est comment le voyage en bateau?
11: Le voyage avec GMV, منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
15: جوهرة FM.
16: Publicité.

0: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. نذكركم كونو البارحة سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجاء أرضية على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة، وبلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريشتر بشمال غرب سوق لحد من ولاية قبلي. رجاء متوسطة ان شاء الله هذاك حد الباس، وصار هذاك حد الباس باعتبار فماش رجات ارتدادية وحركة عادية للأرض، ما تفجعناش ان شاء الله، كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف ويعطينا الأمور العادية. هذه في خصوص الرجاء اللي يسألون عليها نذكرنا بها. نمشيه الآن إلى طقس اليوم. طقس اليوم الجمعة 15 ماي، طقس مغيم جزئيا بأغلب اللاجئات، فأحيانا كثيفة السحب بالوسط ومحليا الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم راهي تشمل آخر النهار مناطق الشمال. وتنشوفوا في الخريطة وين موجودة الأمطار في الصباح وفي العشية زادة وفي الليل. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وهذا ما يعطينا بحر اليوم مضطرب شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال، وكما تشوفوا في الخرائط زادة على الشاشة. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 40 درجة بأقصى الجنوب. نعمل نطلع على الخريطة متاعنا اللي تعطينا في الفترة الصباحية عنا أمطار على المهدية، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة اليوم، ثم صفاقس نفس الشيء، وأيضا جابس نفس الشيء، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. زاد هذا نقاو في سيدي بوزيد وفي القصرين، زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار، لا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة القصرين وقفصة، زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. معناها في الفترة الصباحية 6 ولايات فيهم الأمطار هذية، في حين بقية الولايات مغيم جزئيا طقسنا فقط. بعد الظهر الرقعة متاع الأمطار تتوسع وتولي موجودة على الساحل التونسي، وكيف كيف في مختلف ولايات الشمال وحتى الوسط. تشوفوا وين بالضبط باستثناء 4 5 6 7 8 9 ولايات ما فيهاش أمطار، 8 ولايات ما فيهاش أمطار، اللي هي صفاقس وقفصة ومعهم توزر وقبلي وأيضا مدنين وكذلك تطاوين ما فيهمش أمطار، مع فما إشارة أنه في برج الخضرة توصل اليوم 43 درجة درجة الحرارة. بقية الولايات فيها أمطار، ونبدأ من المهدية اللي بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر. المستير كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. سوسة نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نابل نفس الشيء، أمطار متوسطة. تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشي والزغوان نفس الشيء، زغوان وأيضا سليانة ومعاهم القيروان ومعاهم أيضا القصرين، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشيو للكيف نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، هي وسليانة وجندوبة وباشا. هذه في فترة بعد الظهر. ليلا هل تتواصل الأمطار؟ أي نعم باش تتواصل، ورقعتها تكبر زادة باعتبار 5 ولايات فقط ما فيهمش أمطار، اللي هي توزر فيها رياح قوية، قابلي ما فيهاش أمطار، جابس ما فيهاش أمطار، بدنين ما فيهاش أمطار، وتطاوين ما فيهاش أمطار. 19 ولاية فيها أمطار، الأغلبية باش تكون متوسطة، في حين باش تكون أمطار ضعيفة على جندوبة، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، والكيف سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، من بنزرت مرورا بتونس الكبرى، نابل، سوسة، المستير، المهدية، صفاقس، أيضا قفصة، ثم سيدي بوزيد، القصرين، القيروان، سليانة وزغوان وأيضا باجة وبنزرت، نرجعولها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة. غدوة نهار السبت تتواصل هذه التقلبات خاصة في الفترة الصباحية، لكن بدرجة قليلة باش تكون على باجة صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم جندوبة وأيضا قفصة وتوزر، بقية الولايات ما فيهاش أمطار قوية، حتى في سوسة باش تكون صعوبة حين كثيفة نهار السبت مع أمطار ضعيفة هي والمستير، لكن فما صفاق زادة تكون فيها صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة، الكل ضعيفة. فما الرياح القوية نهار السبت تكون على بنزرت تونس الكبرى زغوان وأيضا النابل، هذه طقسنا كيف باش يكون خاصة في الويكاند هذية نهار السبت. إذن الأمطار باش تكون كما في قابس وحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي نذكر به استقرار في درجات الحرارة، أمطار باش تكون في الصباح على 5 ولايات فقط في الجنوب، لكن فيما بعد تشمل بقية الولايات، وذروتها تكون هذه الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت.

0: سيدي فما في المدة الأخيرة إذا قالوا خدمة برشا وتحدثت برشا على لفعي لطف علينا الناس الكل. هاي ضربت واحد أو توفى اثنين أو توفوا ثلاثة، حبينا ناخذوا صحيح من الغالط من خلال بلا روتوش مع مروة السالمي اللي باش تعطينا كل صغيرة وكبيرة وصحيح في خصوص هذا الموضوع بلا روتوش.
1: بلا روتوش
0: المتأكد سيدي خليفة شنو؟
2: متأكد أنه فتاة توفيت ربي يرحمه وصبر عائلتها
0: وي.
2: يبدو أنه في علاقة بموضوع الأفاعي اللي كنت تحكي عليه في منطقة سيدي عبدالله اللي هي تبع عمة الدولاب معتمدية سبيتلة
0: ولاية القصرين.
2: ولاية القصرين طبعا سبيتلة معلومة. بشكر معنا عضو المجلس المحلي سي محمد الهادي العباسي، حكينا بالضبط شو صار بالضبط في علاقة بموضوع الأفاع. سي محمد صباح الورد.
3: صباح النور يا عايش كالك صح.
0: سي محمد الهادي العباسي بالضبط شو اللي صار للبنية اللي عمرها 5 سنوات هذي وين صارت العملية؟
3: مرحبا بكم بالسادة مستمعي ذات جوهر فين. بالنسبة لموضوع البنية إيلين زغداني بنت رضا بن محمد بن عمارة زغداني بوها عامل يومي خرج الصباح للخدمة. خرجت بنية بحكم عمرها 5 سنين بنية صغيرة خرجت تلعب ورا الدار، هما معناها محاذين الجبل تلعب ورا الدار يمكنش كي فقدوها. خرجت أمها تلوج عليها وهي تلعب ورا الدار ولدغتها آفعى وتوفت على عين المكان
0: حيت 5 سنوات
3: عمرها. خرجوا لوجوا عليها يلقوها ورا الدار من يمكن لدغتها في صباحها يلقوها متوفي.
0: الصورة ما هذه هي الصورة الحقيقية
3: 40 معناها نهار الثلاثاء.
0: نهار الثلاثاء صارت العملية معناها عند 3 أيام نهار الثلاثاء الأربعاء الخميس واليوم الجمعة هي 3 4 أيام. والصورة الحقيقية متاع اللفعة اللي صوروها هي يعطيك ألف صحة سي محمد هادي العباسي المجلس المحلي اللي أعطيتنا المعطيات الصحيحة. موقفنا قالوا والإشاعة به
2: معنا لقاوها هما اللفعة شدوها
3: كولا لقاوها
0: هاي صورتها خليفة كيف يصوروها باعتبار أنها لقاوها لكن ما هوش منتشرة كما يحكيوا لفاعي في وسط المدن في القصرين لا موجودة في جبال
3: مش منتشرة معناها بحكم هي قلت لك يسكنوا بمحاذين جبال بس في الجبال هم
0: واضح
2: أول مرة تقع حالة من هذا القبيل مقاطش حالة قبل
3: دولاب أول مرة تقع حالة كمك
0: إن شاء الله آخر مرة الله يرحم البنية ملايكة 5 سنوات وربي يصبر عائلتها. نحب نشكرك أنت سي محمد هادي عباسي ونمشي مباشرة لصائد الأفاعي بشير البجاوي حتى نعرف المعطيات كل هاي الضربة متاع يد البنية ونشوف فيها في الصورة هذه كيد البنية كيف ضربت وين ضربت في صبحها بالضبط وتوفيت الله يرحمها وينعمها. هات نمشي لسي بشير البجاوي صائد الصائد متاع الأفاعي. سي بشير مرحبا بيك.
4: اهلا وسهلا صباح الخير ومرحبا بيكم بكل مستمعين جوهرة اف ام.
0: سي بشير باش نبدا معاك بعثنا لك الصوره نتاعها الحقيقيه اللفعه هذه شنو هي اللفعه هذه بالضبط؟
4: هذه للاسف من اكثر الافعى منتشره في تونس من الشمال الى الجنوب وهي اللفعه تسمى من اخطر انواع الافاعي المتواجده في تونس الافعى الموريتانيه. فهمت؟
0: عليه سميت لفعة الموريتانية جايتنا من موريتانيا؟
4: لا هي الاسم العلمي الموريتانية اما هي في الحقيقة الدقرجة الافعى الدقرجة هي موجودة في تونس من اكثر بلدان اكثر من زير واكثر من ليبيا واكثر حتى من موريتانيا موجودة احنا معناها بشكل رهيب موجودة برشا انا مختص عندي معناها من 30 سنة في العمل هذي مختص بها هي عندي 16 سنة نصطاد في الافاعي هذي ونبيع فيها المعت بسير باش يعملوا فيها البحث العلمي وينقبوا بها الناس اللي تضررت من السم نتاعها.
0: انا الناس اللي لهنا الله لا يقدر كما صار لك البنية توا اللي تحدثنا عليها عمرها 5 سنوات وضربتها توفيت على عين المكان. سي بشير إذا كان لا قدر الله واحد الله يرحمه وينعمه إذا كان لا قدر الله واحد ما سته شو الحاجة اللي يعملها بسرعة حتى يوصل للمستشفى؟
4: هي في الحقيقة الله لا يقدر على صغيراتنا راو الصغير راو الصغير في الحيب ياسر معناها خاطر عنده المناعة بحكم المناعة نتاع الصغير ما نجمش يقاوم فهمت، وعندك الإنسان يعود كبير شوية في العمر ويعود عنده معناها دم أو سكر أو معناها مخالفات صحية زاد كذلك صعيب ياسر النجاة منها خاطر خطيرة برشا برشا في السم، ولا قدر الله إنسان معناها كما يقولوا تعرض للسعة هذه. ننصح العباد ساعة قبل كل شيء ماذا بهم يبعدوا على الأماكن اللي فيها الحجر ويوسطوا صغارهم يحوزوا صغارهم على المناطق اللي فيها الحجر واللي فيها الوديان والبلايس المهجورة، يحوزوا أولادهم عشان يلعبوا فيها خاطر راهي تعيش بالقدا بالقدا راهي موجودة والأدهى والأمر موجودة حتى قرب مناطق سكانية برشا مناطق سكنية موجودة فيها فهمت. وبه ولا قدر الله إنسان تعرض للتسمم منها ننصح الناس ماذا بها ما يربطوش ما يشلطوش ما يعملوش حتى شيء مثل الخرافات اللي بتسمعوا بها في الأفلام والدم راي ما عنده حتى منفع. لا قدر الله إنسان تعرض للتسمم طول يسعف روحه يمشي لأقرب مستشفى فهمت باش ينجم
0: معناها غالتك اللي كلي هكا نضربوها بحاجه سكينه موس ويبداو يمسوا في الدم ويطيشوا فيه العباد هذيك غالطه
4: اسلام هذيك الكل ما فيها شيء بالصحه هذيك تعرض للخطر اكثر من الخطر
0: يا لطيف.
2: انا لازم يمشي لاول مركز صحي وكهو
0: يجري المركز الصحي وينجموا ينقذوها غاديك بطبيعه الحال
4: ماذا به ما يجريش هو المصاب ماذا به ما يجريش وبيتحركش
0: لا لا تجري سياره ولا ولا ولا امبولانس هي اللي تجري هو ما يجريش به بشير نختم معك بحويجه برك. هل انه السخانه تخرجهم لفاعي هذوما؟
4: لا لفاعي عندهم وقت يخرجوا فيها من اول الربيع لاخر الخريف خارجين على برا
2: يعني توا ما فصلهم تقول انت
4: ايوه
2: فصل الخروج
4: وقت التزاوج وقت الماكلة وقت الشراب وقت الدور وقت كل شيء فهمت بابا تو هذا الوقت نتاعهم تو
0: فضرورة الانتباه كما قال لكم بشير
4: يعطيك الصح.
0: شو بربي تحب تسلك اللفعة المروة متاعنا تحب تسلك على هل يمشيوا في الزليز وفي الرخام وفي البارتير معناها اللفاعي هذم ليه قلت ما يدخلوش للديار
4: اي نعم اي نعم اي نعم
0: يمشيوا
4: اما تمشي تمشي تستطيع
0: تمشي
4: اي نعم اي نعم انا لقيتها في فيلا معناها رخاء
0: يا لطيف
4: تمشي تنجم تمشي
0: يا لطيف. على كل ننتبهوا وباشر هاو موجود على ذمتك يا لمرو للفاعي اللي كيف الكل على ذمتك بشير باش يصطادهم ويهزم الباستور مباشرة. شكرا ليك سي بشير نورتنا والله يرحمها البنية الله غالب 5 سنوات مليكة فقدناها من جراء أنا خرجت لعبت في الجبل بحذا دارهم وضربت في صبحها بهاللفعة السامة اللفعة الموريتانية هذه. فاصل ونتواصل
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم
5: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
1: غاليريا.تن كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
6: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
7: سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم.
8: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني
9: جوهرة
10: بوبليسيتي.
11: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
10: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
12: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
10: عندك اورانج.

0: جلم دلعويد ورختويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: بدن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد. جيل دوش لوكس 250 مليليتر ب 3590 بعود 5990 وصحن بلار 23 سنتيمتر دينار و 990 بعود 3990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لوغتي. خدمة تحكي لوغتي.
5: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.

0: متى متى صباح الورد، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نستقبل في ضيف الدنيا وما فيها الكاتبة والصحفية والإعلامية والزميلة لنشرة منذ مدة كتاب القصادة متاع وتفاعل في الساحة الأدبية والسياسية باعتبار يهم خليفة شخصية من الشخصيات الوطنية اللي تقلدت عدة مناصب، منها نذكر وزير الشباب والرياضة في فترة مهمة جدا 78 جو بونس، أيضا
1: سفير رئيس مجلس النواب الشعب ورئيس الجمهورية،
0: ورئيس الجمهورية المرحوم الرئيس فؤاد المبازع. فاطمة كراي بن عبد الله هي ضيفتكم في ضيف الدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها،
3: ضيف الدنيا وما فيها.
0: أي سيدي خليفة، مرحبا إلا فاطمة، نورتنا لك.
4: أهلا وسهلا بك حاتم، أهلا وسهلا خليفة، شكرا على الدعوة.
0: هذه واش
4: الدعوة معناها كريمة، شكرا وشكرا على اللفتة ويعطيكم الصحة.
0: لا وجبنا بالعكس، وهذا حدث حدث شكراً. باعتبار ما عندناش برشا من كتب بهذه الطريقة خليفة
1: سي، وهي جزء من التاريخ طبعا، نشوفه في التاريخ ولا طبعاً. لا، ولكن مبدئيا على المستوى الشكلي هي جزء من التاريخ. اخترت فؤاد المبزع ليش؟
4: هو اخترته لأنه اخترت فؤاد المبزع في الكتاب، في إصدار الكتاب، لكن كما تعرف خليفة طبعاً. أنا عندي ركن في جريدة الشروق منذ 2007-2008، نستجوب فيه الحوارات مطولة، ركن اسمه مذكرات سياسي في الشروق، نمشي للشخصية نقنعه بالحوارات هذه، وتكون حوارات عادة على أشهر. مثلا سيد فؤاد المبزع مش الكتاب هذا برك، معناها عنده 8 شهور وهو وأحنا نخرجه في جريدة الشروق بنسبة 1000 كلمة يوميا صفحة يعني. فؤاد المبزع لأنه هو الوحيد بين تقريبا هو الثاني بعد سي أحمد بن صالح اللي ما عملش مذكرات، ما كتبش كتاب.
1: هذا واحد الأسباب الواجهة،
4: ما عندوش تصريحات، ما هوش متعامل كبير مع التصريحات، ما يتكلمش السيد فؤاد المبزع. وثالث حاجة أنه هو معناها قبله 7 ولا 8 وبعده ربما 2، ولكن قلت له أنا علاش ما تكتبش كتاب، ما كتبتش كتاب، خطر أنا مش سيرة ذاتية. هو شاهد على محطات تاريخية تونسية، وأنا ما كنتش نتخيل اللي أنا النجم ناخذ من عند فؤاد المبزع هالكم هذا من المراحل التاريخية والمحطات التاريخية اللي هي من
1: على ذكر المحطات التاريخية
4: الآن.
1: ثم محطة ظهر فيها بالنسبة للمتابعين وقت أحداث قفصة، فؤاد المبزع كان مبعوثا من قبل المرحوم الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية وقتها إلى الجزائر. ماذا دار في هذه الزيارة؟
4: ولماذا الجزائر؟
1: اختير هو للذهاب للجزائر في أحداث قفصة اللي كانت مرتبطة كلها في في المخيال وفي المتابعة بليبيا.
4: أصلا ما كناش نعرفوها حاجة كيف ما هذه، أنه هو كان مبعوث شخصي من الرئيس الحبيب بورقيبة إلى الرئيس شادي بن جديد. في تعرفوا أنتم عملية قفصة صارت في 27 جانفي 1980، وقال وقتها أنه الدولة التونسية تفاجئوا أنه الكوموندوس يكونوا دخلوا من الجزائر، فبعثوا الرئيس بورقيبة برسالة إلى الجزائر إلى الرئيس شادي بن جديد، وقابلوا في وقت قصير معناها فيسع قبلوا المسألة، وقال له راو الرئيس يسلم عليك وقال لك هكا وهكا، معناها راو تسلوا من الجزائر. قالوا أنا ما عنديش فكرة، نشوفوا مع وزير الداخلية. فأحالني قال إلى وزير الداخلية في وقتها الجزائري، وجلسنا مع بعضنا في الليل وعلى عشاء وحكينا في الموضوع. كان انضم إلينا أحمد طالب الإبراهيمي اللي هو صديق تونس وصديقه هو، مع العلم أنه الرئيس فؤاد المبزع كان وقت اللي درس في فرنسا، وكان هو رئيس جمعية الطلبة المسلمين شمال أفريقيا، كان معاه مجموعة من المسؤولين باش يوليوا مسؤولين من بعد في الجزائر.
1: لكن فؤاد المبزع مثلا وقت تابع سيرة السياسيين اللي عاش معاهم واللي هو من مؤسسي الدولة،
0: وقت هو وزير شباب ورياضة مع بورقيبة وقتها ولا رئيس
4: 80
0: 80
1: ما كانش ظاهر هكا ما كانش عنده ظهور الإعلامي أو البروز أو الصراعات داخل الديوان السياسي أو غيره في دمشق. كان ديما شخصيا نشوفوها في التلفزيون، نشوفوه صاحب مهام ولكن ما نشوفوش جدالي، مش كما كان أحمد المستيري مثلا أحمد الله عليه، أو حتى الباجي قايد السبسي أو أحمد بن صالح ولا محمد مزالي ولا محمد صياح. هذه الشخصيات الكل كانت تمثل،
4: نحن أمام شخصية فعلا
1: رجل ديما ساكت نشوفوه.
4: هذا بالضبط، وهذا السؤال سألتهم له. أنت أمام شخصية في الظاهر هي هادئة، ولكن بالداخل لما تسأله لما تغوص بالسؤال تلقاه شخصية كلها حيوية كلها مواقف. ولكن علاش الجدل اللي صار مثلا في بالنسبة لبورقيبة في عملية السوكسيسيون يعني الخلافة بورقيبة، علاش ما كانش هو موجود وظهر؟ هو
1: لا هو كان ثم حاجة وموجودة في كتابك
4: أي.
1: واللي تقعد نقطة استفهام وقت المرحوم بن علي خرج في 7 نوفمبر
4: أي.
1: وراه الهادي باكوش تقريبا الحبيب العمار موجود فؤاد المبزع.
4: هات نقول لك
1: شنو محله من العرب وقت فؤاد المبزع كان سفير تونس في المغرب.
4: تعال نقول لك
1: علاش نهار 7 نوفمبر موجود هو.
4: حبيت نقول لك اللي صار في بعد نويرة وقت اللي صارت له جلطة الله يرحمه وبورقيبة عرف اللي الهادي نويرة ما عادش باش يرجع، عين مزالي. ولكن قبل تعيين مزالي كانت البرمة تغلي بالنسبة للديوان السياسي وغيره، كل واحد يحب يكون هو مشروع، لأنه بورقيبة سبق وقال أنه نويرة هو الخليفة متاعي. فكلهم بدأوا يتجرأوا ويقول هو اللي سألته وسيلة كان بورقيبة يمشي يترأس المجالس الوزارية يهبط للقصبة. كلمته وسيلة بورقيبة سيدة الأولى وقتها وقالت له أنت سي فؤاد معني بالخلافة خلافة وبالسباق هذا؟ قالها أنا ماني معني إلا بما أشغل. قالت له ملا اطلع الكارتاج وإجا رافق الرئيس بورقيبة لأني ما تحبش تعطي، وكأنه اللي بشي رافقه راو بشي خلفه. وفعلا خلف كان جاء مزالي، ومزالي نحى طبعا عنده الديوان متاعه وعنده الحكومة متاعه ونحاه بطريقة أخرى. معناه أنت تسألني علاش موجود فؤاد لمبازع؟
1: كيفاش
4: يقول فؤاد لمبازع اللي هو كان في المغرب سفير فوق العادة طبعا أنسيان واحد، ولكن علاقته بالقصر مباشرة بالحسن الثاني كانت علاقة مهمة، وكان الحسن الثاني بين الفينة والأخرى يطمئن على صحة الرئيس بورقيبة، وبعث له الوزير الأول عز الدين العراقي مع السفير التونسي وباش يشوف بورقيبة ويشوف معناها يتجادل معاه ربما في حاجات. لقى بورقيبة تعب شوية، تعب برشا كيف ما يقول هو، لكن قبلها كيفاش عرف زين العابدين بن علي؟ ما يعرفوش، قالك أنا ما نعرفوش بالكل. نهار من نهارات جيت أنا للخارجية من وزارة من سفارة المغرب الرباط، جيت للخارجية كان صديقي قال سي محمد كربول في الداخلية استدعاه البيروه، مشى البيروه ويبدو لي أني مهيئة هذه.
1: شي يبدو لي هذا واضح يعني يبدو أنه هو على علم بسبعة نوفمبر،
4: لأنه لا ما كانش على علم
1: هذا.
4: ما كانش قال لي ما كنتش على علم، لكن من بعد تفطنت وقت اللي ناديله بن علي وقت اللي استشاره معناها على أساس أنه القصر معناها في الرباط يزم يكون معاه مش ضده، وخاصة أنه يحب بورقيبة والكل. وإحنا هذا شفناه حاتم في 95 وقت اللي جات القمة المغربية مغاربية، قمة الاتحاد المغاربي. نذكروا أن الملك الحسن الثاني الله يرحمه جاء وسكن في الباتو نتاعه ولا حاجة كيف ما كان، معناتها كاين مازالت العلاقة ماهيش لك الكل. ولكن هو شي يقول اللي تفطنت من بعد اللي قالوا أنت تعرف وزير الداخلية جديد متاعنا؟ قالوا لا ما نعرفوش. قالوا راهو زين العابدين بن علي هكا وهكا. قالوا هاو باش نقابلك به، يعني انت
0: كانوا كلف بمهمه معينه دون هو علمه. السؤال هل سالته هذا لماذا البعض يتحدث على فؤاد البزع رحمه الله كونه

0: حد معناتها عملوا مسرحيه على الهوش هذايا مناضل في من رعيل معناتها 1800 واج وكل. بورقيبه تغشش في الفصل وقال ما فماش مناضل غيري انا وكل، يعني تلعبت له الحكايه. ومن بعد كيف قابلوا قال له على كل حال انا نحط معناها سي محمد مزالي واضح اللي عنده شكون، انا النجم ننسحب. وفعلا خرج من غادي وبعثوه الجنان.
1: تحاورت كثير من الشخصيات استاذه فاطمه، انا وعندك من الدرب
0: اي
1: وقت تحكي مع المرحوم فؤاد مبزع، هل يتحدث بتحفظ؟ هل يقول الحقيقة كاملة أم لا؟ لأنه ثم نقطة لم نعرف بالضبط علاقته بسبعة نوفمبر بالضبط. قلت موجود في الصورة، والصورة موجودة في كتابك.
0: أي موجودة.
1: قعدوا رابن عليه وقتها هو كان في المغرب.
0: أنا قلت لك كيفاش
1: قال. إذن ما ينجمش ما يكونش ما عندوش علم، ربما نطرح كأسئلة كسؤال. ثانيا ما قالش كل الحقيقة وقت اللي خرج بعد 2011 وقال بن علي دكتاتور وكانوا نكر في بن علي. هذا الرأي العام الكل يتابع فيه، كانوا هم عنده حتى علم بالنظام هذا، يعني كانوا كان في المعارضة. الناس كل تقولها إيش قال على هذا المرحوم
0: اللي قال أنه الرئيس بن علي كانت علاقتهم سالكة، وكان حتى في مرة من المرات وقت اللي جات مرت الرئيس الفرنسي شيراك برنادات وقت اللي استقبلها، وليلى بن علي عملت على أنها تنحيه من المركز متاعه رئيس مجلس النواب. ويقول اللي بن علي عمل لي تليفون وقال لي اسمع واسكت، معناها دون سو سونس اللي تي لويال سي فري. ولكن شي يقول لك الحاجه اللي غضبته اكثر وقالها هو يظهر لي، وحتى في الحوارات قالها اكد عليه، انه بن علي ما شاورش حتى حد ومعلم حتى حد. قال قعدت انا وسي محمد الغنوشي قال له لما حلكش حتى هكا، قال له ابدا.
1: مش في الخروج بتاع بن علي
0: نحكي لك، هو غضب
1: على دكتاتوريه بن علي، لكن هو جزء لا يتجزأ من نظام بن علي.
2: أنا مش نستسمحكم في دقيقة سنين خليفة حتى نقدم الكتاب. الكتاب قداش من صفحة؟ صادر على أي دار؟ بالعربية ولا بالفرنسية؟
0: أي 295 صفحة.
2: أي.
0: في الحقيقة هو الكونتوني متاع الحوارات 950 صفحة، ولكن أنا انتخبت هذا الجزء اللي هو الرئيس فؤاد المبزع بين الثورتين 1952 اللي كان هو شاب وقتها وعنده فيها ما يقول، و2011 وما بينهما بقية المحطات اللي نلقاوها في الكتاب في من معناتها بالسؤال والجواب أيضا بدون تحريف وبدون حد شيء.
2: فما جزء ثاني معناها إذا كان نفهم إذا اخترت مرحلة تاريخية معينة ولا لا؟
0: لا فما ترجمة سوف تصدر قريبا إن شاء الله الكتاب
2: بالفرنسية.
0: أي موجود
2: هو باللغة العربية،
0: هو صادر عن دار أليف للنشر. وبالمناسبة نحيي سي محمد صالح بالطيب اللي هو مدير ورئيس هذه الدار دار أليف للنشر، واللي هو صديق سي فؤاد المبزع. وسي فؤاد المبزع هو اللي اقترح في حياته أنه يكون الإصدار هذا إذا ممكن شاورني معناه. قلت ما عندي حتى دار أنا ملتزمة معها، ولكن كيف ما تحب أنت. تفاهم مع سي محمد صالح بالطيب وكان هذا الكتاب وعملنا برشا جلسات.
2: موجود الآن في معرض سوسة الدولي الكتاب زعما؟
0: موجود نتصور، وكذلك موجود في المكتبات الكبرى في تونس، وتعرض زادة في المعرض الكتاب، وأعتقد أنه لقى معناها قبول به لما فيه من معلومات. راهو معلومات
2: حل الشيء الفاطمة بش
1: كتاب آخر
2: حول شخصية سياسية أخرى.
0: نعم
2: موجودة.
0: أحمد بن صالح اللي أنا طولت طولت على خاطر فيه برشا حقائق وبرشا معناها أحداث حقيقة ما تقالتش قبل. ولكن اللي ربما طمني أكثر أنه سي حميد بن صالح زاد أعطاني أكثر بعد الثورة، ما تعرفوا كان عنده دور بعد الثورة، ولأنه إحنا وقت اللي خدمت مع المحاورين معناها الشخصيات اللي سبقت 2011 كنا دائما نقف عند 7 نوفمبر بعد 2011 هوكا تحدثنا على 7 نوفمبر وعلى غيره.
2: عنده الحق.
0: يقول لك أنا ما نحبش مشاكل أخرى.
2: أدعوكم لقراءة والاستمتاع بقراءة هذا الكتاب اللي متروس، معناها مش مخدوم فقط، متروس. تريزا باهية تقوا في معرض سوسة دول الكتاب، تقوا في المكتبات أهم المكتبات في تونس، وبعد ما تقرأوه توا تعلقوا عليه وإحنا نقرأوه زادة ونعلقوا عليه ونعود ونستضيفوا بحضانا الصحفية والإعلامية والكاتبة فاطمة بن عبد الله الكراي. شكرا لك فاطمة.
0: شكرا.
2: فاصل ونختموا الحصة.

0: gratte. Hashtag JeanRFM sur Instagram. Hashtag JeanRFM.
1: Publicité. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هيدا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في 16 دينار و 500 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: قل لي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش مي لجس ماكسيت وكل ليش القيد عندك اورانج
4: تي هاك زاهي وعامل جو
5: اي قل لي مبروك ما زادوني في الشهريه
4: صحه ترى وريني قداش وليت
5: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
4: تي هاي هي بيد هالشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلا رات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: بليك قلت لكم العلوش قالوا ب 3000 دينار 3 ملي. لا لا غلط، علوش بكثر. والفيديو القاتو هي في بيلاروتوش باش نشوفوه مع بعضنا قداش يقول السيد. صورة بطبيعة الحال، هو السيد هو كان مكتوبة 6500 دينار في بير الحفي العلوش هذي. انا قلت بلك شي متاع نتيح ما يذوليش،
1: يبدوليش ما هوش متاع نتيح
0: يذولي. لا على كل بلا رتوش،
2: بلا رتوش.
0: خون اعطى اسمه اللي قاعد يبيع فيه في الرحبة وقال احنا في بير الحفي سي عبد الله جو بونس، وقال 6500 وما بيعش بطبيعة الحال.
1: هاو باش نشوفوا مع سي عبد الله الصحراوي كاتب عام
0: 6500.
1: هاو باش نثبتوا هي حكايه نتاع فيديوهات كيما تدور ولا هذا واقع موجود منطقي مش منطقي الاسعار بالكيفيه هذه. باش يكون معنا حاتم سي عبد الله الصحراوي رئيس نقابه الفلاحين بالساحلين اللي نقولوا له صباح الورد سي عبد الله.
3: صباح الخير وصباح الفل والياسمين الى كافه مستمعي ومشاهدي جوره اف ام.
1: قداش وصل عندك من العلوش؟
3: العلوش اليوم بالنسبة للسوق الأسبوعي بولاية مناسير بمدينة جمال العلوش موجود المزيان، معناه يبيع روحه
1: الأسعار مزيان
3: لازم تقول. نعم
0: لا الأسعار من إلى سامحني خليفة
3: الأسعار من 60 دينار حتى 65 دينار.
0: شو 60 دينار؟
1: كيلو.
0: الكيلو تحكي بالكيلو بيه؟
3: بالكيلو لحم صافي
0: بيه؟
3: الصغير ديما
0: شو معناه الحم؟ شو معناه الحم صافي؟ شو معناه الحم صافي؟
3: معناه كيف نقوله 50 كيلو يتوزن بكله 25 كيلو الحم صافي.
0: معناه نوزل العلوش أنا 50 كيلو؟
3: يا نعم طاق الشطر متاعه صافي،
0: الشطر متاعه هو الصافي، هو اللي نحسب على 65 دينار.
3: احنا كيف نقول الحم صافي كي هو الحم الصافي،
1: يعني السعر من
3: معناها لازم تقول من 55 دينار حتى 62 63 دينار.
0: معناها كيف نقى 25 كيلو على 65 دينار اللي حسبتها 1,625 للعلوش.
3: يعني هكا صحيح
0: المتوسط هذا نسميه المتوسط.
3: احنا اكل المتوسط والمتوسط والمزيان، هذا كيما تعرف العائله التونسيه وخاصه كي بيجوا نتي معاهم والدراري معاهم جابيهم يحب ياخذوا المزيان وبالقرون نتاعو.
0: نربط مع الفيديو هذا اللي انطلقنا به في بيلاروتوش. عبد الله خويا شنو علوش ب 6,500,000 واعطى اسمه السيد اللي سمعته معنا بعثنا لك الفيديو بالشوف معنا واعطى مكان ويقول لك باش نبيع كان ب 6,500 ولا اكثر بطبيعه الحال.
3: ايه يا سيدي باش نبداو بالعلوش ولا الكبش؟ هكايا ماهوش علوش، هكايا كبش، هكايا كبش رباعي من نوع السردي. افحل
0: مش ذبيحه معناها متاع
3: نعم
0: مش ذبيحه هذا مش متاع ذبيحه
3: لا مش ذبيحه كي يفحل من نوع السردي هكايا يتباع في سوق الروحيه ب 5,950,000
1: معناها السعر منطقي هذا 6,950,000
3: لا سعر منطقي هكايا يتباع في سوق الروحيه واشتراه قشار حطوا في بير الحفيه في سوق بير الحفيه ب 6,500,000 هكايا يفحل رباعي من نوع السردي.
1: عندك عليه فكره معنا سي عبد الله هذا؟
3: يا نعم
0: ايش يعمل السيد هذا؟
3: كيف
0: السيد هذا اللي ب 6,950
3: ولا نقول ما نجمش نقولها المباشر تجم تقولها كاين بحال النعاس.
0: للنعاس بواضح فهمت. دونك هذاك عليه سومو يوصل هك.
3: يا نعم واحنا علاش طلبنا عديد السنوات توا وزاره الفلاحه باش يكون التلقيح الصناعي
0: ما عادش نعمل على فحل به نعمل على انه الولاده تكون من خلال تلقيح صناعي. شكرا ليك عبد الله يعطيك الف صحه
1: بارك الله فيك.
0: ماهوش تعيد قلت لك خليفه انا مشيت في
1: يبيعوا نعرف
0: مشيت للكبش نتاع نتيح اخذوا المشكله
1: نتاع نعرفوهم
0: يظهر الفحل هذا واللي السعر ويقول لك معقول عبد الله وبقداش تبيع طنا حتى وين تبيع ب 5,950 والسيد اللي شري القشار هبط يبيع فيه ب 6,500 دينار ما لا تجاره هذه في الفحل
1: ربح مليون.
0: يلا فاصل نمشيو لكتاب الويكاند.

0: الدنيا والموسيقى تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: باش نمشي لغريبة من الغرائب ولكن توري التونسي محلاه. حد في مبدئيا الوسلاتية تنتأكدوا وين بالضبط أقدم على محاولة انتحار. شكون اللي نجز ويمشي باش ينقذوا الشخص اللي معنا باش نكتشفوه ونكتشفوا زاد حتى الفيديو في هذه المتابعة ونعرفوا شنية خدمته الشخص هذا.
0: متابعات
1: أعطيني الفيديو اللي باش نشوفه فيه حد حاول الانتحار خليف وحد رمى روحه بسرعة. هاو الفيديو ثبتوا معي شوفوا. سي عمر العوين اللي هو نائب
2: عمر المغامرة
1: أي نائب في المجلس المحلي بالوسلاتية يرمي روحه ويمشي للشخص وزروله وش عمل له هو كيفاش مشاله وعنقه وقعد يقنع فيه وفي صح هبطوا معه مجموعة من الخيان خذوه في ايديهم وهبطوه اللوتة ودخلنا في مرحلة متاع إقناعه أنه ما يقومش بهذه العملية. كان واصل وشدد الخيط متاع الكورون يمشي على روحه
2: مؤكد
1: هو معك على الخط.
2: صباح الورد أستاذ.
3: صباح الورد أخوي حاتم، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة جوهر أفان.
1: أنا وخليفة بن سالم نقول لك يا سيدي شكرا جزيلا يعطيك صح. ألف صحة. لكن في تلك اللحظة كيفاش خممت وكيفاش عملت صاحبي؟
3: لا يا أول حاجة مرحبا بكم ومرحبا بكم، هذا رواجبنا ما هوش جديد علينا. احنا الحاجة هي أول حاجة تمثلت في إقدام شاب 40 على عملية انتحار. طلع البوتو بعد مجال مركز الحرس وشكاية تقدم بها بوه على غرار أن أخوه هذا عند أخوه شقيقه الأصغر عمل مشكلة على حجة انت عرض وطلعتني وفكها وحسيره جاي بوه شكاية بيه الحرس جاي هو على أساس يحب يرجع المدرون اللي لقوه الحرس غاليزة وعكس ما يروج له في بعض الصفحات أنه ثم كر وفر واحتقان في الوسلاتية وكل هذا كل رو ما ثماش منه. مشكور كافة الأسلاك الأمنية كل من حرس من مرور من شرطة من حماية مدنية وبحضور معتمد الجهة حاولنا معه السيد هذا باش ينزل باش يتراجع على العمل اللي يحب يعملها معلما أنه عنده 5 صغار ومقيم في بوزيد مش مقيم في الوسلاتية. جاء للوسلاتية يطلع في البوتو وحب يحرق روحه
1: عمر العويني نائب مجلس المحلي بالوسلاتية كيف طلع
3: وانت وشديته عمر العويني نائب المجلس المحلي بالوسلاتية ولاد قروان
1: سي عمر العوين انت كيف طلعت له وشديته هذي شو اللي قلت له باش خليته في صحباته ولا ما خليتلوش حديث ديريكت هبطت
3: هو على ضوء شجار شارلوتا بين خوه واحد الحاضرين السيد هذايا تعب شوية هو قعد ساعة في البوتو وإحنا نحاولوا فيه فهمتني ساعة كاملة وغادي بدأ يفشل بدأ الحركة تاعه بدأت ترزن شوية على ضوء أنه قلت لك الخلاف هذاك هو تلفت وأنا اغتنمت الفرصة
1: برافو عليك خوي برافو عليك
3: فهمتني وديركت حطيته تحتي خنقته وطيشت له دبوزة من يديه ومشكورين عوامل الحماية المدنية اللي رافقوني من طلعوا بعدي ديركت خطرينك
1: شفت معك عوامل الحماية المدنية طلعوا برافو عليهم زادة
3: مشكورين والشرطة
1: شكرا لكم عمر العويني
3: سيبت روحي مثنية فهمت وسقطت عرضتني العباد والحمد لله الحمد لله لباس
1: نطف عليك ربي طولي في عمرك عمر العويني نائب المجلس المحلي بالوسلاتية بطل اليوم وغدوة والبارحة أيضا باعتباره أنقذ حياة متاع شخص أقدم على الانتحار في لحظة ضعف ولا لحظة متاع
2: غضب
1: كبير. يلا مرسي عمر العويني ومرسي للخيان الكل المتدخلين في إنقاذ حياة هذا الشخص. فاصل ونختمه مع خليفة بسلم في كتاب الويكاند.

0: فيستيفال من الليل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: كما عودناكم الخارجة بشكون مع كتاب الويكاند رواية جديدة يقدمها خليفة بن سالم.
2: كتاب الويكاند
3: رواية جديدة عن دار مسكلياني حاتم زمن حمود الأخير للأستاذ عباس سليمان. يقولوا له صباح الورد أستاذ.
4: أهلا وسهلا. صباح النور.
3: زمن حمودة الأخير. حمودة هو الأخير ولا الزمن هو الأخير؟
4: زمن هو الأخير. هو يعيش زمن يا آخر ما تبقى له من العمر.
1: الإطار المكاني والزماني لهذه الرواية.
4: الإطار المكاني متعدد في هذه الرواية، يعني من المقهى إلى الحانة إلى السوق إلى حديقة الحيوانات إلى المسجد إلى الشارع إلى يعني متعدد هذا الإطار. هذه المرة
1: في ولايتك أنت، معناها أنت أصيل قفصة هكا.
4: يخرج حمودة من الولاية يغادرها ولكن يتجول في مرغما في عدة ولايات أخرى، ثم في نهاية الأمر لعله يعود إلى مكانه وإلى أهله.
3: شكون حمودة هذا أستاذ عباس؟
4: حمودة شخص أصيب بالزهايمر. يعني هذه المرة اخترت أن تدور الرواية حول
3: أصيب ولا اختار أن يصاب بالزهايمر، لأنه إحنا
4: أصيب بالزهايمر.
3: والإطار الزماني
4: مغامرة ترحال من مكان إلى مكان وهو لا يدري إذا ما حقيقة هذا المكان وما حقيقة هؤلاء المحيطين به. يعني وتلك كانت الحقيقة أهمية هذه الرواية فيما يتعرض إليه المصابون بالزهايمر وما يمكن أن يصيبهم من فواجع.
3: رواية يعني تصوير للواقع، يعني ذات منحى واقعي أم فيها المتخيل الذهني؟
4: المتخيل حاضر دائما، لابد أن يحضر المتخيل حتى لا ننقل أن نتحول إلى ناقلين مباشرين لما يجري. يعني لابد أن تكون لمسة الكاتب حاضرة وأن يكون المتخيل موجودا.
1: الإصدار الجديد هذا خلط على معرض تونس الدولي للكتاب ومعرض سوسة الدولي للكتاب، وإلا مازال كيف خرج؟
4: خلطت على الأيام على نصف المعرض، معرض تونس، وعلى وهو حاضر في معرض سوسة وفي معرض الرباط وفي معرض الدوحة

0: يلعب مش افرح لمفرق بغداد بربي تلكم كافترين وعنده قداش تو صدق الله باش من شر تو معمول كيكه يعني لا رجل شي يسوه لحد شي شو ما فماش رقابه ما فماش ما فهمتش انا يعني تو البلديه ويني قاعده تعمل شكون اللي كسروا الكيات دار الماء ولا دار شكون بربي علاش الكيكه تو تكوني في قد الكيات علاش كل مره الواحد شو قاعد يتكلم عن طريق جوهر اسلام
1: يا جوهر عتان هذا نداء الى السيد الوالي سبحانه شارع في شارع البيئه القلعه الكبيره راهو كراج يخص فرخام على الطريق العام على التريتوار شارع فيه كولات وفيه ليسين مقصد بالسكان وتلوث شيء لا يطاق
2: بنوجه رساله للشعب التونسي علاش ما قطعوش العلوش علاش السنين ما عموش مقاطعه العلوش والله واحد من الناس انا قطعت ثاني لاول مره في عمري عندي توفير سنه معرض لاول مره في عمري قررت مش نقاطع العلوش ومانيش شاري السنين على خاطر اسعار مش على خاطر العلوش بتاع مليون عملناه ودي مليون و400 علاش فما يا رسول الله تو كان الدنيا جايه يقولوا العلف غالي الدنيا جايه ما فماش السنين ما شاء الله مرض تونس كل قدر ما نزيدوا غالي ومانا احنا تو صبت المطر غالي وما صبتش المطر غالي خويا هاد نعمل خبز الارجنتين شو اللي عملت الشعب الارجنتين ما احلاه العظام غلي قاطعوه لين التجار والدوله بعتوا بربعوا الحق حاره العظام كيما نقولوا بدينار تبعت ب 250 فرنك احنا علاش السنين ما قاطعوش خليهم يكونوا منهم يقعد يبيعوا بالرخيص
3: بنحب نقول في حي الرياض هشيل عنا ما فهمتش يعني كان في الانتخابات نتبعوا الزاوية مش نخلصوا الغباضة نتبعوا حي الرياض كان دبلة مش الزهر نتبعوا حي الزهور وما عناش وناس ما عناش وناس وما عناش كياسات وما عناش ماء وانا نسكنوا في حي الرياض بين حي الرياض وبين الزاوية هشيل وقاش اخويا مش تفكرونا كيفكروا الكياسات ولا يا اخويا هم انتوا هم نداء ذا سيد الوالي ما شكون مش يكلموا بالضبط اعطيونا الماء مش نخلطين
4: باش ليش ليه وتبابش يعطيونا الماء اخويا يرحم والديك نحب نبلغ نيدي في جمرة أفهم عندي بورتفي أكحل أحلي في رمفوال ليزيت بربي بطاقة مهنية باسم حمزة بري بربي اللي يلقاهي يتصل به المركز حي الرياض الله يبارك لكم والله يربحكم فرمي دي بلاس نتاعه بطاقة تعريف ميساج شي فلوس اللي هزم ربي معاه أما يرجع لنا الوريقات بربي ناش يخدم تاكسي

0: 26 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أضواء نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم. من قلب الريفيرا الفرنسية نواكب أجواء أكبر عرس سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
0: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
1: مهرجان كان السينمائي
0: برعاية
1: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, الشركة العالمية لمفروشات النزل débarque à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة اللاج دوتيل chez vous. زورونا à www.

تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: دار كهرباء أرض والعقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع عند حد جيل دوش لوكس 250 مليلتر ب 3590 بعود 5990 وصحن باللار 23 سنتيمتر دينار و 990 بعود 3990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقيك عندك اورانج
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المستير والمهدي على 89 مرة
1: جوهر اف ام. في ام جي جمعة سبت احد سومنا مع عند حد جيل دوش لوكس 250 مليلتر ب 3590 بعوض 5990 وصحن بلار 23 سنتيمتر دينار و 990 بعوض 3990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
3: اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان ديسپونبل شي اجيل انرجي.
4: A toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête, surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. Johara FM. Publicité.
5: Business News.
6: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. البارحة تم انتخاب سونيا بن فرج رئيسة لمجلس إدارة بورصة تونس وذي على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للبورصة. المؤسسة المالية هذه أفادت في بلاغ لها أنه عضوين مستقلين تم تعيينهما بمجلس الإدارة باش يتم تكليفهم لأول مرة برئاسة لجان أساسية منبثقة عن مجلس الإدارة الجديد لبورصة تونس. في الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 13/5/2006 146 مليون دينار قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 ماي بملايين الدنانير تناهز قيمتها 25927 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 106 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 13/5 في حدود 28063 مليون دينار وفقا للمعطيات المنشورة والمحينة على موقع البنك المركزي التونسي. أعلن مركز النهوض بالصادرات البارح عن فتح باب المشاركة في معرض متعدد القطاعات للمنتجات التونسية مزمع تنظيمه خلال الفترة بين 5 و7 جويلية 2026 في العاصمة الأردنية عمان. باش يتيح المعرض هذا وفق بالنفس البلاغ الصادر عن دار المصدر باش يتيح الفرصة أمام المؤسسات التونسية للولوج لهذه السوق العربية، كما سيشكل فضاء للقاءات أعمال ثنائية بغاية عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التونسية على المستوردين والموزعين الأردنيين إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين من البلدان المجاورة. أيضا سيوجه المعرض أساسا للمهنيين الناشطين في قطاعات الصناعات الغذائية، أيضا الملابس الجاهزة، الجلود والأحذية، ملابس العمل والحقائب الجلدية وغيره. يتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذه الفعالية الاقتصادية بحسب نفس المصدر التسجيل في أجل أقصى 20 ماي الحالي. تكثف تونس جهودها لحماية مواردها الوراثية الزراعية وتعزيز سيادتها الغذائية في ظل توقعات بموسم حبوب واعد وإنتاج مرتقب قد يتجاوز 20 مليون قنطار مقارنة بالموسم الماضي، وبالتوازي مع تنامي الاهتمام العالمي بالحفاظ على التنوع الجيني للمحاصيل لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضا الأزمات العالمية اللي تمس قطاع الغذاء. يتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ترشيح بنك البذور العالمي في النرويج لنيل جائزة نوبل للسلام تقديرا لدوره في حماية التنوع البيولوجي الزراعي وضمان الأمن الغذائي العالمي. للإشارة سبق للمنظمة الأممية للأغذية أنها ثمنت تجربة البنك الوطني للجينات في تونس والمعهد الوطني للبحوث الزراعية في مجال حماية الموارد الجينية، وأشادت بمجهودات هذه المؤسسات كمثال في المنطقة العربية والأفريقية لتعزيز السيادة والأمن الغذائيين عن طريق البحث العلمي وتشريك الفلاحين في صيانة الإرث الجيني إلى جانب تثمين الأصناف المحلية المقاومة للتغيرات المناخية. دوريا انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وتتجه نحو خسارة أسبوعية وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. بالتفاصيل، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر جوان المقبل بنسبة 2.25% وسجلت سعر في حدود 4580 دولار للأوقية. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بقوة اليوم بعد تصريح الرئيس الأمريكي ترامب أنه لن يصبر أكثر من ذلك على إيران، مزيد من المخاوف حول الإمدادات العالمية. بالتفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.03% وكان السعر في حدود 103 دولارات فاصل 22 سنت للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.68% والسعر هو 107 دولارات فاصل 50 سنت للبرميل. العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2196 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2887 مليم، واليورو ب 3390 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
5: بزنس نيوز
7: جوهرة تندنس
8: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
9: أريدو، طور عالمك.
10: تحياتي لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا. اليوم في طوندونس كيما كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. هاني من توا بديت نحضر فيكم للصيف وبعد الامتحانات بالطبيعة والاحتفالات بالنجاحات. اليوم باش نحكي على أبليكاسيون اسمها يو دي جي، سيت ان اوتي بويسون، اسمها يو دي جي، سيت ان اوتي بويسون اللي تنجم تخدم به.

0: من لي ديفيرونت سورس كيما من اليوتيوب كيما من بيت سورس كيما من جوجل درايف من دروب بوكس من الايتونز وغيرهم. دونك الانترفاس نتاعها سهله برشا في الاستعمال. عندك لي دو بلاتين، عندك الموسيقى اللي تحب عليها، عندك لي زيفي اللي تحب عليهم. دونك تنجم لهنا تطلق العنان للابداع نتاعك. الفيرسيون هي 30.04. الليسونس اللي غراتويت، تخدم على الاندرويد، الايفون، لينكس، الماك او اس، الماك او اس ابل سيليكون. فما ان سيرفيس اون ليني وتخدم على تو لي تيب دو ويندوز، لازم يكون مينيم بتباع 32 بيت. يو دي جي تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com، وان شاء الله بنجاح لكافه التلاميذ والطلبه في نمان.
1: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون، المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام، بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.

0: كابوتشينو بنت الصبحية.
1: العشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام، صباح النور وسرور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صبحية جديدة في كابوتشينو، موعد جديد معكم من توا حتى النص النهار. نجدد لكم التحية الناس الكل اللي معنا في كل بلاصة في تونس خارج أرض الوطن. موعدكم مع فقرتنا الكل أكيد فقرة متجدة متنوعة، آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية ديما بجديد نجيكم. ليكيب كاملة، غازي خليل في الإعداد والتقديم، جينا الحومة في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال. ونبدأ جمعة مباركة للجميع وهللو بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ بأحلى غناية ونرجعوكم ديما مع فقرات المتنوعة.

0: الضيوف الصباحية.
1: 10:23 دقيقة في استوديو جار اف ام قفة الصبحية لقيت هذا وخلينا نقولوا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ونبداو نهارنا هكا بالابتهالات بالاناشيد الصوفية. احنا مازلنا معكم حتى الماضي ساعة ونجدد لكم احلى تحية. بون اليوم سبيسيالمون حتى نص النهار سينو مباشرة باش نمشيو للوطن القبلي بالتحديد النابل نستقبلوا روضة العلاقي مراسلتنا غادي. اهلا وسهلا روضة صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بك غازي يا فتاح يا كريم. ان شاء الله يا ربي يرزقنا بالخير يا ربي، وان شاء الله ديما عامره يا ربي ان شاء الله. اليوم قصدنا ربي المرشي نابل هزينا القصيفه، ان شاء الله نروحوا بها عامره يا ربي ان شاء الله هكاك بالخيرات. موجوده هي الخيرات يا غازي، موجوده الخيرات
1: مادام في الوطن القبلي. احلى وطن قبلي واحلى خيرات تهنا
2: ان شاء الله يا ربي ديما عامره. باهي نبداو بالخضر، وين لقينا البطاطا من 15 جنيه، البصل 2000، الطماطم فيها برشا اسوان قاوها من 2800 حطيش ل 3200 انت والحجم انت والكاليبر نتاع الطماطم من غير ما تفرز يلزم معناها تتعبي لك الساشي ولا القفيفه هكيكا من عند البياع طول. اي الفلفل الحار على 16 جنيه، المسكي كيف القرع الاخضر ب 15 جنيه، البتنجان على 3000، الفول على دينار، وفما اوبسيون فول مقصر لا تتعب روحك لحتى شيء تلقاه حاضر مريقل، فول مفصص على 4 دينارات. اي هكاو مو الحجر دي ديما غاليه، هي
1: 4 دينارات يزيد 3000 على السوم اللي هو
2: نورمال هكاك هكاك. ولد القمر عندنا ب 12 جنيه، الخضره الورقيه 500، الليتو على 15 جنيه، الكعبه البتراف 18 جنيه، الفجل على 500، الجلبانه على 3500، والجلبانه في اخر في اخرها معناها كي تلقى يبسه شويه ولا بون حصل 3500 الكيلو. بالنسبة للقارص على 2000، تعديوا للغلة نلقاو الغلة بديت تظهر توا، ماك تعرف الموسم الصيفي بدا يحل فما برشا أنواع وفاريتين تاع غلة عندنا الخوخ طيب
1: وأنا مازالت خضرة.
2: الحقيقة مازالت كي مبشرة معناها عندنا الخوخ البطيخ البوسعة المشمش معناها رابخ تحسوا معناها باهي ومقبول معناها فهمتني. الاخرين زويقه تنجم معناها البدايه نتاع الموسم. الخوخ على 5 دينارات، المشمش على 4 دينارات، البطيخ بالكعبه على 3 دينارات، البوصه 4 دينارات، التوت كيف كيف موجود اما بالرطيل الرطل على 2000. معنا احنا اسوان معناها خياليه اللي يقول لك 19 وصل له 15 دينار موجود هوني في نابل اليوم، اللي حاب ياخذ توت على 2000 الرطل. تعديوا للفريز على من 2000 لل 2500، وفي الحقيقه معناها انا مشهد قدامي هكايا امراه خذيت على 2000 اللي بعدها قالها اقلب اقلب اقلب التسعيره تولي ب 2500 هكا اهو. اي فوالا
1: يسمى مش غالي راهو الحقيقه
2: مش غالي، لا مش غالي هاني قلت لك مش غالي لاباس به مقبول، لكن معناها خذيو ناس معينه معناها الصباح ب 2000 وتوا تقلبت التسعيره ولات ب 2500.
1: باهي
2: نتعديو للحويطه. نتعديو للحويطه نبداو بالشور 10 دينارات الحمرايه 10 دينارات وهو الملاحظه غازي انه الحوت اليوم الاسعار نتاعو يقولوا مقبوله خاطر الطقس معناها باهي رياح صافا معناها دونك الاسوام يقولوا مقبوله. الدوراد لقيناه من 20 لل 22، السكومري على 16 دينار، الكلامر على 20، القاروس 25-26 دينار، النازلي من 22-27 دينار، البوغا 14 دينار، وفما كل مرة إلي نتعلم فاريتي جديدة متاع حوت وأسماك. ثم الضربين اللي هو سان بيير ب 25 دينار يجي كل شيء مقرونة كسكسي كما تحب تعمله ويتعمل، الراسكاس على 25، القرنيط 25 كيف كيف، الكروفيت كيف كيف فيها برشا أسوام، نقاوها من 20 حتى لل 38 انت والكاليبر نتاعها انت والفريشكا مش فريشكا. الكروفيت رويال على 44، التريليا من 24 ل 28، التريليا حجر 48 دينار، البلم على 25 دينار، السن على 32، ونختموا بالسردينه اللي هي ديما نقولوا معناها سردينه والمنافع نتاعها الاوميغا 3 والى ما الى ذلك المنفعة نتاعها كبيره برشا. السردينه ب 7 دينارات اليوم موجوده كيف كيف ب 6 دينارات. نتعديو للحوم، اللحوم الحمراء نبداو بالهبره لقيناه اليوم على 46.800، وبالنسبه للعلوش على 65 دينار. اي ارتفع السوق نتاعو مع اقتراب حلول موعد عيد الاضحى، معناها الحقيقه الجمعه اللي فاتت عملت بون مارشي من حمامات 63، اليوم 65 من نابل. غالي غالي غالي غالي، الناس تتذمر من الغالية الحقيقة. الحمل المخلط على 35.80، المرقيز على 40 دينار، الكبدة والقلب علوش على 68 دينار.
1: غالي زاد.
2: نتعديو للدجاج إن شاء الله نلقاو فيه الظلة نتاعنا، معناها الدجاج على 8 دينارات و500، الزر الدجاج 13.900، الاسكالوب بولي على 17.800، الفخذ الدجاج 12.400، والفخذ داند على 11.980. إذا هذه هي دورتنا في مارشي نابل، وهذه الأسعار من مارشي نابل يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله اللي يقصد المارشي اليوم إن شاء الله يروح بالقصيفة نتاعو عامرة ومليانة بخير يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة يا روضة، ميرسي بوكو، نهارك زين، زادة تحية كبيرة ليك والأهلنا الكل سواء في الوطن القبلي ولا حتى في كامل الولايات، الجمهورية تونس العاصمة وولاية مدنين وجربة وتونس كاملة وحتى خارج أرض الوطن اللي بدأوا نهارهم معنا ولا اللي متونسين بنا. لقيت هذا شاب خالد ولي دارك، احنا مثلنا معكم حتى النص

0: كابوتشينو بنة الصبحية كولتور ماغ كولتور ماغ كولتور ماغ وجديد الساحة الثقافية في بلادنا. الحدث اللي يفرض روحه اليوم في حمام سوسة في القنطاوي زادة انطلاق الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية كما قلنا على 3 أيام من اليوم حتى 17 ماي 2026. تظاهرات نظمها الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية سعداء باستقبال رئيس الجمعية ومدير مديرة المهرجان روضة بنهنية. صباح النور مدام روضة.
1: صباح الفل والياسمين، يعيشك على الاستضافة ومشكورة جدا جوهرة أفام، ديما نجدد تحياتي لكيب جوهرة أفام الكل وكل إعلاميين أصدقائي من كامل تراب الجمهورية اللي واكبوا في نشاطنا.
0: يعيشك يعطيك الصحة، برافو على النشاط الكل اللي قاعدة تقوم به، على المجهودات الكبيرة. الحقيقة مهرجان محترم، الدورة الرابعة معناها بدا في وقت صعيب لكن قاعد يفرض فيرو.
1: صحيح، الدورة الأولى كانت مع الكوفيد، كانت في 2021 وقتها خدمناها مالجري ظروف هذيك في مارس في تنبك البداية الكورونا وقتها أوي. والحمد لله نجحت واستقبلنا برشا ضيوف وحركنا معناها النشاط السياحي الثقافي الجاد والمسؤول. ديما نقوليني راهو معناها مش هكا نعملوا في ثقافة ولا فولكلور ولا حاجة، لا راهو حتى الفولكلور نجموا نوظفوه ونجموا نخدموه بطريقة بأكثر قيمة مضافة، بقيمة علمية، بقيمة تثمين الموروث الثقافي في إطار شهر التراث. دونك فضلنا أن نعملوه في البريود هذية. وصلنا للدورة الرابعة، توقف في 2024-25 لظروف خارجة على نطاقنا.
0: حسيت فما تحدي معناه وتقول هكا في إطار شهر التراث، ونحكي هنا على التراث الأمازيغي، يعني الثقافة والفنون الأمازيغية، معناه فما هكا توجه للمهرجان وعنده خصوصية اللي صعيب التعامل معها وصعيب زاد البرمجة بتاع التظاهرات فيها. مش نحكي على مثلا ثقافتنا العربية وإلا ثقافات أخرى مثلا حتى فرانكوفونية خلينا نقول، أما اللي اخترت الأمازيغية وقاعدة ما شاء الله معناها قاعدة تعمل في برامج متنوعة كما البرنامج بالنسبة للسنة زاد.
1: انت تعرف تونس وموقع تونس ومعناها كارفور متاع العالم الكل. صح. من تاريخ القديم، وانت باعتراف من اليونسكو تونس 7000 سنة حضارة وحاسدين عليه، يعني تعرف احنا اشقائنا في مصر يحسبوا روحهم هما اقدم منا، ما باقرار من اليونسكو تونس 7000 سنة حضارة، حضارات عديدة وكبيرة وقيمة برشا برشا برشا. اللي في الرقعة من الارض اللي انعم عليها بينا، معناها انعم علينا ربي بها، والحمد لله موقع تونس الاستراتيجي والقيمة التاريخية الكبيرة لتونس اللي هذاك احنا نخدم عليه من منطلق بحثي، من منطلق علمي اكاديمي، هذا اللي باش يتجسد في الندوة الفكرية في النهار الثاني، ممزوج بالثقافي والفني والإبداعي في الرسم في الموسيقى وفي السياحة اللي هي باش نستثمروا احنا الموروث التاريخي هذا. خاطر التوريست راهو مش كان يجينا على الشط والبحر ولا الجنوب ولا لا، عندنا حاجات اخرين اللي نخدموا بها السياحة الثقافية وندخلوا ونغوصوا في الحقبة الزمنية هذه اللي هي مش واخذة حقها كوم يلفو. ديما يقولوا تونس 3000 سنة حضارة ولا 4000 سنة حضارة الأخرين، دوك يلزم العلماء احنا باش نعطيو أنا فونغو pour les chercheurs ou les savants انهم يبحثوا والطلبة انه يكون مجال بحثي هذايا. وتو تشوف بعد نسمي لك يعني اللي سيذا اللي باش يجيو مجال بحث وباش ناخذوا فكره صحيحه من دون مغالطات. وهدفنا ديما يسالوني شنو هو الهدف من هذا وعلاش الامازيغ، باش يقول لك البربر اصل تونس والسكان الاصليين، معناها كما قلنا مي فمشكون يستغلها بالمفهوم البيجوراتيف بربر بربار وفي عهد استعمار وكل مي بربر، والتسميه الاصليه هي امازيغيه وفي شمال افريقيا الكل الامازيغيه اصلنا، مع انه وين نهربوا من اصلنا ما ننكروش في اصلنا.
0: سهل باش تبرمج للثقافه الفنون الأمازيغية بالنسبة الكوثر بنهنية اليوم
1: روضة بنهنية، تحية برشا الكوثر بنهنية، مشرفتنا بنت العم يعطيها الصحة بارك الله فيها في المحافل الدولية، مشكورة جدا اللي تقوم به زادة كوثر بنهنية، وتحية مني لها. الحمد لله بنات بنهنية ناشتين
0: إن شاء الله ديما مهنين
1: الحمد لله مشرفين اسمهم والحمد لله مشرفين بلادهم. قلت لك البرمجة ما ماشي سهلة بالكل، معناها أني بيرسونيل ما حتى في ظروف صحية ماشي بها والحمد لله عن بعد، معناها إدارة مهرجان عن بعد إن شاء الله ربي قدرني. عايشك بارك الله فيك، عايشك بارك الله فيك يا غازي. البرمجة تتواصل على مدة معناها سي با فاسيل باش تتصل بالاساتذه هذوما الكل يعني قيمه كبيره معرفيه اساتذه معروفين على شيل انترناسيونال دي دكتور في جامعات كبيره في فرنسا في ايطاليا في امريكا في اسبانيا في المغرب في الجزائر دونك ضيوفنا هذوما اللي باش يكونوا عن بعد وللاسف نعاود زاد انه خارج على نطاقنا بسبب الروتين الاداري وللاسف اضطرينا ما نستقبلوهمش ان شاء الله المره الجايه تتحل المشاكل الاداريه هذه وما نتعطلوش احنا نخدموا في السياحه ويكون من الاحسن انه
0: يعني من الصعوبات اللي لقيتوها
1: من الصعوبات انه ضيوفنا نقول لهم ستوب وقف غادي راني لا غالب مش نجم نستقبلكم معناها قاعد في احراج كبير الحقيقه باسباب روتينيه اداريه نتاع وثائق معناها وكل شيء مالوغوزمون ان شاء الله نتجاوزوها في الدوره الجايه ان شاء الله نتجاوزوها في الدوره الجايه بقيه الحاجات هذيك هي الحقيقه صعوبه اللي لقيتها في استقبال ضيوف الاجانب ما باش يكونوا مواكبين باش يكون عندنا معناها نخبه من الاساتذه والباحثين والمختصين في التاريخ والانثروبولوجي والثقافه وكتاب توانسه واصدقائنا هذوما اللي باش يجيو مع الفنانه نوره الغرياني اللي اليوم باش نفتتحوا بها باش تكون ضيفه حمام سوسه اليوم وندعي الناس الكل اليوم حمام ستحتضن المهرجان الدولي ثقافة والفنون الأمازيغية الساحل التونسي باش يكون معناها on the agenda نقوله احنا اليوم حمام سوسة كيف كيف باش تكون ممثلة في أزياء وانتماء معرض الفن التشكيلي للرسامة نصرة الحوار اللي هو اليوم افتتاحه مرة ثلاثة والحفلة باش تكون الخامسة بإذن الله باش تكون باللغة الأمازيغية اكتشاف عندكم ما تشوفوا عندكم ما تسمعوا وباش تستمتعوا بالكدا هذا جو غارونتي معناها كيف كيف القنطاوي باش يحتضن معرض الحرفيين والحرفيات نهار الاحد بدايه من ماضي ساعتين باش يكون عندنا معرض الاكله التراثيه من اصل امازيغي باش يكون عندنا معرض الحرفيين والحرفيات بارشا معناها اختصاصات باش يكونوا موجودين على كبر معناها حافه البور مع حفله وباش يكون فيها عرض ازياء نتاع حمام سوسه وتحيه كبيره مرجانا كولكشن مدام فتيحه بورخيس ومدام امل مرجان لامارك مرجانا كولكشن اللي تكون موجوده معانا مدام زهور جانا ضيوف الشرف فرقه تروب فرحه كريم المجدوب هذوما ان شاء الله باش ينشطونا الامسيه فنيا طبعا الناس الكل عشويه تحد باش يكونوا حاضرين في القنطاوي عندهم ما يشوفوا عندهم ما يسمعوا عندهم ما يشريوا زاد يشجعوا الحرفيين والحرفيات الصناعات التقليديه اللي من اصل امازيغي
0: البرنامج بالنسبة للفعاليات اللي فيها ورشات فيها بيان سور فيها زاد
1: ورشات عندنا في القنطاوي
0: ندوات فكرية
1: الندوة الفكرية هذه اللي باش تكون نهار السبت باش نسمي لك رابيدمون البعض من الأساتذة ونقدموا لهم تحية عندنا في الافتتاح الأستاذ فتحي الهادي ملحق من حمام سوسة باحث في الإثنية الأمازيغية ناشط ومنسق عام نادي الأدب والفكر احنا تعرف عندنا مجموعة من النوادي الناشطة نحييهم أعضاء الجمعية الكل الكاتبة الدكتورة فريدة صحوي من الجزائر فرماندو برونيتيلي من إيطاليا محمد جلاسي من تونس نيكولاي فيليبوف من روسيا إبراهيم أشوي من المغرب هيفا مديوني من تونس إبراهيم كابالي من جامعة جونز هوبكنز من الولايات المتحدة الأمريكية صالح بن محمود اللي جينا سبيسيالمون من فرنسا تونسي من جربة هو ماسين فيركال كيف كيف من فرنسا دكتور في الجامعة في باريس كيف كيف عنا احنا المحتوى باش يكون فقرة أولى فيها خمسة مداخلات الأساتذة مباشر حضوري وعن بعد وبعد عنا بروجيكسيون مابينج هذه معناها باحثة وسينوغراف مابينج فيديو هيفا مديوني إن شاء الله باش تمتعنا بعرض بسكولتور تتحرك بالصون واللوميير فيها النقائش والخطوط الأمازيغية هذيك تستغلهم فنيا معناها في تطوير فيديوهات سينوغرافي باش تكون في وسط المحاضرة هكا باش نبدلوا جو شوية تعرف حاجة دسمة ومعناها محتوى علمي قوي ان شاء الله نخففوه شويه هكا ونكملوا لا دوزيام بارتي مع الاساتذه المحاضرين وبعد باش نحلوا الباب للنقاش العام في 40 دقيقه تقريبا ولا 45 دقيقه بالنسبه للجمهور الحاضر ودار ثقافه علي الدعاجي تستقبل الناس الكل اليوم وحمام سوسه تستقبل الناس الكل ان شاء الله يكونوا في المواكبه وفي الشراكه وفي الدعم خاصه مذهبينا نطلبوا الاصدقاء والله حوالنا تعبه شويه كما كل نشاط ثقافي معناها كي نمشيو الفريق نتاعنا مشكور الكل اللي قاعد يخدم على الجانب هذا الحقيقه تحيه للي دعمونا يعني فما ناس دعمتنا وواقفة معانا وقاعدة تحرك بالحق معناها بارك الله فيهم. احنا باش نشكروهم باش نحييوهم باش نكرموهم مشكورين. اما راهم ماذا بينا يزيدوا يدعمونا شوية اخرى خاطر ما يحل الجوانح كان الوقفة يعني اكثر اكثر من العرس هذا يعني لازم وقفة صحيحة والناس الكل تتعاون مجتمع المدني نتاع حمام سوسة المؤسسات الكل الحقيقة سانز اكسبسيون والله باش ما ننساش المجتمع المدني تعرفوا قداش ناشط في حمام سوسة
0: الجمعيات
1: احنا تعرف اللي احنا في دار الجمعيات بلدية حمام سوسة عطيتنا المقر مشكورة ونلقاو الحق في الدعم معناها عطيتنا المقر جيراننا اللي في المقر الكل الجمعيات الاخرين ابداوا استعدادهم على الدعم بالوقفة بالمساهمة في معرض الأكلة في التنظيم في التمويل في هذا هو مشكورين بكلهم معناها قد ما نشكرهم وشوية ونجدد شكري للإكيب اللي قاعدة تخدم الكل راني مش أني وحدي معناها ما هاني قلت لك فريق عمل كبير وإن شاء الله تشوفوهم أون أكسيون
0: باهي. وانا نحب نجدد دعوة للجمهور زادة باش يكون حاضر
1: للمثقفين
0: للشباب للكهول باش يكونوا حاضرين
1: كل حد باش يلقى الحاجه اللي تعجبه كل حد باش يلقى الحاجه اللي تعجبه.
0: البرنامج والبرنامج موجود زاد على باج سو كيوت كيف كيف نجموا تلقاو
1: سو كيوت ان جي او
0: اي فوالا اي نجموا يرجعوا يعملوا طله زاد اذا فما ندوه هكا تحسها تنجم تمثلك ندوه تنجم تهمك تحكي في موضوع مهم ولا التيم نتاعها المحور نتاعها ينجم يكون انتريسون بالنسبه ليك علاش ليه نجم
1: والله حتى اللي راها
0: المعرض كيف كيف الحرفيات على شلات تمشي وتاخذ المقتنيات وفي نفس الوقت ما نساوش الحفلة اليوم
1: على نشجعهم الناس الكل حتى اللي راهو راها ماهيش اي توا نقولوا نحفظ زوج كلمات تفاوين وازول تفاوين هي صباحي ازول هي عسلام
0: عسلام
1: عسلام محفظين حتى اللي ماهوشو انتريسي نقوليني اجا اكتشف اجا اكتشف وشوف وبعد تشوف يندرى يمثلك ولا لا زعما يمسك ولا لا وباش تلقى روحك الحاجات اللي في دارك واللي تطيب فيهم واللي تاكل فيهم واللي تلبس فيهم وجدتك اللي موشمه في جبينها وفي وجهها وفي في يدها واللي لابسه الخليل والتخليله والخلخال والمناقش راهو هيك الكل امازيغي. احنا دوله تونسيه عربيه مسلمه اما ما ننكروش في اصلنا وفخورين باصلنا ونتفخروا به قدام العالم كما نقولوا يعني عندنا بدرب والامم المتحده باعتراف دولي صحيح يلزمنا نستثمروا فيه هذا
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة روضة بن هنية تحية كبيرة ليك مش خلي كلمة الختام تفضل ديديكاس
1: الدبل كلمة هو التحية الكبيرة اللي نجددها لكل فريق العمل
0: أي.
1: اللي كيف تجيونا تو تشوفوهم ما يحبوش يطلعوا في الراديو ما يحبوش يطلعوا مالوغوزمون زمني نعمل لهم فورماسيون باش يوليوا يطلعوا مازالوا عندهم تراك يقولوا لي نخاف حبيت اليوم يطلع حد اخر كما قلت لك اللي ظروف صحيه ما مرحبا بك كما جيت تجارتك راني ما نجمتش نجي وبربي تحيه للاذاعات من الوطني للناس الكل اللي استدعاونا ما نجمتش نمشي كما قلت الديديكاس سبيسيال اليوم لولدي امان الله حسيون 15 ماي عيد ميلاده ونتمنى له كل التوفيق ويا ربي ان شاء الله خبر زين بمناسبه عيد ميلاده ويستنى فيه ان شاء الله الخبير يجي على قريب ونفرحوا الناس الكل
0: ان شاء الله جويز انيفيرسير
1: امان الله حسيون
0: ويتربى في عزك وان شاء الله تفرح به وان شاء الله يجي الخبير مزيان هذا
1: يعيشك يا رب نفسي نحبك برشا امان
0: قلب الام هذاك هو
1: هذيك الام
0: ربي يخليه لك ان شاء الله يعيشك إدير أفا إنوفا في كابوتشينو قبل موجز أخبار لحداش احنا نرجوكم فيه.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
1: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
2: جوهرة أفهم
1: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بنابل تتمكن من أحباط عملية هجرة غير شرعية وإيقاف أكثر من 20 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة انطلاقا من سواحل إقليبيا. ومصادر مطلعة تفيد للجوهرة فام بأن الأبحاث جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. الحماية المدنية تحذر من تزايد مخاطر اندلاع الحرائق الفلاحية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح لما تمثله من تهديد للمحاصيل الزراعية والأرواح والممتلكات، داعية كافة المواطنين والفلاحين لضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أنه بحث الملف الإيراني مع الرئيس الصيني، مضيفا أن البلدين لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويريدان فتح مضيق هرمز، مشددا ترامب على أنه لا يمانع في تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وبدورها دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار في شرق الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. كييف وموسكو تتبادلان اليوم 205 أسرى حرب من كل جانب وفق ما أفاد به الطرفان، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. ختاما، المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول اليوم أنه تم التأكد من تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصا يشتبه في إصابتهم و65 وفاة.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون، المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام.
4: بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
0: رسمو كل نهار جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين.

0: الذواتي مع هلا الذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم, اهلا وسهلا ومرحبا بكم على جوهر اف ام. كل نهار جمعه من ماضي ساعه لماضي ساعتين باش نحكيو في كل شيء في الحاجات اللي تهمكم. واول حاجه باش نمشيو لها هي فقره ايديك ذهب.
0: ايديك ذهب.
1: في ايديك ذهب حاجه سهله مهله, بتعرف تل خيط متاع تل ومانيكور, تعمل اعز بروش وتهديها للي تحب وتهديها للي عز عليك. بطبيعة الحلول هذوما سهله واللي يتعملوا فيسع واللي خفيف واللي يحلولك برشا مشاكل في حياتك, ما تنجم تجيبهم كان الحيره فيا. أنيسة روابح. أنيسة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: يعيشك
1: ومحليك ومزينك.
2: يعيشك يا حل أيامك, عينك الحلوة.
1: يعيشك يا
2: هلا.
1: قولي كيفاش أختي بخيط تل تعمل بروش؟
2: إي وأكثر من هكا أون بلوس النجم وراو شفتك الخيوط اللي يبداو عندنا في الدار, خيوط نتاع الضوء الوسطاني نتاعهم احنا كي نحيو الكلقان الكحلة باش نقوك التل هكا شوية تلقى ساعات في النحاس هذيك كويفر راهو. دونك بهذيك احنا جوست ندوروه. أنت خاطر ما لاحظتش البروش نتاعي, هي نحكي لك عليها.
1: مزيانها.
2: إي البروش وراوي نجم
1: هذيك
2: بخيط تل. اي هذيك خيوط نتاع تل البروش هذيا ومعاها والالوان بالمانيكور
1: ترى. ها هي بروش تعشق,
2: بروش شكل ورده.
1: ها هي
2: خيط نتاع تل. خيط نتاع تل ندور وين على ستيلو باش ياخذ الفورمه المدوره هذيك, ومن بعد نغطسوا في المانيكور ونخرج يعطي الكولور البريونت هذيك كي يشيحوا.
1: هذا يتغطسوا في المانيكور
2: لا بالورقه, بالورقه بالدوره تل هذيك كي ندور ما يعمل دائره.
1: أي.
2: اللي هي بيتال,
1: بيتالا
2: برك, كل بيتالا وحدها نغطسها في المانيكور.
1: وهذا يتسمى مانيكور الاحمر هذا اللي داخلين.
2: اي فما المانيكور الوان نتاع مانيكور اللي انت شنو اللي عندك في الدار. انا اخترت الوان نتاع ورده, فما الجون وفما الروج وفما الفير نتاع لي بتيت بيتال.
1: معنى اسهل هكا ما فماش
2: وفي سامل شيح. هلا في سامل شيح
1: على ستيلو.
2: اي هذيك اون بيتال يعني

ربي خليك يبارك لك صاحبة الأفكار السريعة والأفكار السهلة. يخليك ونمشي ولطفي بوشنيق في 2 عايشين يلا.

0: متى متى.
1: الموضوع اللي يحكي فيه الناس الكل، الموضوع اللي خايض عليه الناس الكل وهايض عليه الناس الكل، العلوش وسوم العلوش اللي يرعب. زوج ملايين وثمانمية، زوج ملايين ونص، زوج ملايين وثلاثمية، وحتى العليليش اللي كنت شري قبل بمليون ولا أرنوبة ما عادش علوش. معناها ما فهمتش شنو صاير في البلاد. احنا جبنا الطبيبة البيطرية إيناس عرفة باش تقولكم العلوش هذا بالذات ما تشريوهش. إيناس مرحبا.
2: مرحبا هلا،
1: لباس
2: الحمد لله. مرحبا بالناس كل يسمعوا فينا، واليوم باش نحكيو على علوش اللي ما لازمناش نشريوه. اول حاجه ما نشريوش العلوش الصغير في العمر، معناتها مازال ما بلغش وذاك ديجا ما يضحيش صغير.
1: قد عمره معناه؟
2: نقولوا ديما نشريو العلوش اللي عمره عام، وما نشريوش العلوش الشارف زاد اللي سنيه سيبا طلعوا الكلهم وطاحوا واللحمه نتاعو باش تكون يابسه.
1: اللي مش مستانس، اللي ما يعرفش شنو معناها السوق وشنو معناها العلوش، اي سيدي باش نمشي نشري علوش ماذا افعل، شنو نعمل انا؟
2: اول حاجه قبل ما نقربوا له العلوش نشوفوه يتحرك، كي تمد له القرط ياكل ولا ما عندوش سقيه يكوع بيهم والا لا، باش نثبتوا من بعيد قبل ما نقربوا له اللي هو بصحه جيده. اون فوا شفنا اللي هو لاباس ياكل والا يجتر، ما عندوش مشكله في عينيه، كرشه ماهيش منفوخه، وقتها نقربوا ونشوفوا العلوش من قريب شنو سافا والا ماهوش سافا.
1: ايناس حكيت كرشه المنفوخه،
2: اي
1: ينجم واحد ما يفهمش يقول والله بصحته ما شاء الله عليه تبارك الله،
2: فما برشا عباد
1: يقولوا منفوخ ومش بصحته.
2: باهي العلوش باش نعرفوه فريمون كوستو فريمون عنده دي موسكل وسافا، اول حاجه نعملوها ديما نمسوه في ظهره. ديجا انت تمشي للرحبه تلقى الناس كل واحد يمس في العلوش من ظهره باش نعرفوه ضعيف سمين كرشه منفوخه عندوش مشكله ولا عندوش برشا مشاكل. دونك اول حاجه نمسوا العلوش من ظهره، كي نمسوا احنا نمسوا سلسول نتاع الظهر وما نلقاوش موسكل باش نعرفوا اللي هو علوش مريض، حتى كان يظهر عنده صوف متاعه خشين ولا كرشه منفوخة هو ضعيف، دونك ما يتشريش العلوش هذا. أول حاجة بعد ما نشوفه العلوش من بعيد ونشوفه بصحة جيدة وعينيه لباس وخشمه لباس

0: عندوش خنانة، ما عندوش حبوب هكا في فمه ولا أمراض،
1: وكل يكح ويعطش عم في
0: مكان. بيانسور هذيك الحاجات يظهري، معناتها علوش يكح وعنده الخنانة ويعطس وحالته حليلة راهو يبدأ ظهر، هذاك راهو ما نشريوش. بيانسور اللي نشريوه لازمو من بعيد بصحة جيدة، أول حاجة نمسو لي ميسكل دوغسو احنا نسميهم في ظهره مسلينو، معناتها كي نلقاوه ميسكلي سافا. ثاني حاجة نحاولو نمسو كل كرشة متاعو جنابو، كي يبدا منفوخ برشا نحسوا فما غاز، معناتها ماهيش حاجه عاديه، خاطر فما برشا فلاحه يوكلوه الخبز ويوكلوه الشعير ويشربوه برشا ماء باش يتنفخ، يظهر منفوخ ومنفوخ بالهواء وبالغاز.
1: يا خوتي على حسب هذا كل واحد باش يمشي يشري علوش يخرج مع طبيب بيطري.
0: ليه ما تستحقوش؟
1: ربي يجي يشوف لي العلوش، اجى عاين لي العلوش.
0: ما تستحقوش، هو ديما من المستحسن كي باش ناخذوا علوش ناخذوه من نقطه مراقبه، فما المراقبة البيطرية في البلايس اللي بيعوا فيهم العلالج، أما راهو هذوما حاجات سهلين، من بعيد نشوفوا العلوش بصحة جيدة ولا عينيه خشمه يمشي بالكدي ياكل وإلا يشتر، نمسوا له ظهره نلقاه ميسكلي بالكدي، نمسوا الكرشة كان ما فماش برشا نفاخ معناتها كرشة عادية نجمو ناخذوه كل العلالج ونثبتوا بيان سور في الصوف نتاعو، ما فماش بلايس فيهم صوف منسل ولا منحي، نتأكدوا لي كل شيء لباس ومن بعد نمشيوا للسنين. شيء ولا سنين باش نعرفوا العلوش ابوبري قد ايه عمره،
1: ماناش
0: فوالا نحلوا الفم نشوفوا الصفه نتاع السنين اللي ملوطه ونشوفوا اسكو سنين حليب اسكو بدل السنين واسكو حتى كي بدل السنين قد ايه فما من سنه. احنا ابوبري فما حاجه الناس كل يعرفوها والفلاحه واللي يشريوا العلالج يقول لك هاكا كان طلع زو سنين كبار من قدام معناتها عمره عام، لبس عليه معناتها صغير ويتسمى علوش بالغ وينجم يضحي. العلوش الشارف تلقى ديجا الصفة متاع سنيه كلها مبدلة وصارت فيها أزور معناتها تحكت وسنيه صفر برشا، إذاك يتسمى علوش شارف. دو بريفيرانس ما نشريوش خطر اللحم متاعه يبس. دونك هذايا غروسو مودو شنو من بعيد نشوفوا العلوش لاباس عليه يجتر ياكل يشرب في الماء، حاطين له ماء نظيف يشرب يتحرك ما عندوش ساق ويكوع بها، نشوفوا الصوف نتاعو نثبتوا في عينيه نشوفوا في خشمه ما فماش خنين فماش نشوفوه معناتها يكح والا لا، ومن بعد نتفقدوا كسنين نتفقدوا الظهر نتاعو باش نشوفوه ميسكلي والا لا. العلوش
1: حاجه اخرى ايناس البارتي هذيا انا اكثر بلاصه نمسها في العلوش البارتي هذيا،
0: هذيك خاطر فما
1: عندوش والسيسه
0: فوالا فوالا
1: عندوش كندرسني اكلت تتسمى
0: خلده
1: فوالا،
0: فما برشا علالش تبدا عندهم كل الدميله احنا نسميوها كل خلده
1: ما يضحي
0: تبدا بيان سور العلوش ما يضحي الا ما يبدا بصحه جيده كيف ما قلت لك نشوفوا كل شيء ومن بعد نثبتوا في كل ولسيس فماشي دميله ولا حاجه.
1: حاجه اخرى ايناس فما علوش عم ناول في الكبش يدور
0: هي؟
1: الراجل كي جاي باش يحطو في الكاميونة كي جاي هازينو باش يطلعوه للكاميونة طاح خرج له الدم منا ما عادش يضحي.
0: نورمالمون الأضحية متاع العيد ما لازم فيها حتى مرض وإلا حتى جرح وإلا حتى حاجة ماهيش عادية
1: حتى شيء
0: حتى شيء،
1: مو إذا مش قرنو تكسر ولا قرنو تضرب من هوني
0: نشوف أنا
1: معنى برشا. أي ديفو في العلوش ما تشريش،
0: اي ديفو ما لازمش تشري العلوش خاطره ما يضحيش، وبيان سور حتى جرح والا خلده والا ابسي راهم كلهم يعملوا دي باثولوجي، دونك حتى اللحم راهو ماهوش باش يكون بلوز او موا سافا ولا تطلع له سخانه. العلوش اون فياند فيفغوز راهو ما نجموش ناكلو لحم علوش اللي هو كان مريض بالسخانه، اللحم نتاعو غير قابل للاكل، دونك ما ناخذو علوش إلا ما يبدأ امبيكابل ما عنده حتى باثولوجي ظاهرة ما عنده حتى مشكلة. وبيان سور حتى كان لقدر الله معناتها كي ذبحناه ولقينا فما مشكلة في الكرشة لقينا مشكلة في الرويري لقينا كيست في الكبدة ولا أي حاجة، راهو احنا الأطباء البياطرة الكل تليفوناتنا محلولين ونخدموا ونجاوبوا على التليفون ونعاونوا العباد ونقولوا لهم اسكو اللحمة هذه تتاكل الكبدة هذه تتاكل وإلا لا الرية نطيشوها وإلا لا، نعاونكم احنا مجندين راو تليفوناتنا ديما محلولين في العيد الكبير.
1: ايناس تو اشرينا العلوش وروحنا به للدار
0: اي
1: يحبوا يدلوه هاي جوغ ما جازوز
0: هاي
1: جوغ ما ماء وكربوناتو هاو طرف خبز هاو تفتوفة مقارونة هاو تفتوفة كسكسي
0: اي الفاضل
1: هاو تفتوفة حلو
0: ما لازمش هذايا الكل ما لازمش. العلوش هو ديجا كي باش تاخذه من عند اللي يبيع في العلالش باش تلقاه ديجا ياكل القرد، تاخذ له القرد نتاعو معاه. وبيان سور ما لازمناش نعطيوه كل المقرونه والكسكسي والخبز، سينا يمرض العلوش ما يخلطش للعيد، ينجم يبشم وتجيه بشمه قويه ينجم حتى يموت. دونك نخليو له الماكله نتاعو، نحطوا له معناتها بو فيه ماء نظيف، ديما ماء نظيف العلوش، نخليوه في الظل ما نخليوش في الشمس، نحطوا له الماكله نتاعو اللي هي قرط والا تبن، ما نحطولوش لا شعير لا حتى شيء، الحاجات اللي فيهم ريسك اللي هو باش يبشم.
1: أنا الشعير لي
0: الشعير لي ما نعطيوش الشعير، راهو كي ياكل كونتيتي كبيره ولا كونتيتي اكثر من اللي هو مستانس بها راهو العلوش ينجم يبشم.
1: الجازوز لي
0: الجازوز بيان سور لي، هو الجازوز يعملوا هما كي يشوفوه بشم بعد ما كلاش الشعير يقول لك باش نحيلو البشمه نعطيه الجازوز والكربوناتو، مش باش نمرضوهم بعد باش نقعدوا نداويوه. نستحفظوا له على ماكلته قرد، واهم حاجه زيدا ليله العيد لازمو يسيم العلوش باش تكون عملية الذبح والسلخ سهلة برشا وما تصيرش كونتاميناسيون للكركاس. ليلة العيد العلوش يسيم، ليامات قبل العيد ياكل القرط نتاعو يقعد في الظل ونحطو له الماء نتاعو نظيف، لا جازوز لا خبز لا شعير لا حتى شيء.
1: بنتي انا ليلة العيد العلوش نوكلو من وكلو
0: ني
1: نقول مسكين غدا باش يذبح اخر نهار في حياته على قرط على الماء ساعة ساعة مشي جاي عليه، كول وشرب الماء كول وشرب الماء كول وشرب الماء، مسخفني مسكين غدا باش تذبح.
0: نعرف هو يسخف اما راهو لتسهيل عملية الذبح باش ما تصيرش كونتاميناسيون. الكرشة متاع العلوش كي تبدا معبية برشا بالقرد وفيها برشا ماء راهو حتى كي نذبحوا العلوش وباش نعلقوه باش نحطوا نسلخوه راهو كل ماء والوسخ الكل متاع الكرشة باش يهبط ويولي برشا ويمسخنا الكركاس. احنا ديما حتى في عملية السلخ راهو لازمنا وقت اللي باش نسلخوا العلوش ما لازمش تصير كونتاميناسيون. دونك العلوش لازمو صايم باش الكرشة متاعو ما تبداش معبية برشا باش ما تصيرش كونتاميناسيون للحم. الحم لازمو كي يتسلخ راهو الكركاس ما لازمش فيها شعر، ما لازمش فيها الشوائب، وما لازمش فيها كل الكونتينو متاع الكرشة متاعو. دونك لازمو يسيم العلوش.
1: يعني باش نسألك سؤال مش من اختصاصك، عندكش فكرة علاش الغلي والكوي في سوم العلال شي خويتي فاش قاها؟ راهو 3 ملايين ونص
0: صحيح. هو كل عام راهو العلالش يمشيو يغلي، الانفلاسيون عند الناس كل معناتها مش في تونس كهو، ما ماذا بينا الفلاحة يراعيونا شوية راهو خطر الفلاحة هما اللي قاعدين يغليو في الأسواق، هما ينجموا يقولوا لك راهو سيفغي العلفة زادت اكسيتيرا، ما هي راهو العلالش ما ياكلوش كان العلفة راهو العلالش يسرحوا. دونك نسيسوا بعضنا الناس كل ونحاولوا الفلاحة عاونونا شوية باش الناس كل تنجم تعيش.
1: والقشارة ما تستغلونيش، القشارة ما تستغلونيش
0: ولا
1: مش تشريه مليون ونص تبيعونا ب 3 ملايين.
0: صحيح صحيح.
1: دونك تربح مليون ونص وخايف العلوش على الأقل ربح 200 100
0: صحيح
1: تقول مية جيب مية هكا ولا
0: نسيسوا بعضنا باش نخلطوا الناس كل نعيدوا والعائلات الكل تنجم تشري علوش وتعلي.
1: ان شاء الله العائلات الكل تلحق باش تشري العلوش والكبش يدور ويدور ويدور في العائلات التونسية ويفرح الصغيرات الكبش يدور.

0: نمشي بدور تويكا باش نمشيو للخيول باش نمشيو لكأس الخيول في قصر الصعيد. معنا الصحفية والإعلامية ملكة كشيش. ملكة أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا.
1: عايشك منورة بوجودك.
0: توحشت لي زون متاع الراديو.
1: توحشت
0: موجات الراديو.
1: توحشتهم على الأخر لي مد عليهم في التقديم لي مد عليهم، وتوحشتك أنت لي برشا عليك. فشكرا على الدعوة هيلا ذويدي. خليني نقول لي نعرف هيلا ذويدي من أيامات قالت حنا بعد.
0: شكرا. ميدان الخيول وموند الخيول وعنا كأس الخيول.
1: كأس الخيول مع كأس تونس للخيول اللي هذية هي أكبر مناسبة وأكبر كأس تصير في كل سنة. معناتها الخيول بتصير معناتها مسابقات طيلة سنة كاملة ويترشحوا أفضل وخيرة الخيول التونسية تترشح لكأس تونس ومن سيكون الأفضل ومن سيفوز بالكأس. هذه معناتها كيما نشبه نقولهم كيما في الكرة راهو بطولة، ثم بطولة في الخيول. هذه الدورة 69 هي كانت اسمها كأس رئيس الجمهورية، اليوم اسمها كأس تونس. علاش لازمنا نأكدوا؟ خاطر هي كانت اسمها كأس الجمهورية، ذاك علاش هي الدورة 69 باسم كأس تونس. هذه السنة الثانية يوم الأحد 17 ماي ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال تكونوا بحضنا إن شاء الله في مركز قصر الصعيد، تكونوا بحضنا في ولاية منوبة.
0: الدخول موجه لكل الإعلاميين، دعوة موجه لكل الإعلاميين
1: خاصة
0: أنهم يحضروا ويواكبوا كأس الخيول، مهمة جدا الكأس هذية. وعندكم ما تشوفوا معناها
1: جاوب حذين في كاس الإمارات
0: الخيول العربية الأصيلة.
1: الخيول العربية الأصيلة، الخيول البربرية، الخيول العربية البربرية، الخيول ذات سلالات النقي، نحكي جنرالمون على السلالات مش نحكي على السباق، الخيول الإنجليزية. فاليوم الخيول التونسية محتاجة للدعم، والدعم الإعلامي راهو مهم جدا. فأنا نواجه ساعة كلمتي للناس الكل، 15,000 متفرج اللي جاوا نهار كاس الإمارات، كأس تونس، كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة اللي صارت في 19 أفريل. حضروا أكثر من 15,000 متفرج و30 وسيلة إعلام بين تونس وما بين وسائل إعلام دولية، صناع محتوى زادة كيف حضروا. اليوم نتمنى كيف في كأس تونس تكونوا حاضرين. هذه كأس بلادنا العزيزة، كأس تونس قلت راهو عام كامل، راهو المربي ومالك الخيول، المدرب، الراكب، الطبيب البيطري، كل الفاعلين في قطاع الخيول يخدموا عام كامل للنهار هذي. من سيفوز بالكأس الأكبر؟ وقلت لك خيرة الخيول باش تكون موجودة، هذي الخيول اللي تسبقت سنة كاملة وترشحت للكأس هذي. فياريت الناس تكون حاضرة، الجمهور يكون حاضر. نأكد أن الدخول مجاني للجميع كبار وصغار. الجمهور راهو لي ما انت حضروا دجا في كأس
0: الخيول مع
1: ماضي ساعة في قصر الصعيد،
0: افطروا على رواحكم وفهم الكسكسي في الدار واخرجوا تفرجوا.
1: خليني نقولها من البرنامج فيه سباقات
0: الخيول.
1: البرنامج هيلا فيه سباقات وفيه عروض زادة كيف احنا نحاولوا ديما
0: عروض فرجوية
1: نقولوا هذاك الببليك اللي باش يكون حاضر. ثم الببليك العاشق للخيول يا هيلا، تو ان شاء الله انا باش نشد السيح باش نجيبك باش تغرم، تو تولي تتفرج في سبعة سباقات ما تقلقش. دونك الببليك هذاك المغروم اكيد يحب يتابع بكل شغف. الببليك الجديد نقول ميساج، خلي تكون ثم عروض، خليه يحضر ويتغرم بالخيول، يتغرم بالقطاع هذا. حاجة الأخرى اللي نقول الناس اللي باش تحضر نهار لحد ليست فقط حاضرة للعرض الفرجوي أو إنها تتفرج في سباقات الخيول، هي حاضرة كداعمة للقطاع هذا اللي يستحق إنه يرجع الإشعاع متاعو. اليوم نشوفه في العالم أجمع كل الدول مراهنة على قطاع الخيول، ياريت إن شاء الله نشوفه الرهين من جديد في تونس إنه يرجع ياخذ إشعاعه. فحضوركم دعم.
0: ملكة قطاع الخيول في برشا مشاكل، في برشا دويل
1: كيما اي قطاع، في برشا. انا نتمنى مره اخرى تستضيفني نحكي لك بالكدي عليه، على خاطر يستحق لفتة. ماهوش ساهل. انا نحب نقول اليوم انه حتى اليوم الشركه معناتها شركه سباق الخيل تونس هي اللي تنظم كاس تونس للخيول. معناتها اليوم لازم يولي بيدجي كبير الكيس تونس، يولي بيدجي باش ينجم اليوم الكيس هذية تاخذ حقها. برشا ناس تقول لك صار معناتها في كيس الامارات شفنا دعم كبير، شفنا فما هذيك الكيس نظمها دوله الامارات، ماذا بينا حتى احنا في تونس يكون عندنا بيدجي للمستشارين، نداء للمستشارين اليوم باش كيس تونس تصير في كما يليق. ثاني حاجه نقول لك القطاع هذايا كيما اي قطاع في تونس يواجه برشا مشاكل ماهيش سهله هيله، المشاكل هذيا لازمها لفته منكم انتم الاعلاميين نعمل عليكم، فكونوا موجودين وفي فرصه اخرى ان شاء الله نجيك نحكي لك.
0: ان شاء الله تكونوا حاضرين برشا نهار الاحد، نهار الاحد هذايا كاس تونس للخيول في قصر سعيد ابارتير من ماضي الساعه، كونوا حاضرين وشجعوا الخيول العربيه الاصيله وكيفك
1: والخيول البربريه والعربيه البربريه والخيول الانجليزيه
0: والخيول الكل وكيفك عفرائي مع الفنان محمد فضل شاكر، والفنان فضل شاكر ومحمد فضل شاكر باش يكون حاضر في قاعه الاوبرا في مدينه الثقافه نهار الاحد هذا، باش تسمعوه مباشره في اول مره ولا اول زياره لتونس. كيفك عفرائي؟

0: شكر في مدينة الثقافة نهار الأحد هذا إن شاء الله. باش نمشيو لفقرة إيديك ذهب. إيديك ذهب. في إيديك ذهب معنا حرفية مناضلة تبارك الله عليها ما شاء الله عليها، وين دورها الدور بيع وذراع في صنع لبسيسة اللمطية، لبسيسة السحلية. فات المخلوف أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نورتنا.
1: مرحبا بيك، شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة. بالحق لبسيسة اللمطية، كي نقولوا لبسيسة نحكيوا على النكهة، على معناتها جدودنا اللي كانوا يصنعوا فيها من الصغرى، ولات مورد رزق الكثير من الأمهات
0: وكثير من العائلات
1: والعائلات، ولات عنا حوانت في لمطة. بكل فخر واعتزاز باش نحكي لكم على مدينتي. مدينتي مدينة ياسر مزيانة، تمتاز بالنسيج. جدي الله يرحمه كان عنده دكان في لمطة يعمل اللحفة الحرير، ومعناتها عشت في كل البيئة ذيكة وتعلمت على عزيزتي كيفاش تعمل البسيسة، وعملتها حتى في فرنسا. هيلا في بالك
0: شنو ذوقت معناها في باريس؟ ذوقتهم البسيسة متاعنا،
1: ذوقتهم البسيسة وعجبوهم.
0: وش قالوا بربي؟
1: يسألوني برشا، يقولوا لي انت مثلا ذكية عندك حاجات هيك، نقول لهم راي نفطر بسيسة صباح، يحبوا يكتشفوها. جبت لهم عملت مهرجان صغير، ونهار 21 جوان عندي مهرجان زادة في مع بلدية باريس.
0: مهرجان بتاع بسيسة في باريس؟
1: في باريس، وضاقها وعجبها وعجبوها.
0: اه يا سيدي، البسيسة متاعنا في باريس.
1: في باريس، وتو نبعث لك الصور وكل.
0: ومحليك تبارك الله، تجينا انت لمطية حرة.
1: اني لمطية،
0: جينا من نواحي الكل لمطية، من لبسة من لوك من الحطة من البسيسة، تبارك الله عليك يا فتون.
1: اني مرأة متواضعة برشا، تربيت على ام متواضعة وبسيطة، ما قراتش ما مشيتش للمكتب، اما مرأة ما شاء الله عليها ذكية جدا، وهي اللي غرست فيا حب الوطن. وكيفاش تبدع؟ امي كانت تعمل قلايد، معناتها توا شوف فورماسيون كل ما غير حتى شيء، تعمل الجوهر مع الذهب مع الفضه، تخرج حاجات رائعه جدا. وخديت عليها برشا حاجات، وعملت لها جمعيه سميتها حليمه، تكريم لها لانها امراه ما شاء الله ربي يرحمها.
0: معناها الصنيع المزيانة اللي عندك الكل ورثتها من عند حليمة ربي يرحمها وينعمها،
1: من عند عزيزتي عروسية الله يرحمها. كانت هي أول امرأة اللي زي العروسة وتعمل الحرام والخلالة، خطر عزيزي زادة ينسج، وكانوا في لمطة النسيج توا. أما حاجة معناتها توا من سوء الحظ متاعنا احنا توجيل هذا، كما ولادي وأحفادي نحب نحكي لها مع التخليلة، دونك كاني كي نلبس هكا بنت ولدي تقول لي مامي تيبال، نقول هذيك راهي عزيزي كان يعمل فيها، جدتك حليمة كانت معناتها وتاكل بسيسة. عندي بنتي الصباح تقول لي مامي بسيسة بسيسة تري بون بسيسة.
0: معناها انت قاعدة تغرس في التراث متاعنا في الصغار.
1: خذيت وعد على روحي باش ولادي الا ما عملتوش مع ولادي، تو عندي الوقت مع احفادي نوكلهم لبسيسة زيت الزيتونة، نوريهم تراثهم تراث جدادهم. وهذا معناتها نعتبره رسالة وواجب، والمرأة كيف تمشي للخارج تحمل معاها ثروة بلادها، وإحنا لمطة فيها ثروات فيها حاجات، كل مرة نكتشف حاجة.
0: فيت نحسك كي تحكي على لمطة كأنك تحكي على أمك.
1: نحكي على أمي، وعطيتها وعد، وكتبت عليها حتى عديد القصائد، وتوا نكتب على حاجة رائعة جدا. كي نتكلم معناتها أني بكاية، يقولوا لي فيتن خاطر نحكي بصدق. كما قلت لك تربيت في لمطة، بلاد علمتني برشا حاجات، علمتني إلا ما تعلمتوش في الغربة. كيف مشيت للغربة عمري 18 عام، معناتها شوف أنت كيفاش فك العام هكا 89 تمشي وتعمل عائلة وتندمج مع الفرنسيين، مش سهل. خدمت في بلدية في فرنسا، خدمت في المدارس الكل، خذيت منهم حاجات وعطيتهم حاجات، والتوى إن شاء الله معناتها مزلت نحب، كني عندي كل طموح، نحب نتحسن، نحب نتعلم، نحب فين نمشي، نحب معايا لبستي نعتز بها نفتخر بها.
0: فتون قلت لي عندي قصائد على لمطة ولا على البسيسة؟
1: على البسيسة على لمطة. هي
0: سمعني حميزة ترى، خلنا نسمع حاجة ترى. شو قلت انت؟
1: كي رحلت عليا أمي أعز كلمة هجرت فمي، رجع فيها أمل وعندي بلاد ووطن ريحتها ياسمين وفل. الكل يتساءلون ترى حبيبتي من تكون؟ ما شدني إليها شعرها أم لون عينيها؟ فأجبتهم فهي عوسجة تثمر كبرياء لبتيس وتونس. عمري ما ننساها. معناتها القصايد تجي كتب زاد على دكان جدي. دكان جدي محمد مخلوف من أول الرجال إلا عملوا اللحفة والنسيج وكل والتوى قايم في نهج حنا بعل إلا توى عنا بعنتها بالمناسبة أي بالمناسبة عنا مهرجان في شهر التراث نتاع البسيسة إلا أفضل أكلة في الجمهورية اللي هي بسيسة والفضل يرجع بالحق السي حبيب بن صالحة اللي هو زاد مذيع وأستاذ جامعي وبوه وامه كانوا ينجوا هو نساج ودكتور في الدولة ما شاء الله.
0: كل عام هذا مهرجان البسيسة
1: كل عام وكل عام يتقدم
0: كل عام حاجة جديدة.
1: الفضل هو وأمي في عام 2000 هي اللي عملته وجابت نساء وكسكسو عملوا ولات مهرجان والحاجة الباهية اللي ولاو عنا حوانت في لمطة الناس ما شاء الله بناوا ديار وكبروا ولادهم
0: من البسيسة
1: من البسيسة
0: من الحرف معناها لوم الحرفة توصل لوم صلعت لي دينة توصل
1: هو
0: أهم حاجة يظلي
1: يوفى مال الجدين وتبقى صنعة لدين وهي بالحق شوف البسيسة وصلت لأمريكا وصلت لفرنسا احنا توا المواطنين بالخارج اي حد عنده حاجة في بلاده يلزم يقدمها ويلزم يدعمها ويحكي عليها يكتب عليها حتى معناتها اني راه حاجة ياسر هامة ياسر هامة.
0: فيتن اذاك عليش الفقرة متاعنا اسمها يديك اذهب تراها يعطيك صحة يعطيك الخير نورتنا
1: عايشك
0: شرفتنا
1: ومرحبا بيكم يجي وراه مزال المعرض متواصل حتى يوم الأحد
0: إن شاء الله
1: قولونا مرحبا بيكم أين جيت من فرنسا خصيصا وانتو ما وقتش تجيو
0: هلا جايين هلا جايين يلا ميدلي من عند سيد المخرج وراجعين يلا

0: متى
1: رجعنا لكم في يا مرحبا، ومعنا ضيفة أول مرة الحق جينا، ضيفة من قصر هليل، السيدة مونيا الدغموري بوزويتا، رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. ثقافة الرياضيات اللي هذه تصير فيها بطولات وتصير فيها جوائز وتصير فيها ألقاب تنور البلاد بالحق. بصراحة الحاجة هذه ما نعرفوهاش برشا مدام مونيا.
2: شكرا على الاستضافة، بالحق أنا فرحانة برشا موجودي اليوم في جوهرة FM. نحب نعرف شوية بالجمعية، جمعية تونسية كما قلت لمسابقات وثقافة الرياضيات. احنا كنقولوا ثقافة الرياضيات يعني احنا ناخذوا الوليدات من اللي هما صغار، نعلموهم ونخليهم يحبوا الرياضيات، مش يبدأوا خايفين منها كيلغوا للرياضيات، لا بالعكس نغرموهم بالرياضيات. والثقافة هي راي رياضيات ثقافة، وما تنجم تعمل حد شيء في حياتك ما غير رياضيات. دونك سي لا لوجيك، سي لسبري كارتيزيان، سي المنطق. اذا جمعيتنا كما قلت لك نحتضن ابنائنا من الابتدائي، نغرموهم بالالعاب الرياضيات، ثم يواصلوا الى حتى نين يوصلوا للزولمبياد. فيما يخص للزولمبياد احنا عندنا تو واش عندنا
1: تو
2: لو 30 نهار 30 ماي عندنا الدور النهائي للبطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق وطنيا بالنسبة للكوليج والليسي. ولو 6 جوان نهار 6 جوان عندنا الكيف النهائي وطنيا اللي باش يترشحوا باش يمشيوا لإيطاليا باش يعديوا على ليشيل انترناسيونال الشامبيونا انترناسيونال دي جو ماتيماتيك في الدورة ال 40 اللي باش تقع في إيطاليا يوم 23 و 24 إن شاء الله جويليا.
1: به مونيا كي تقولي ألعاب الرياضيات والمنطق الكالكول مونتال تقصد ولا حاجة أخرى؟
2: لا لا لا لا لا لا لا مش كالكول مونتال.
1: سبسا. أنا في مخي ديما الكالكول مونتال.
2: سي حاجة أخرى. الألعاب الرياضيات معناها الرياضيات يلعبوا بهم. الرياضيات معناها هو المنطق، هو الوليد الصغير يخليه يخمم في المسألة بالمنطق وليس بالخوف أو بالإرهاب أو بالمات. لا لا لا، المات وحده راه يولي عنده في مخه. دونك لي جو ماتيماتيك سي با لو كالكول مونتال. نو الكالكول مونتال نو نو نو نو نو سي با سا. احنا ما نعملوش كالكول مونتال،
1: سي منطق الرياضيات.
2: منطق الرياضيات واضح اللي هو يخليه في حياته بالحق من الصغرى يتعلم يتغرم لو فيروس نتاع المات يدخل له من اللي هو صغير لين يوصل. انا هذاك دايوغ قلتها بليزيوغ ريبريز اللي لي كلوب دي جو ماتيماتيك في المؤسسات التربويه هو اللي باش يخلي المقاعد في المعاهد يرجعوا كيما قبل في لوريونتاسيون دي ماتيماتيك. دونك يلزمني نغرم التلميذ بالرياضيات باش يولي يحب الرياضيات واللي مغروم بها باش نجم يوصل حقيقه للزولمبياد.
1: مونيا لي بارتيسيبون المشاركين الاعمار تتراوح بين وبين
2: احنا بالنسبه لي جو ماتيماتيك لي جو ماتيماتيك انا كي نحكي على شال انترناسيونال باش تعمل في ايطاليا كما قلت لي جو ماتيماتيك هو جو sont des jeux. Donc من معناها الابناء من الابتدائي حتى للفاكولتي وحتى اكبر يوصلوا حتى 60 عام عندهم حق باش يشاركوا فيها لي جو ماتيماتيك.
1: ما شاء الله.
2: باركونتر لي اولمبياد احنا باش نشاركوا ان شاء الله زاد تري بروشينمون في لي اولمبياد الافريقيه والاولمبياد العالميه. بالنسبه لي اولمبياد فما يلزم يكون المتباري يكون في يقرا متمدرس في المعهد او في الكوليج. دونك اذا كان وما يفوتش ال 20 سنه معناها اذا كان يكون 20 سنه وهو في الجامعه ما عندوش حق.
1: ما عندوش حق
2: لا يلزم يكون اقل من 20 سنه ويكون متمدرس في الليسي او في الكوليج. دونك بالنسبه للي اولمبياد احنا عندنا الدوره باش نشاركوا ان شاء الله كجمعيه
1: ان شاء الله
2: من 28 جوان الى 4 جويليا. من 28 جوان الى 4 جويليا 2026 في الاولمبياد الافريقيه اللي باش تقع في الكوت ديفوار. دونك وبالنسبه للاولمبياد العالميه ان شاء الله باش تقع في الصين باش نشاركوا فيها زادة في الدورة 65 إن شاء الله في جويلة كذلك في الصين.
1: ليه سيدة موني عادة قديش تهزوا معكم من مشارك ليه؟ من تونس هم يكونوا مشاركين من برشا بلايس
2: من جمهورية تونسية احنا نعملوا ديجا عملنا توا
1: هي ما مش تونس برك تشارك
2: لا لا لا لا لا لا لا
1: فما برشا دول تشارك
2: عالميه
1: اللي بتقع في الصين عالميه تونس قديش من مشارك
2: خمسة
1: مشاركين من تونس
2: خمسة مشاركين
1: والبارتيسيبون اون جينيرال اللي من العالم قد ايه تقريبا
2: من العالم
1: تقريبا
2: احنا يفوتوا ال 60 دولة
1: تبارك الله ما شاء الله
2: 60 دولة معناها اللي يشاركوا في
1: ويظهر لي ديما تونس تحصد الجوائز
2: خاصة في الإفريقية دايوغ احنا سنة الفارتة كانت ملكة الرياضيات في إفريقيا هي بنية تونسية
1: تبارك الله ما شاء الله
2: معناها هي الأولى في الفتيات هو بالنسبة للأولمبياد الإفريقية احنا عنا الحق في بالطبيعة نمشي ويلزم في الإفريقية وهذا حاجة بهي برشا بالنسبة لإفريقيا كونوا يشجعوا الفتيات مع الذكور معناها احنا يلزم نصف معناها العدد قد عدد للفتيات قد عدد الذكور
1: معناها كان فما ثلاثة فتيات معناها لازم يكون ثلاثة ذكور
2: هكيك
1: كان فما خمسة فتيات لازم خمسة ذكور
2: باغ كونتر في العالميه لا ما فماش معناها الشرط هذايا قولي علاش على خاطر حسينا اللي في افريقيا اللي الفتيات ما يشاركوش برشا في العالميه دونك باش نشجعوا الفتيات المشاركه في المحافل الدوليه دونك ولينا اون اكزيج معناها عدد الفتيات قد عدد الذكور
1: حاجه اخرى اللي يربح على المستوى الافريقي هو اللي يمشي للعالميه
2: لا
1: ولا ليه ولا مش شرط
2: لا مش شرط لا مش شرط الاولمبياد الافريقيه وحدها والاولمبياد العالميه وحدها احنا توا كيفاش نعملوا تقولي انت شكون اللي يمشي
1: هذاك علاش قلت لك هالمشاركين اللي يربحوا على المستوى الافريقي هما اللي يمشيوا للعالميه
2: لا
1: ولا لا
2: لا با نيسيسيرمون لا لا هو احنا عندنا هيئه وطنيه اللي تعمل المسابقه على النطاق الوطني دايوغ عملناها وتوا مازالت يمكن اليوم تطلع النتيجه نتاعها اللي نختاروا منهم اللي باش يمشيوا للعالميه شكون واللي باش يمشي للافريقيه شكون دونك ديجا عداو لو كونكور وان شاء الله بقدره ربي كما قلت لك هي اليوم يا غدوه تطلع النتيجه
1: ان شاء الله
2: اللي باش يترشح للعالميه
1: ونعرفوا من سيشارك
2: اي نعم حاجه اللي نحب الحقيقه واللي تفرحني برشا هو عالم تونس كيف يرفرف في الدول
1: بطبيعه
2: وترف ولا ويرفرف بشكون بولادنا ويرفرف بشكون بالعلم
1: ولادنا وبناتنا
2: وبالعلم
1: وبالمنطق
2: بالحق فخوره برشا برشا برشا برشا بوليداتنا راهو عندنا برشا برشا وليدات باهين برشا اما شنو يلزمنا نأطروهم
1: لازم الإحاطة
2: لازم الإحاطة
1: هي اهم حاجه
2: هذا دور الجمعيات
1: راه طبعا أي.
2: جمعيات مرافده بحقيقه معناها مع بيسيغ وزاره التربيه مع وزاره التربيه اللي هي معاونتنا برشا في هذه التظاهرات
1: ليلى مونيا نورتنا شرفتنا مرحبا بك في جوهرة أفهمة من عز سيد المخرج ورحمة بابا للفنان نور شيبة عندك حاضرة ولا لا قل لي كان حاضرة كونش متعنا بحاجة من عندك أنت مش مشكلة سيد المخرج تفضل

0: مرحبا من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع هالة الذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: رجعنا لكم في جوهرة في إذاعة جوهرة. بنحكيوا على تظاهرة مهمة جدا، تظاهرة سبيسيال لأصحاب الهمم بالمسرح، يكون من 14 إلى 17 مايو في مدينة الثقافة. ومعايا الممثلة اللي نحبها برشا، جميلة الشيحي. جميلة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا هلولة،
1: شنو حوالك؟ لا مرحبا مرحبا بك في جوهرة، نورتنا.
2: يا عايشك، تحية ليك ولكل مستمعي جوهرة.
1: يا ربي يخليك يا لالا. بالمسرح يكون تنطلق ليمة هذوما، تظاهرة مهمة جدا لأصحاب الهمم.
2: هي تظاهرة، هذه الدورة التأسيسية الحقيقة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية من تنظيم مسرح أوبرا تونس قطب المسرح الفنون الركحية. الحقيقة هي حلمة الحقيقة، أنا حلمت بها عمي، والحبيت أن نأسس المهرجان للفئة هذه اللي معتبرها أنا
1: فئة مبدعة،
2: فئة مبدعة وقاعدة تخدم وقاعدة تبدع وقاعدة تقدم في أعمال. ولكن الحقيقة ما شفتش هكا مهرجان كبير يعطيهم حقهم ويعطيهم فضاء، بالحق فضاء ينجموا يقدموا فيه عروضهم وينجموا يبدعوا فيه. الحقيقة في قطب المسرح قدمنا العديد من التظاهرات، انت تعرف اللي نفتتحوا الموسم الثقافي بالخروج إلى المسرح اللي هو يعتني بالمحترفين وأعمالهم المسرحية الجديدة. وعنا زيدة في شهر جام في ملتقى مسرح الهواية اللي يعتني بالهواة، وعنا الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، وعنا تعبيرات مسرحية ديما في أول أسبوع من جويليا يعتني بمشاريع ورشات التكوين في قطب المسرح فنون الركحية. معناها حسيت اللي عنا مهرجانات وتظاهرات ثقافية مسرحية تعتني بالفئات هذه الكل إلا ذوي الهمم. دونك حبينا نكملوا هالفسيفساء هذية المزيانة ونعطيوهم حقهم بالحق، على خاطر إن شاء الله يا ربي الدورة التأسيسية هذه من 14 ل 17 ماي 2026 بش يكون شهر ماي هو الموعد السنوي للفئة هذية جيل مدينة الثقافة الشادي القليبي.
1: جميلة
2: قاعدة. وي
1: أنت قلت لي هذية الدورة التأسيسية، أنا نقول هذه الدورة اللي لازمها تكون ديما، مش دورة تأسيسية، لازم كل عام الدورة هذه تصير، على خاطر النوعية متاع المهرجان هذوما مهمة جدا. البارح افتتحتوا بعرض لوحة، اليوم احكي لي غدوة أنا هكا، برشا عروض مهمة يظهرلي.
2: برشا اليوم عنا عرض أحكي لي، مشرفين جمعية المسرح الصغير من مدنين، جاونا البارح من مدنين باش يعرضوا اليوم. غدوة 16 ماي عنا أنا هكا جمعية نجوم التحدي اللي حاملي الإعاقة بقربة باش يجيونا من قربة،
1: ونهار الأحد بصمة،
2: ونهار الأحد الاختتام عنا بصمة لجمعية مساعدة القاصرين ذهنيا بسوسة، وما لا يقال لجمعية أولياء وأحباء السم بأريانا. حبينا نشاركوا أكثر ما يمكن من ولايات الجمهورية، ما يكونش اختياراتنا من بلاصة واحدة. ومهم جدا اللي قلته هالة، على خاطر كما قلت لك باش يولي موعد سنوي كل شهر ماي من كل سنة باش يلقاو المهرجان متاعهم، سواء كنت أنا موجودة ولا مانيش موجودة. معناها يلزم المهرجان هذايا يتواصل ويكون عندهم موعد سنوي باش ينجموا وقت اللي خاطر هما توا قاعدين يخدموا جيست ليهم هما، عرفت؟ باش
1: جميلة انت موجودة ولا ماكش موجودة، ما يجيش منه تكون انت مش موجودة، هذيك علاش لازمك ديما تكون موجودة على رأس قطب المسرح والفنون الرقحية.
2: يعيشك يا هيلة. أما والله نخدمه على خاطر نحب ونأس والحاجات تبقى. المهرجانات تقعد كيما المهرجان هذايا قديش عازز علينا وقديش نخدمه فيه. خاطر أوكي فما الجانب الفني الجانب المسرحي الثقافي، ولكن زيدا مهم جدا الجانب الإنساني. خاطر بالمسرح الإنساني ولا ما يكونش المسرح معنا
1: أكيد. ودي ما احنا من قبل نقولوها بالمسرح يكون راهو غير أنه يكون تظاهرة خاصة بأصحاب الهمم. هو بالحق بالمسرح نعيش بالمسرح بالمسرح يتكون الفنان. بالمسرح نقوله أنت فنان ولا ماكش فنان، على خاطر اليوم الممثل المسرحي أي ممثل نقص تجربة مسرحية كيني فما حاجة نقصة في كاريره بصراحة معناها.
2: أكيد أكيد. أنا ديما نقول راهو التكوين المسرحي هو الأساس.
1: أكيد.
2: تقول لك المسرح أبو الفنون، ما كلمة مش هكيكة معناها مجانية. دونك اللي يتكون في المسرح ما يخافش على روحه بعد.
1: نورتنا جميلة سيحية بالمسرح يكون اليوم غدوة وبعد غدوة في مدينة الثقافة حتى نهار الأحد في مدينة الثقافة. امشوا تفرجوا بربي، ما تمشوش تتفرجوا كان العروض الغنائية، امشوا تفرجوا للمسرح. هذوما ناس يستحقوا أنكم تشجعوهم، أنكم تقفوا معهم، أنكم تقولوا لهم محليكم وتبارك الله عليكم والله وحد عليكم وراو مناقشكم حد شيء وأنتم كل شيء.
2: يعيشك
1: يخليك. يعيشك جميلة، ألف شكر. خليكم معنا في جوهرة FM بعد شوية. جوهرة سبور، بعد جوهرة سبور فواياج فواياج، بعدها أنتيبيوتيك. وإحنا باش نرجعوا نتقابلوا مش الجمعة الجاية، خاطر الجمعة الجاية مانيش حذاكم، باش ندور وندور وندور وندور في الكبش يدور في نهار الجمعة ماكمش تلقاوني حذاكم. نرجع لكم الجمعة اللي بعدها. نبقيكم على خير وإن شاء الله جمعة مباركة.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
3: جوهرة
4: publicité.
0: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
5: تيهاك زيه وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
5: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
6: الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
0: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب. كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دل العينيك.
3: جوهرة FM.
4: جوهرة
0: سبورت. Avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
7: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
4: ماضي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. الناخب الوطني صبري لموشي بشاقد ندوة صحفية انطلاقا من الأربعة متاع العشية في أحد النزول في ضحية جمرة الإعلان على القائمة النهائية الملعبية اللي باش يمثلوا تونس في مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. هل ستكون هناك مفاجآت في الليستة؟ هل أنه باش نشوفوا ملعبية الجدد؟ برشا ترقب، برشا تشويق في انتظار الليست فينال أبارتير من الأربعة. نذكر ببرنامج مقابلات منتخبنا في المونديال 15 جوان ثلاثة متاع الفجر نلعب ضد السويد في مدينة مونتيري المكسيكية، 21 جوان نلعب الخمسة متاع الفجر ضد اليابان كيف كيف في مدينة مونتيري المكسيكية، و 26 جوان تونس هولندا نص الليل في كانساس سيتي في أمريكا. مادام حكينا على المونديال ومادام حكينا على المنافسين متاعنا، منافسنا المنتخب الياباني اللي المواجهه ضده باش تدخل سجلات المونديال الخالده بما انه باش تكون مقابله رقم 1000 في تاريخ كاس العالم. مدرب اليابان هاجيمي مورياسو اعلن على الليست فينال اللي عرفت عوده تاكيورو توماسيو بعد غياب طويل بسبب الاصابات. لعب اياكس امستردام الهولندي القائد، واتارو واندو لعب ليفربول الانجليزي، وناغاتومو لعب اف سي طوكيو، لعب السابق لانتر ميلان كيف كيف لعب في أولمبيك مارسيليا وغالاتا سراي التركي. في المقابل يغيب كاورو ميوتا لعب برايتون الإنجليزي، ومينامينو لعب موناكو الفرنسي. نحكي على مسابقة كأس تونس. نجم المتلوي يستقبل الترجي الرياضي التونسي بعد غدوة انطلاقا من 3:30 متاع العشية في الدور الثمن النهائي، ماتش مؤجل من الدور الثمن النهائي. بالنسبة لبرنامج الدور الربع النهائي في الكوب باش يتلعبوا المقابلات نهار الأربعاء ونهار الخميس 20 و 21 ماي. الأربعاء 20 ماي انطلاقا من 3:30 متاع العشية سي اس اس في استاد طيب المهيري تستقبل الملعب الجبسي، ترجي جرجيس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي الدفعة الثانية بعث بوحجلة يستقبل المتأهل من نجم المتلوي أو الترجي الرياضي التونسي، وتقدم ساقيت الدير تلعب ضد شبيبة العمران. مدرب النادي الافريقي فوزي البنزرتي بعد تتويجه بلقب البطوله مع فريق باب جديد، من المنتظر انه يواصل مع النادي الافريقي الموسم المقبل حسب اكدوا للقناه الوطنيه في انتظار الحسم في تفاصيل العقد. منتظر انه يكون على راس الفريق، خاصه انه النادي الافريقي الموسم المقبل باش يلعب مسابقه تشامبيونز ليج الافريقيه. نحكي على منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة اللي واجه غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين نظيره المصري في إطار الجولة الثانية بعد التعادل في الجولة الافتتاحية مع المنتخب المغربي بنتيجة هدف مقابل هدف. بالنسبة للماتش الثالث بش يكون نهار 19 ماي ضد المنتخب الأثيوبي. نذكر منتخبنا اللي أقل من 17 سنة يدربوا عبد الرزاق ديدر بمساعدة نوفل شبيل وأيضا كريم بن عمر. المدرب التونسي محمد دحمان نجح في تحقيق إنجاز جديد في مسيرته الرياضية بعد ما قاد فريق الفيصلي السعودي للصعود لدوري روشن. دحمان اللي يشغل خطة مدير رياضي في الفريق. نحكي وفولي غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية الموعد مع نهائي كأس تونس اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الساحلي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. التكيات بالنسبة لجماهير الإسبيرونس وأيضا لتوال موجودة عبر موقع تذكرتي بوانتيان. الأسعار مدارج رئيسية باش تكون ب 21 دينار، الفيراج 16 دينار مع إجبارية طبع التكيات للدخول للمباراة. نحكي وهون المنتخب الوطني يواجه اليوم انطلاقا من 7 متاع العشية نظيره الجزائري وديا في قاعة محمد مزالي في المستقبل. في الأوروب أهم مقابلة تسحق الفرجة اليوم باش تكون أبارتير من 8 متاع الليل، أستون فيلا تلعب ضد بيدر. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس الذوادي. نشر هذه وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بونيت وأيضا على الفاجم متاعنا سبور جوهرة فيم. شاي طيبة في لنا.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا كل سنة جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
8: مرحبا الناس الكل، معكم الفنانة أميرة القلعي. استنوني إن شاء الله على جوهرة إف إم نهار السبت 6/8 في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل، باش نعملوا برشا جو وبرشا طرب وبرشا نوستالجي. استنيكم.
9: استناوني ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله باش يكون موجود 6 حتى 8 مع الاعلامي القدير غازي خليل. برشا جو برشا ربوخ وباش تسمعوا جديدي لاول مره. نحبكم برشا، فنانكم عمر برمضان.

0: سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر FM.
1: برعاية جونيزي برومو.

0: أحبتي سادتي، مرحبا بكم في تريني سيركم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
1: حلمنا واحد، توا جا الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونيسير قريبة مني.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد من فواياج فواياج، كل نهار جمعة من الساعتين حتى الأربعة متاع العشية نرجع فيه لأبرز أخبار عالم الطيران بالإضافة للرحلات والسياحة في تونس وخارج تونس. أبرز العروض وأهمهم مناسبات عديدة تكون في الفترة هذه، وتكون عديدة العروض المناسبة للعائلات التونسية سواء للسياحة وإلا للعمل وإلا المناسبات الخاصة تكون موجودة معنا في فواياج فواياج. تحياتنا وشكرا لكل اللي اختاروا باش يتابعوا جوهرة اف ام تي في وباش يبقوا معنا الساعتين هذو. ما تحيات كامل الفريق، السيدة نرجس قليلة في الاخراج الرقمي، السيدة سميس خير زيدة في الاخراج التقني، احمد حبيسي معكم من قدام ميكرو وكاميرا جوهرة اف ام تي في. بدايتنا تكون بالموسيقى ورشاي.

0: الفنان المفضل الفريق عمل فواياج فواياج. بالنسبة لليوم تحياتنا جدوها الكل سمية خاصة سامي في القيصر المغربي ولا ما تكذب مش ساري جيه ومتمنيش نعطي فيه إشاعات ولا حاجة. موافقة نرجس؟ نرجس موافقة. دونك تحياتنا جدوها الكل متابعينا متابعتنا ومشاهدينا ومستمعينا اللي تابعوا فينا في فواياج فواياج على جوهرة اف ام تي في وقيت أحسن العروض والبروموات والأفريات. Discovery. خلاص متوفى نكون فاضل سومي. أحسن العروض والبروموات بأحسن الأسوام الأفريات تكون موجودة على طول العام وتكون في عديد المرات زادة عروض مميزة ما تقبلش المنافسة. خلينا نجم نقول بالنسبة للعروض متاع تونيزي برومو اللي يخمم في كل الحرفاء كعائلة ويقدم لهم أسعار متميزة سواء الواجهات الخارجية وإلا الداخلية وتنويع في الخدمات والعروض المقدمة في كل مرة. أكثر تفاصيل ناخذوها مع السيدة ويا مرحبا.
1: عسلامة أحمد سافا شحوالك عايشك ترانكيل الحمد لله.
0: شايفة
1: سفريات أيه ما شاء الله بروموات وبرامج des excursions, voyager ou des réservations d'hôtel, mashallah.
0: اهم من هذا تكون الخدمات وانتم تعرفتوا بالخدمات الكبيره اللي تقدم فيها عمل مميزه وزاده حتى الاسعار والمواعيد نتاع اختيار الرحلات هذوما تكون زاده فيهم دقه كبيره برشا. كان ناخذ من عندك اهم العروض والبروموات للفريات تاع الجمعه هذه.
1: اكيد نحب نرحب بمستمعين جوهره اف ام وين ما كانوا كي العاده اني ديما نطلع عليهم معناتها pratiquement كل جمعة باش نودوهم بآخر عروضنا وآخر برومواتنا ونذكروهم باللي ديستيناسيون اللي نحطوهم على ذمتهم. دونك المرة هذه باش نبدا بالعرض نتاع الفواياج اورغانيزي اسطنبول. دونك تونيزي برومو معروفة باللي ديبار للديستيناسيون اسطنبول pratiquement احنا كل جمعة واكزاكتومون كل نهار ثلاثة عندنا ان ديبار. دونك بالنسبة للباك نتاع اسطنبول عنا أول ديبار باش يكون مبرمج نهار 19 ماي رحلة من 19 ماي حتى 25 ماي. دونك الباك باش يكون فيها الفول ترانسفير لبرجمان تاريف باش تكون أبارتير من 1,590,000 دونك انكلو الفول ترانسفير ولبرجمان. وبالنسبة للزوتيل فما فاريتي دي زوتيل من 3 اتوال حتى للكتر اتوال.
0: ديك علاش قلنا أبارتير من 1,590؟
1: فوالا دونك انت كلمتك صحيحه احمد كي قلت اسعار لا تقبل المنافسه. دونك هكا نبداو باللو موان شير بوسيبل للكل قدروا قدروا كما نقولوا احنا فوالا. بي دونك من اسطنبول نمشيو للباك فواياج اورغانيزي انطاليا باموكالي فتحيه. نعرفوا في الصيف العباد الكل تولي تلوج عليها الديستيناسيون هذيا. دونك حطيناها على ذمتهم الرحلة وأول رحلة باش تكون مبرمجة إن شاء الله نهار 1 جويليا. رحلة باش تكون دونك طيلة 8 أيام من لو بروميير حتى لو 8 جويلي. السعر باش يكون أبارتيغ من 3,990 دينار. رحلة باش تكون مقسمة 3 نويتي في أنطاليا و 1 نويتي في باموكالي و 3 نويتي في فتحية. فوالا دونك الباك باش يكون فيه الفول ان فول ديريكت تونس انطاليا انكلو اوسي ترانسفير من لوتيل مطار ومن المطار للوتيل ليبرجمون وكيف كيف البروغرام باش يكون غيش باللي زيكسكورسيون كو سوسوا في انطاليا باموكالي والا فتحيه. فوالا هذا هي بالنسبه
0: من توا نجموا يحجزوا عندهم الوقت
1: باش عندهم الوقت
0: عندهم ميزانيه
1: فوالا.
0: نتصور انه حتى باش تصير فما تسهيلات ممكن نرجعوا لها في مواعيد قادمه.
1: اكيد ديما موجوده معناها الفاسيليتي دو بايمون موجودين معناتها نحطوا على ذمه حرفائنا الفاسيليتي دو بايمون. وبالنسبه للدات دو ديبار اول ديبار باش يكون نهار 1 جويليا وبراتيكمون فما كل جمعه ان ديبار واكزاكتومون كل نهار ثلاثه زاده. دونك هكا باش الاكثر تفاصيل ينجموا يكلمونا على 36290 3 اصفار والا يزورونا في لي بوينت فونت نتاعنا.
0: هذا اللي خمم في تركيا سواء اسطنبول ولا انطاليا. بالنسبه اللي خمم باش يعمل دوره كان مشى يعاود يكتشف وكان مشاش يكتشف لاول مره واحده من اهم واحلى جزر في العالم.
1: اي فوالا دونك كيما فما عبيد تستمتع بتركيا فما عبيد زاد تحب تستمتع بتونس احمد دونك وجربه ما تقلش جمال وما تقلش قيمه على اسطنبول دونك هذاك علاش حاطين على ذمه حرفائنا ان سيركوي جربه جرجيس سيركوي هذايا باش يكون طيله 4 ايام 3 ليالي السعر نتاعو ابتداء من 599 دينار دونك انكلو ترانسفير في بوس توريستيك كونفور وفي زيدا لبرجمان 3 نوي في ان اول ان سوفت في اوتيل لو بيتي بالي جربه سان اوتيل 4 ايتوال باش يكون زيدا السيركوي ريش بلي زيكسكورسيون فيها نجم نذكرها معناتها في بالاد اون مير في جزيرة حسي جربي في جرجيس في زيدا بالفطور اكيد في زيدا لي تور في جزيرة جربة باش يكتشفوا جربة كلها وفي فيزيت للحارة الكبيرة وفيزيت للحارة الصغيرة وفيزيت زيدا قليلة وحومة السوق ومعاهم ان جيد بروفيسيونيل بيان سور دونك بالنسبه للسعر كما قلنا ابتداء من 599 للشخص الواحد لونفون باش يكون اكيد اقل بالنسبه لليدات اول ديبار باش يكون نهار 13 جوان وفما بيان سور بلوزيور ديبار هكا تنجموا تدخلوا على السيت نتاعنا باش تشوفوا ولا تكلمونا ولا تدخلوا على لي باج فيسبوك ولا انستغرام تونيزي برومو
0: واللي يحب على حاجه مقتصبه يعني في وسط الليالي واربع ايام يحب يقتصد شويه كون فما فرصة بشوف الجزيرة لكن في أيامات أقل وفي أيامات أقل
1: exactement voilà donc هذاك علاش عملنا ان باك ايكونوميك الباك هذايا على 3 ايام دونك 3 جوغ 2 نوي السعر نتاعو ابتداء من 369 دينار للشخص الواحد دونك كيف كيف زيد السعر هذا انكلو الترانسفير دونك في بوس كونفور توريستيك كيف كيف زيد ليبرجمون في اوتيل بيتي بالي جربة ان دومي بانسيون بور دو نويتي دونك كيف كيف زيد فيه لي اكسكورسيون نجمو نذكرو فيزيت ميزان تروغلوديت فيزيت حومة السوق سيناغوغ الغريبة قليلة فيزيت واحد قيبس وهم مروحين دونك في الثنية يتعديو دونك الباك باش يكون غيش بليز اكسكورسيون فما بيان سور بليزيور سوربريز اللي يكتشفوهم حرفائنا غاديك هذا هو
0: الحجوزات كي يبدا حد يحب يعمل ايرلي بوكينغ شنو ابرز التخفيضات اللي عودتونا بها في الحقيقة في المدة الأخيرة وأكيد أن اليومشكم موجودة معنا زيادة مجموعة من التخفيضات
1: أكيد بالطبيعة احنا معناتها ديما نذكروا باللي زور لي بوكينغ نعرفوا اللي صيف ديما الديسبونيبيليتي معناتها في الوتلة تقل يعني في اللوت سيزون دونك هذاك علاش نحطوا لي زور لي بوكينغ وهكا باش يضمنوا معناتها الديسبونيبيليتي على بكريكا وبأقل تكلفة زيادة كيف كيف
0: في وسط الموسم أنا مانيش نحكيو على قبل ولا ما في وسط الموسم هذيك علاش الأهم نتاعو انه مهما كان التخفيض مهم جدا ومحسوس في الجيب نتاع اللي باش يمشي عادي ايامات لانه في عز السيزون تكون التخفيضات هذه
1: صحيح اكزاكتومون هو يلزمو يريزيرفي من توا ديجا اني هابش ما تعملنا لهم سيليكسيون دي زوتيل اللي نجمو يريزيرفيو عليهم ويتمتعوا بالتخفيضات هذه دونك فما اوتيل هو دي جولف بيتش في مستير سي ان اوتيل 3 ايتوال معروف باللي توبوغون سي ان اوتيل بي دون لو اي مزيان برشا حتى للصغيرات معناتها اللي يحبوا يتفرهدوا دونك لوتيل هذايا يعمل تخفيض بنسبه 25% اما يلزم الحريف يريزيرفي في قبل نهار 31 ماي باش يبروفيتي التخفيض هذايا بور دي سيجور من لو 1 جويي حتى لو 31 اكتوبر فوالا هذا هو سينو زيدا فما اوتيل مارينا بالاس اللي لورلي بوكينغ نتاعو تكون بنسبه تخفيض نسبه 40% تخفيض بنسبه 40% مي لازم يريزيرفي قبل لو 20 ماي قبل 20 ماي بور دي سيجور من لو 1 جوان حتى لو 31 اكتوبر زيدا كيف كيف فما زيدا اوتيل امير بالاس التخفيض نتاعو اي امير بالاس
0: مارينا بالاس حمامات
1: فوالا دونك الامير بالاس في المستير سي ان اوتيل 4 ايتوال بي دون لو زيدا كيف كيف التخفيض نتاعو بنسبه 15% لازم الحريف يريزيرفي قبل نهار 30 ماي بور دي سيجور من لو 1 جوان حتى لو 31 اكتوبر زيدا كيف كيف فما زيدا في سوسا اوتيل لوريون بالاس 4 ايتوال او قريب من هنا من احمد دونك التخفيض نتاعو بنسبه 15% لازم الحريف يريزيرفي قبل نهار 30 ماي بور دي سيجور من لو 1 جوان حتى لو 31 اكتوبر كيف كيف فما زيدا ريفيرا ان اوتيل 4 ايتوال دونك التخفيض نتاعو نسبه اقل ب 25% لازم الحاري في ريزيرفي قبل 23 ماي بور دي سيجور من لو 1 جويي حتى لو 30 اوت فوالا سينو فما اوتيل شتايغن برغر مرحبا بلاس سي ان اوتيل 5 ايتوال لوكسيو كيما نعرفوا معناتها الناس الكل عليه برشا اقبال لوتيل هذايا دونك التخفيض نتاعو نسبه 15% لازم الحالي في ريزيرفي قبل نهار 31 ماي بور دي سيجور من لو 1 جوان حتى لو 31 اكتوبر فوالا دونك لا سيليكسيون دي زوتيل هذيا هكا حاطينها على ذمة حرفائنا يلقاوها موجوده على باج فيسبوك نتاعنا تونيزي برومو انستغرام كيف كيف ولا يدخلوا على السيت نتاعنا tunisiepromo.tn ينجموا يعديوا الحجز نتاعهم ولا يكلمونا على 36 293 3 اصفار ولا يزورونا في لي بوينت فونت نتاعنا الكل مرحبا بها
0: اكيد واللي يسمع فينا ينجم يقول لك انا مثلا الوتلة اللي سمعتها مضغوطة نمشي نعمل مباشر لا راهو التخفيض هذا خاص بتونيزي برومو معناتها الاتفاق صار مع بين تونيزي برومو والنزول هذوما باش التخفيض يكون خاص بالتونيزي برومو ماهوش مش اي واحد يمشي للوتيل باش يلقاهم ديسپونيبل كيكا ولا
1: وي اكزاكتومون اي بطبيعه الحال
0: ما كناش متاحين
1: لهم اكسكلوزيفيتي
0: فوالا هذه تفاهم بينكم باداره النزول هذوما باش يكون العرض خاص بتونيزي برومو دونك ما تنجموا تاخذوا التخفيضات هذه كان ما تعداو عن طريق تونيزي برومو من خلال بطبيعة الاجنس موجودين تقريبا في كامل ولايات الجمهورية ولا من خلال تونيزي برومو بوانتين ولا تليفون 36 290 ألف تكون انفولاين وبدل هنا تليفون تحصلت شوية خلال انفولاين 36 290 ألف نورتنا وشرفتنا ويهام
1: عايشك وعايشك أحمد ميرسي بوكو انت زايدة
0: عايشك إن شاء الله كل جمعة تكون فما برومو أكثر من برومو أهبال مع تونيزي برومو تحياتنا للجميع بقوا معنا ديما في المتابعة موزيكا وراجعين

رجعنا معكم من جديد في فواياج فواياج على جوهرة اف ام تي في. موعدنا مازال متواصل معكم حتى الاربع متاع العشية والساعتين 47 دقيقة. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. اخترنا في الوقت باش نحكيه وفي اخر اخبار الطيران باش نحكيه، خاصة على الطائرات الرئاسية للدول العظمى، باش ناخذوا طائرات هذوما المخصصين للحماية متاع رؤساء ثلاثة دول، الدول الكبرى في العالم إذا كان ما همش مبيعة الدول الأكبر. نبدأ مع الطائرة الرئاسية للمخصصة للحماية متاع الولايات المتحدة الأمريكية Air Force One، هي طائرة تابعة لسلاح الجو بطبيعة توا حاليا موجودة على ذمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. النوع هو VC-25A، أنظمة الدفاع تضمن أنظمة دفاع متطورة مضادة للصواريخ بالإضافة إلى تدابير إلكترونية مضادة. المدى التشغيلي متاعها يبلغ 12600 كيلومتر، والسرعة القصوى توصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة. من نجم يدبر عليها كان منير إسماعيل. روسيا الطائرة الرئاسية الخاصة بالرئيس على ساقيه رئيس فلاديمير بوتين، النوع هو EL963PU، أنظمة الدفاع نلقاها مزودة بوسائل حرب إلكترونية متقدمة. المدى التشغيلي يبلغ حوالي 10000 كيلومتر، والسرعة القصوى توصل إلى 900 كيلومتر في الساعة. تروازي لهمتر دبل عمونير كي يسمع لشهرية تصبت مش في لعبة العظيم. الطائرة الخاصة بالصين هي الطائرة الرئاسية الصينية، موجودة على ذمة رئيس تشي جين بينغ، تابعة لخطوط الطيران الصينية B-747-8VIP. هذا النوع متاحة أنظمة الدفاع نلقاها تحتوي على أنظمة مصنفة سرية للغاية. المدى التشغيلي يبلغ حوالي 13000 كيلومتر، والسرعة القصوى توصل 900 كيلومتر في الساعة. هذوم الطائرات الثلاثة المخصصة لحماية وتنقلات ورحلات بطبيعة رؤساء الدول هذوما أمريكا روسيا والصين. أبقوا معنا ديما في المتابعة، بعد شوي يكون معكم مع موجز ماضي ثلاثة الأخبار ومع من الجبل، وبعد نرجو نوصل معكم احنا في فواياج حتى الأربعة.

0: لي سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسة نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعثنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
2: جوهرة اف ام
3: الدنيا والموسيقى.
4: جوهرة اف ام
5: جوهرة اف ام

الجوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على الجوهرة اف ام. منال جبلها.

0: يفيد خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية نابل بقرب تعميم الملف الطبي الرقمي الموحد خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن هذا النظام سيمكن المواطنين من التنقل بين القطاعين العام والخاص في مختلف ولايات الجمهورية دون الحاجة إلى إعادة الفحوصات والتحاليل الطبية.
1: اليوم افتتاح قسم الاستعجالي بمستشفى تلاتلي بنابل، قسم حسب المعايير الدولية، فيه قاعات ديشوكاج تاع ضد الصدمة، فيه البيدياتري طب الأطفال والكهول، وقاعة تجديده باش ينقص الضغط على مستشفى المعموري، وذي باش يخلي إنقاذ الحياة وتقريب الخدمات للمواطنين، خاصة المستشفى هذا جاي في وسط قلب مدينة نابل، يكون استعجالي قريب من المواطن، تكل سهوني تكون خدمات صحية ذات جودة وتكون تقريب الخدمات كيف تشخيص قريب. وأنا منشاوس هذا الرقمنة اللي هي في نطاق تقريب الخدمات والعدالة الاجتماعية، توسكانيري تعمل في مزرعة ميم يتقرأ حينيا في الحالات الاستعجالية، قائمة الانتظار ما تفوتش أسبوع الاسكانير اللي يستناه، وإن شاء الله في الأرجانس هذه زادا نعزوه بالموارد البشرية ونعزوه بسكانير من هون يقبل نهاية السنة بداية 27، هكاك تكون خدمة كاملة في تشخيص كامل. معرف الوحيد بديناه، توا عندنا 15 مليون معرف وحيد بدا في المستشفيات الكبرى، إن شاء الله خلال بضع الأسابيع يتعمم باش أي مواطن يكون عنده معرف وحيد، يكون عنده ملف طبي رقمي وحيد يدور به في القطاع الخاص والعام وفي جميع الولايات الجمهورية، نقص من التشتت ونقص من كل مرة وانت تعاود في التشخيص والبيلان والتحليل والسكانير وغيره.
0: تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرمي مع صندوق الوطن للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات، داعية النقابة في بلاغ لها اليوم إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب، مطالبة بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية. هذا وشددت النقابة على ضرورة عدم اعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد في ظل ما اعتبرته ضغوطا مالية وجبائية وإدارية متراكمة باتت تهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات وتنعكس على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء وفق ما جاء في البلاغ. وأكدت النقابة أن عددا من الصيدليات تعرضت لخطايا وغرامات عند حصول أي تعثر في السداد تجاه الإدارة الجبائية أو الصناديق الاجتماعية أو بعض الجماعات المحلية، رغم أن جزءا كبيرا من هذا التعثر يعود وفق تقديرها إلى أزمة سيولة ناجمة عن تأخر خلاص المستحقات خاصة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. وفي ذات السياق شددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية مع وضع حد لما وصفته بأشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، داعية إلى تعزيز العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على جميع مواد الصحة بحسب البلاغ ذاتها. 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا يعلنون اليوم رغبتهم في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا والتي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب مع روسيا.

0: في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك.
1: فواياج فواياج مع وليد بسباس
2: كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
1: على جوهر فم.
0: على جوهر
3: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريسيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو. رابح على طول.
4: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جمال.

رجعنا معكم من جديد في فواياج فواياج على جوهرة اف ام تي في. مرحبا وسهلا بالجميع، مواصلين معكم حتى للاربعاء متاع العشيه بعد ما بدا موعدنا الاسبوعي فواياج فواياج من ماضي ساعتين. مازالت الفقرات وكذلك اخبار والعروض والفريات موجوده ومتواصله حتى للاربعاء متاع العشيه. نجدوا التحيه لكل متابعينا ومتابعاتنا، مستمعينا ومستمعاتنا، ومشاهدينا ومشاهداتنا، وايضا كامل فريق البرنامج. نرجس قلالة في الاخراج الرقمي، سيمونير اسماعيل في الاخراج التقني. برمجتوا مش تعديوا العيد ومش تحتفلوا بالعيد بالمرادي من هذا الشهر؟ بالمرادي بالفعل، اذا كان مازلتوا حايرين ومش تعديوا العيد وتحبوا تفرحوا وتفرحوا بالعائله وتدلل روحك في اوتيل مزيان وبصوم معقول، فونت فلاش مع المرادي اللي يوفر لك الحل مع اقوى فونت فلاش بالنسبه للفتره هذه. وكما قلنا يكون الاسوام باهيه والفرصه تكون متميزه بالنسبه للجميع باش يعديوا ايامات حلوه وتكون بالطبيعه المناسبه هامه، والاجواء تكون بالطبيعه في النزل لكن تكون بأجواء عائلية جدا. نحكي على المرادي اللي جابت الحل مع أقوى فونت فلاش، تستمتع وتتمتع بتخفيض 25%

هي كاملة في المرادي كلوب القنطاوي، المرادي كلوب سليمة، المرادي المهدية، وإلا في البنغالو متاع المرادي جربة منزل. وزيد دليلكم مرادي مع الصغير لول اللي هو يبدأ أقل من 12 عام إقامته تكون بلاش. الحاجز لازم يكون بين 12 و15 ماي باش يتعدى مع المرادي أحلى إقامة من 17 حتى الأربعة جوان، اليوم آخر يوم بالنسبة للفونت فلاش هيفي، دونك تخفيض ب 25% كاملة. نذكر في المرادي كلوب القنطاوي، المرادي كلوب سليمة، المرادي المهدية، وإلا في اللي بانجلو متاع المرادي جربة منزل. الحاجز كما قلنا بدأ من نهار 12 واليوم آخر يوم، والإقامة تكون من 17 ماي حتى الأربعة جوان. ما تخليش دونك الفرصة تفوتك، تكلم سلسلة فنادق المرادي على 70-105-720 ولا حجز من طول الموقع www.almoradi.com. فرصة تلقاوها بالطبيعة على موقع المرادي، وزادة على اللايف تلقاوها توا على باج جوهر على فيسبوك. ابقوا معنا في المتابعة، ما زلنا معكم في فواياج فواياج.

وعشرين من السعودية. نحكيه على الأزمة الكبيرة اللي قاعد يشهدها العالم وين يهدد ارتفاع أسعار الوقود تذاكر الطيران. شركات الطيران بخفض المزيد من الرحلات الجوية وعرقلة السفر في الصيف، خاصة حسب ما ذكروا المجلس الدولي للمطارات وستيفانو بارونسي المدير العام لمنظمة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط في المجلس الدولي للمطارات، أكد أنه ارتفاع الأسعار يدمر الطلب، يتعين أنه يستعد الركاب لبقاء أسعار تذاكر طيران مرتفعة. دونك الخبر ما يساعدش برشا المسافرين والمبرمجين رحلات خلال الصيف. وقال بارونسي أنه السعر يمثل مصدر قلق الحقيقي للمطارات وين يأثر على أسعار التذاكر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وضم صوت بارونسي إلى الأصوات المتزايدة الحذر من أنه أسعار تذاكر الطيران لن تنخفض مرة أخرى قريبا. وفي أمريكا قاعدة وسيعة الوتيرة متاع التضخم تتسارع في الشهر الماضي بشكل جزئي بسبب أسعار تذاكر الطيران، مما زاد المخاوف بأن المستهلكين باش يقلصوا الإنفاق. وأعلنت عديد الشركات أنه في ظل تواصل بطبيعة التوتر في الشرق الأوسط فأنه باش يتواصل التأثير على موسم السفر الصيفي. فما برشا خسارة على مستوى العالم، لكن فما البعض بطبيعة من الشركات اللي تحقق في أرقام ومرابيح هامة جدا في الفترة هذه. ونحكيه تحديدا على طيران الإمارات اللي حافظ على مكانته كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم. مجموعة الإمارات تحقق وترتفع بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم، يعني 6.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026. الشيء بطبيعة لرسخ مكانتها كأكثر شركة طيران ربحية في العالم بعد محاقة أرباح قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 22.8 مليار درهم 6.2 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، ما هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 17.4 بالمئة. دونك نتائج كبيرة برشا مالية حققتها الشركة هذه، نجم نقول نتائج مالية قياسية أعنتها المجموعة للسنة المالية الحالية واللي ضمنت نمو في الأرباح والإيرادات والسيولة النقدية رغم التحديات التشغيلية والظروف الصعبة اللي عايشها الشهر الأخير من السنة المالية. وبنهاية السنة المالية في 31 مارس 2026 سجلت مجموعة الإمارات أرباح قياسية قبل كما قلت احتساب الضرائب 6.6 مليار دولار، يعني بنمو قدره 7.7% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، مع هامش أرباح 16.2%. هذه أبرز أخبار عالم الطيران. مازلنا مواصلين معكم في فوياج فوياج على جوهرة FM تي في، يبقى معنا في المتابعة الحب وبس من عند فضل شكر ورجالي.

0: هذه 53 دقيقة على راديو جوهرة اف ام. كنا نسمع في مارك فرونسون راي الغنية اسمها سوزان. تحياتنا للجميع للمتابعة. نتقابل معكم ان شاء الله ديما في مواعيد إذاعية وتلفزية قادمة. تحيات حسام جيد نرس قرار اللي كانوا معنا في الإخراج الرقمي, مدير اسماعيل كان معنا في الإخراج التقني. مازالت برامجنا متواصلة 24 ساعة 24, أخبارنا موجودة متواصلة موقعنا الرسمي جوهرة فام بوينت وزاد على مختلف صفحاتنا منصات التواصل الاجتماعي. نتقابل معكم أنتم إن شاء الله في أحسن حال. سلام.
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك, سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهرة فم. على جوهرة
2: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريسيرفاسيون دوتيل, فواياج اورغانيزي اي على كار, عمرة, سيركوي ان تونيزي, بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو. رابح على طول.
1: غاليريا بوينتين, كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز, أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد, توا جاء الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

0: كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم جوية
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
2: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. عدد من الركاب اثر انزلاق حافلة منذ قليل بطريق السيارة قرب محول سيدي بوعلي، وكانت الحافلة باتجاه تونس العاصمة. دروا الخدمات الرقمية بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة تدخل حيز الاستغلال اثر افتتاحها صباحة اليوم كأول دار خدمات على مستوى الجهة، وذلك بعد تهيئتها من قبل بلدية المكان بكلفة تناهز 40,000 دينار وتجهيزها من قبل مصالح رئاسة الحكومة. ومع حيز النشاط الفعلي تزامنا مع 3 دور خدمات رقمية أخرى ببلديتي الزريبة والناظور بزغوان وتبرسق بولاية باجة، يرتفع عدد دور الخدمات الرقمية في شهر جوان القادم إلى 34 دار خدمات تغطي 21 ولاية وتؤمن خدمات لنحو 900,000 مواطن بكامل جهات الجمهورية، وفق تصريح مستشار المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة فاتن مخلوف. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لن يكمل قراءة أي مقترح إيراني يمنح طهران أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال. وشبكة فوكس نيوز تنقل عن ترامب قوله إنه شخصيا لم يكن مؤيدا لوقف أطلاق النار مع إيران، لكنه فعل ذلك خدمة لباكستان. الإيراني الرسمي يفيد اليوم بأن بحرية الحرس الثوري تسمح لمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز بموجب بروتوكولات قانونية وضعتها إيران، التي أغلقت هذا الممر عمليا منذ بدء الحرب مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة 37 شخصا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات بقضاء جنوب البلاد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 8988 والشهداء إلى 2951 في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصرح بأن الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزداد تعقيدا بسبب التدخل الغربي، وأنه يجري القضاء على أدنى المقومات لقيام دولة فلسطينية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف اليوم في ختام مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في مجموعة بريكس في نيودلهي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من 4 إلى 5 متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون، المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس، فقط على جوهرة اف ام
4: بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
5: أضواء نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم من قلب الريفيرا الفرنسية، نواكب أجواء أكبر عرض سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، تعيشوها لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هبة لوسيف.
2: كل يوم 10:30 وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
5: مهرجان كان السينمائي
2: برعاية
5: le plus grand et le seul linge d'hôtel conforme aux normes internationales, 100% made in Tunisia. Quiz Confection, الشركة العالمية لمفروشات النزول, débarque à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة linge d'hôtel chez vous. زورونا à www.quizconfection.com.
1: Open Zone.
0: كل نهار جمعة من الأربعاء الخمسة متاع العشية
1: مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام
4: بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
6: الجمعة 15 ماي, مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من أوبن زون, الموعد الأسبوعي متاع عشاق السبور دو راكيت من توا للخمسة متاع العشية, باش نعيشوا حلقة فيها برشا سبور طاقة وبرشا مفاجآت والهدايا حاضرة معنا في حلقة اليوم. نستقبلوا لعبة شابة في البادل, فاطمة المرناقي, نحكيوا معاها على الطموح وعلى التحديات, كما نفتحوا زادة ملف مهم برشا مع دخول السخانة, كيفاش الرياضيين وحتى الناس الكل اللي يتحرك برشا تحت الشمس ينجموا يحميوا رواحهم من مخاطر الأشعة والشمس. وعنا سوربريز كبيرة برشا تخص اللاعبة أنس جابر وزيرة السعادة والعشاق متاحة, خبر فيه برشا أمل وحب للتنس التونسي. خليكم برونشي معنا, هيفي أوبن زون بدأت توا.
1: أوبن زون,
6: في أوبن زون مهدي في التقديم, يحضر معايا كيما العادة أحسن بن مبارك, معز وحسام في الإخراج الرقمي, وسمعوا معنا منير. عسلمة أحسن.
7: عسلمة مهدي, لاباس.
6: شنو حوالك أحسن؟
7: صفا
6: صفا, لاباس, توفا بيان.
7: توفا بيان.
6: في غياب محمد الباهي اللي متواجد في المروك يواكب في انتورنوا في المغرب الشقيقة اليوم, هذا أحسن باش يعطينا توت سويت آخر أخبار البادل, لاكتواليتي بادل.
1: Open Zone.
7: مهدي, وصلنا للنوفيام ايتاب في السيركوي اف تي تي, ولعبنا الجمعه اللي فاتت تورنوا المرحوم خالد الذوادي في اولمبيسكي في اللاك اللي دار, الله يرحمه, اللي دار من 2 ل 10 ماي. باش نعطيك المتوجين في التورنوا هذا,
6: احسن خالد الذوادي المرحوم هو اول من جاب البادل
7: البادل التونسي, الحقيقه الكوميونيتي تاع البادل كل مدينه له بهذايا, وكان تريز اكتيف في الكوميونيتي تاع البادل, وهو كان منساهم في انتشار الرياضه هذه في تونس,
6: الله يرحمه. نعم,
7: الله يرحمه. المتوجين في التورنوا هذايا في النوفيام ايتاب, في البي 50 مروان بوجمعه وحمزه ابو فتح, في البي 100 سيف الدين احتيره ومسمودي امين, في البي 250 عباسي هارون ومراكشي غالي, بي 500 هادي جمالي وألبير فريكساس, في البي 50 فام زينة بوزيان وديما دينا الهيشري, في البي 100 فام أشرف أشراف زهير وسارة بن عمر, في البي 250 فام بيا التريكي ومية فتوح, ونوصلوا للبي 1000 فام لفينال اللي دارت ما بين سارة ليزا أوبرتان وفردوس البحري اللي ربحوا فرح مزيد وفاطمة مرناقي الحاضرة معنا اليوم. كان فينال قوي برشا, مالجري ما نقولوش سيربريز, ما كان صارتش سيربريز في الفينال هذايا. في البي 1000 أم كان فينال بالحق, فينال تري سيري اللي دو سيت وفاو بالسوبر تاي, يوسف الدبابي وياسين شعايب تينو ربحوا ماهر بوغرة ومالك دمق. بيان سور ابري لا ديزي لا نوفيام ايتاب, وصلنا توا للديزيام ايتاب اللي هي بدات لو 10 مي, توفى بعد غدوه لو 17 مي, وتصير في نزل في الحمامات ان شاء الله الجمعه الجايه نحكيوا على الريزلت نتاعها. مهدي
6: داكوغ, وفما دي تورنوا اميكو زاد صاروا ولا دي ماتش اميكو,
7: فما دي تورنوا, فما دي تورنوا اميكو لو بلو
6: اسمح بك لعبت وخسرت
7: احسن نوصلوا لهذاك. قبل هذاك فما تورنوا اميكال يبدا, تورنوا اميكال جيم اون في المرسى يبدا غدوه لو 16 مي 2026, باش يكونوا فيه دو تابلو بي 50 وبي 100, وباش يكون البرايز موني فيه 2,300,000 ان شاء الله. دونك نتبعوه لان تورنوا هما اللي تورنوا اميكو هذوما نكتشفوا فيهم برشا مواهب وحتى هما يصير فيهم برشا جو. فما حاجه اخرى اللي كي انتريس لي زونتربريز, نعرفوا مهدي وحكينا عليه بامال دو فوا, لو تورنوا بي بي ال تي اللي هو ان تورنوا انتر انتربريز اللي بداو فيه لي ماتش اميكو تريكو تلعبوا كلكو ماتش جمعة هذه والبارح لعبت أنا وخسرت مالوريزمون.
6: تعطينا لي ديتاي نتاع لي ماتش هذوما؟
7: لي ديتاي بون عندنا فيرميغ عندنا هذوما لي سوسيتي المشاركين فما إيتالكار جيب إيتالكار فما مصرف الزيتونة فما برشا دي سوسيتي فما دي سوسيتي باش يدخلوا جدد تو نحكيوا عليهم نعطيوا الليستة كاملة. هو إن شاء الله لو تورنوا يبدا في شهر جوان لو تورنوا المرة هذه.
6: واضح دونك هذه آخر الأكتواليتي كيفاش كانت الأسبوع طيلة الأسبوع هذا إن شاء الله سكوب بعدين ترجع لكم. الجمعة الجاية مع محمد الباهي
8: أوبن زون.
6: اليوم في أوبن زون عن حكاية مختلفة برشا معانا في المباشر من عشاق وزيرة السعادة أنس جابر عنده الأنس مفاجأة كبيرة كبيرة ليها هي المستمعين متاعها الكل ما نطولوش عليكم ياسر نستقبلوا عبر الهاتف سي محمد الهادي عمار عسامة. مرحبا بك في أوبن زون على جوهرة اف ام سي محمد الهادي.
9: مرحبا بك. مرحبا بك بالحق من عشاق وزيرة السعادة أنس جابر اللي نحب نبارك لها بمولودها الجديد إليان إن شاء الله يتربى في عزها هي وزوجها وإن شاء الله تعاود ترجع معنا حكيمة زميلتها زفيتولينا وترجع لنا بالألقاب من جديد إن شاء الله.
6: هيا باهي السي محمد الهادي اللي كنت قلنا غرامك بالسبور دو راكيت رياضات المغرب من وقتاش بديت في الغرام هذا وقتاش بدا معك؟
9: بدأت كيما التوانسة الكل وقتها من خلال فرانس دو على كيف نفضل رومان جاروس السيف ونخيروها هي على البحر ما نجيوش الشط ونقيلوا في الديار باش تتفرجوا ستيفان الدارك اللي باع منها بكارك حتى وصلنا لسامبراس الأسطورة فيدرير نادال جوكوفيتش الكل عشرناهم وشفناهم كيف كيف مع البنات معناتها سيرينا وقتها فينيس والناس كل تفرجنا فيهم وذوق معشنا معهم معناها ساعات وساعات من الرياضة الشيقة والأنيقة فهمت كيفاش والأعصاب المشدودة تفرجنا بكل من حب لهم وحبيناها وحبينا ديما نشجعها في سوسة لهنا من خلال نادي التنس بحمام سوسة. هذه البنت وقتها نيها تترانا غادي وكل شيء ونقضيه بالساعات نهار لحد كاملين وإحنا نتفرج والسبت وكل شيء وإن شاء الله الرياضة هذه تنتشر وتنحي لها فكرة كونها هي رياضة متاع فلوس ومتاع بذخة مش صحيح. هي رياضة بالعكس قريبة من العباد بسيطة ياسر ينجم تنتشر وعندها طول بروفيل باش توصل وتولي وتنفس رياضات الشعبية هذه الكرة القدم.
6: سي محمد الهادي بالغرام هذا الكل علاش ما خممتش أنك تلعب يعني علاش ما شاركتش في التنس علاش ما لعبتش
9: على ملعبتش فاني باني عمري 60 سنة توارا منيشي
6: اي تنجم تبارك الله يا اخي تنجم تكون اما يا اخي
9: في سوسة وقتها ما كانش عنا الاترام ما كانش عنا البلايس حبيت ان اعمل جمعية في سوف القاعة الكبيرة لهنا والله قيت ارضية طيبة خصبة لكن معناتها ما فماش الارضية القانونية الباهية وقتها حبيت نتصل حتى بالاتحاد وقتها مدام سلوى وش اسمها نتاع رئيس الاتحاد ما قيتش كيش نتصل بها وقتها حبيت نعمل برشا حاجات في التنس في سوسة لنا.
6: داكوغ باهي سي محمد الهادي والسادة المستمعين يسمعوا فينا توا على جوهرة اف ام تسمعوا فينا على الانتين ولا تسمعوا فينا على الساتيليت ولا تسمعوا فينا على الفيسبوك وغيرها من المنصات على جوهرة اف ام. سي محمد الهادي قربنا من مفاجأة الكبرى كنا اعلنا بداية البرنامج ان عندنا مفاجأة كبرى مفاجأة اللي أنس جابر سي محمد الهادي عمار عنده باش يتقدم بهدية ركزوا مع بعضنا مليح نسمعوا مع بعضنا فاش تتمثل الهدية هذه نتاع سي محمد الهادي عمار لأنس جابر.
9: وقت اللي أنس خمت وتناولتها الصحافة الكل أنس حبت تعمل أكاديمية في القاهرة الكبيرة يا ربي أكاديمية في تونس هنا بتاع تنس قلنا أحسن بروجي نجم يطلع تونس للفوق ياسر سيرتو أنس راهي كانت رقم 2 في العالم راهو ماهي راهي ثانية في العالم هذه ما حاجة مش تقعد في التاريخ وسي بون كون مش تعمل أكاديمية العقار هو المشكل. قلت يا أني عندي عقار فيه 9000 متر في القاهرة الكبيرة على لوتورو بيان بلاسي قلت يا خويا تاخذوا أنس مبروك عليها وتقيم لنا هالأكاديمية في القاهرة الكبيرة لهنا وكتبتوا ديجا في بوكو دو كومونتير من عرش وصل لها ما وصل لهاش حبيت
6: لا المرة هذه باهي نعود تويكا دونك أنت تتبرع بقطعة أرض لفائدة وزيرة السعادة أنس نعم جابر نعم من أجل إنجاز أكاديمية
9: الحلم التوانسة الكل إن شاء الله.
6: قديش تبلغ مساحتها الأرض هذية؟
9: 9000 متر.
6: برافو برافو برافو برافو برافو إيفان احنا في المباشر مع سي محمد الهادي عمار يسمع فينا من القلعة الكبرى يهدي
9: مبروك الولد هذا يكون مبروك الولد إليان إن شاء الله.
6: يعني نسيرش عاود هنا الديكلاراسيون هذه مرة أخرى. نسيرش
7: عاود باش يصدقوا المسلمين.
9: 9000 متر الأون جابر مبروك الولد هتقيم فيه الأكاديمية في القاعة الكبيرة إن شاء الله. مرحبا.
6: برافو. متأكدين أنه المساج هذايا المعلومة باش توصل للأونس جابر أكيد يعطيك الصحة.
9: قداش حبيت نقبلها وقت جات دونس لهنايا بصراحة ما نجمتش نقبلها الله غالب. إن شاء الله نشوفها إن شاء الله.
6: أون جابر بالنسبة ليك بطلة أو رمز لتونس سي محمد الهادي؟
9: أسطورة أسطورة أون جابر حاجة فوق الخيال ما تنجمش تتخيلها في تونس لهنا. هذا ما انا حاجه ما عندناش برشا باش نعيشوها راهو تحب لنا ممكن
6: برافو
9: ان شاء الله ما يطلعش
6: صحيح اكيد
9: تحب لنا 100 عام اخرى باش تجينا انس اخرى ان شاء الله
6: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
9: وان شاء الله اقل عاد ان شاء الله اقل احنا نقول
6: ان شاء الله صناعه نجوم جديده على غرار انس جابر. كلمه اخيره قبل ما تغادرنا سي محمد الهادي
9: ماذا بينا نعطيكم شويه اخبار على دوره روما اللي تقعد الدور تويكا ما تعطلش في الفينال الدمي فينال تو ما تعطل خاطر تسمى مطر بين جاسبر رود والإيطالي الآخر دارديري بعده مش يدور الدمي فينال الثاني بين زينر ومدفيديف مقابلة كبيرة الفينال كما تعرفوا تلعب غدو يتلعب إن شاء الله بين زفيتولينا وغوف
6: لا تبارك الله أنت يفلي باش تكون معنا تكون عندك فقرة أسبوعية حول الأكتواليتي نتاع التنس
9: أنا راني بعثت حتى لسي جمال هنا قلت نعطيك الأخبار أسبوعية على التنس أسيدي دورة فرنسا تبدأ بقى 24 ماي حتى 7 جوان تبلو عندك به يخرج الوايلد كارد معناها ديجا زفرينكا تحصل على البطاقة الأولى وإن شاء الله معناها تبلو قاعد يحصل
6: واضح سي محمد الهادي يعطيك الصحة حقيقة كنا نسمعوا في المباشر تلقاوها الاكستريم موجود على صفحتنا على الفيسبوك جورا اف ام وعلى كونت انستغرام اوبن زون مشكور سي محمد الهادي من جديد يعطيك الصحة
9: على مدام ويام
6: اي اكيد تسمع فينا يعطيك الصحة سي محمد
9: عليها مدام ويام ونقول لها يعطيك الصحة انت
6: معناها امراه
9: جميله جدا
6: يعطيك الصحه
9: وقلبا
6: يعطيك الصحه دونك هذا هو مازلنا مكملين معاكم حتى للخمسه نتاع العشيه في اوبن زون فكركم تجمو تربحوا معنا اللو مهدى من لابوراتوار اس في ار اللو كامل عليكم كان تطلبونا على 36 300 الف 36 300 الف تربحوا معنا اللو مهدى من لابوراتوار اس في ار احنا نسمعوا الموسيقى وراجعين معاكم في اوبن زون على جوهره فام
1: انتم تسمعوا في اوبن زون من الاربعه الخمسه متاع العشيه مع مهدي واحسن على جوهره اف ام

0: تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: 21 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية مازلنا مكملين معاكم في أوبن زون اللي التحق بنا الآن توا على جوهرة اف ام. حاب نذكركم كان معنا مواطن تونسي سي محمد هادي عمار اللي صرح لنا في المباشر حصريا لأوبن زون على جوهرة اف ام أنه أهدى مستعد يهدي بالطبيعة للعبة التنسة البطلة التونسية أونس جابر قطعة أرض المساحة نتاعها 9000 متر وكمام أحسن.
2: وي هو خبر صار برشا للعباد المغرومين بالتنس واللي كانوا يتمناوا أنها أونس جابر تقوم بإنجاز المشروع هذايا اللي هو أكاديمية في تونس والاكتشاف المواهب وخاصة أونس جابر نعرفوا الفيزيبيليتي اللي تنجم تعطيها لتونس ونعرفوا وين وصلت أونس جابر في التنس. الحقيقة هو خبر مفرح برشا في انتظار الإنجاز بينسور هو يعطيه الصحة معناها اهداها قطعة الارض هذيا اللي ماهيش الحقيقه 9000 متر
1: مش شويه على طول في القلعه الكبرى على طول.
2: في انتظار الانجاز ان شاء الله نشوفوه المشروع قائم الذات ونمشيو ان شاء الله احنا في اوبن زون
1: ان شاء الله يوصل المساج واكيد باش يوصل الأونس جابر. دونك نذكركم اللي تجمو تربحوا معنا ألو مهدة من إزفير من لابوراتوار إزفير ما عليكم كان تطلبونا على 36 300 ألف تربحوا معنا ألو مهدة من لابوراتوار إزفير. دونك في حلقة اليوم من أوبن زون استقبلوا لعبة عندها حكاية خاصة بدايتها كانت مع التنس لعبة منتخب الوطني الأصغر في التنس ووصلت بطلة تونس في الكاتيجوري في الليجون بعد اختارت طريق آخر ولقات روحها في عالم البادل بالقراية الرياضة الطموح رحلة فيها برشة تحديات. رحبوا باللعبة فاطمة المرناقية عسلمة مرحبا بك على أوبن زون.
3: عسلمة مرحبا بك أنت زيدة وميرسي على الاستضافة.
1: العفو يعطيك الصحة. دونك فاطمة اللي ما يعرفش فاطمة المرناقي جي جوز نتاع بادل تحب تقول للسادة المستمعين يكتشفوا فيك توا معنا.
3: أنا فاطمة مرناقي عمري 22 نقرأ ماستر انجينيوري فينانسيير في الياس جي اكس جوز بروفيسيونيل دو تنس وكنت في ليكيب ناسيونال توا وليت نلعب في البادل وكهو.
1: داكور دونك البداية نتاعك كانت مع التنس كيما لا بلوبار اللي يلعبوا في البادل وصلت بطلة في الكاتيجوري في الصغار في الكاتيجوري جون ولعبت ليكيب ناسيونال. كيفاش بدا الغرام مع السبور هذا مع التنس خاصة أنك تنتمي لعائلة رياضية بامتياز قالوا لي العصفورة خطي راك العائلة كلهم في
3: السبور. عائلة الأم والبوزوز في السبور.
1: كيفاش احكي لنا؟
3: وأنا صغيرة ما حب دخلني في السبور الكل وبعد ذلك قالت لي سي أتوا دو بروندر لا ديسيزيون في السبور اللي أنت تحب عليه. عملت ناتاسيون وفوت وإتسيتيرا حاصلوا. بعد ذلك عملت تنس دخلت تنس عمري 5 سنين خاطر با زاد كوتش نتاع تنس
1: بيبي تنس صغيرات
3: صحيح.
1: داكور
3: دخلت عمري 5 سنين بايريني في التنس وكل وكان مش هو راني ما نوصل نعمل حتى شيء وهو اللي يوقف معايا ويريني فيا كل يوم صباح وعشية وقبل الماتش وليه بيا لهوة خاصة الحقيقة معني اون بلوس ما دز معايا دونك تبدأ لي بارون واقفين مع الطفل الصغير راهو عندها برشا دخل معناها فهمت
1: اكيد
3: جو سوي تري ريكونيسانت اليوم هما كاو دوكو مس بديت بشويه نلعب في لي تورنوا بعدي كا جي بري لو شوا اني نقص من ناتاسيون وكل قصيت قلت لهم شنو كان في التنس. الحقيقه احساس ما حسيتوش في حتى سبور اخر وان بلوس نحس في روحي نجم نوصل كنت وقتها وقاعده نعرف دي ريزولتا ونشوف روحي معناها مع عندي دي كيفاش وكل اي دونك كملت في التنس معناها.
1: اخترت التنس بالك شي خطر شي بوك يعني انترينور كوتش ويريني فيك على غير الالعاب الاخرين الرياضات الاخرين والا انت حسيت حاجه في التنس؟
3: انا حسيت حاجه في التنس اون بلوس مره ناتاسيون ما نحبش العبد يحكم فيك كيفاش نعوم نحب نعوم رايد عرفت باغ كونت سبور ما حلي تلعب في الشمس تشوف العباد تشوف الناتور تجري تتحرك تتعب اون بلوس ستريس نتاع التنس رفع بيت يحسوا ستريس خايب انا ستريس يزيد يخليني نلعب خير نعرفش
2: هو ابار لي بوك كوتش لو بوتونسييل حسيته من اللي عمرك 5 سنين
3: حسيته وانا صغيره
2: وما حسيتوش في دوتر
3: ما حسيته في حتى حاجه اخرى الحقيقه احساس اخر
2: نجم يكون جينيتيك معنا
3: نجم مالغري لي ما معناتها شامبيون في الفولي وعائلتي في البيسين
1: معناها تبارك الله
3: فما انكادرومون معناها من العائله فهمت
1: تبارك الله
3: احساس اخر.
2: بعد كيفاش مشيت للبادل؟
3: مشيت للبادل كي وصلت للباك قصيت بيريود في الباك وقصيت بيريود في التنس في الباك معناها ومن بعد
1: لا هو حب يقول لك احسن اني انت وقتها كنت تشوف روحك تعمل كارير في التنس يعني قبل ما نوصل للبادل يعني فهمت في التنس يعني كلي كنت ترى روحك هكا شامبيون
3: بيان سور داير لعبت معناها في شامبيونات دافريك شامبيونات داراب
1: سورتو انك كنت في ليكيب ناسيونال
3: اكزاكتومون وي كنت نرى في روحي نجم نعمل أكثر من اللي أنا عملته معناه. دونك كان طموح كبير كبير كبير.
1: ياخي علاش ما كملتش؟
3: لا غالب بيسكو القرايه وباك معناها ما نجمش نعمل الحاجات الكل مع بعضهم. دونك قصيت عن مومون في التنس كي خديت الباك وكل حاولت نرجع ديجا لعبت ايتاي وقتها في المرسى وكل مالغري انا مانيش مترينه قلت فازي جو تونت ما شانس شوف روحي شنو نجم نعمل. سيتي ان بو هكا ليفل هرب شويه معناتها هما يعملوا فيك نيد ويقراو احنا نحطوا سبور ان فونكسيون دو القرايه وهما القرايه ان فونكسيون سبور. يترينوا ثلاث مرات في الجمعه ويترينوا سوايع وكل ما تجيش واحد من 8 ل 5 يترينا ساعه ونص في النهار باش ياخذ النيفو نتاعهم سي امبوسيبل معناها يا توقف قرايتك يا تتلهي بسبور وتعملوا بروفيسيونيل كما لازم تخطو تنس معناها سي تان سبور انديفيديوال ويطلب برشا برشا برشا جهد
1: برشا انترينمون برشا
3: برشا ريبيتيسيون وبانييت وصباح
1: وعشيه.
2: اخترت القراية سيتي با ان شوا فاسيل على خاطر اللي فهمته منك اللي انت تو ايتي اوبليجي
3: اللي انت
2: مع القراية ما تنجمش
3: ما
2: تنجمش توصل. دونك هذا ديما ما هذيك ما تروح
1: التوفيق ما بيناتهم صعيب برشا في تونس
3: صعيب.
2: زمن المدرسي الحقيقة قريب
1: صعيب ولا مستحيل؟
3: صعيب علاش كذب معناها خاطر تنجم انا كي كنت نجم مثلا كنت نجم نقرا في سيستيم فرونسي نعمل كناد ونبعثي كنمشي للنابس نقعد نترينا وكل اما لي ماهوش اوبجيكتيفي معناها اوبجيكتيفي حاجه بروفيسيونيل كي ما نجمش نعمل كوميلو فو هكاكا با نعمل قرايتي معناها خاطر يلزم واحد يقرا في حيطه زيدا مش كاين سبور معناها.
1: باهي كيما نرجعوا للسؤال نتاع احسن من التنس للبادل
3: اي
1: سي لا ترانزيسيون
3: لا
1: بيبار لي جو بحذانا سوا بنات ولا اولاد الاغلبيه الكلهم
3: تعديو من هولي
1: التنجيزه. احكينا عليها كيف جيت التنجيزه هذه من التنس بادل.
3: ما بديت تشوف في البنات اللي من التنس قبل يلعبوا في البادل ويهزوا في لي تورنوا ويلعبوا كل يا فاطمه هيا ادخل يا فاطمه هيا بيقولها لي خليها في التنس خليها في التنس في توني هما عامين يلعبوا كل بعد قلت لها ماما توحشت السنساسيون توحشت لي كومبيتيسيون توحشت ستريس توحشت نربح توحشت نخسر توحشت شي هذيك. قالت لي فاطمه فرصتك امشي جرب عندنا كوتش فما كوتش في المرسى كل يحب شكون يجي دوكو برا امشي عمل عنده تيست وكل الحقيقه كلموه معناها عبيد عليا قالها هاي خلي يجي عملت عنده جره حصه تجريبيه من بادرجين قال لي اوكي تبدا معايا من غدو ولا من الجمعه الجايه وبديت
1: الحقيقه بقيت سهله بارابور التنس
3: اسهل خاطر عندي باجاج من التنس اما كان جيت صفر تنس راني ما حسيتهاش اوسي سامبل كو سا الحكايه.
1: مش حسيت كي لعبت اول مره بادير
3: بيزار بحاجه اخرى
1: كيفاش حكينا اصفنا عايش السده والسبعين كيفاش يعني
3: اش معناتها بلاري رجع للكوره ولا اش معناتها كره تجيك من تيدي ولا مسسه ديما الكره تجيك من القديم وكل فهمت وش ساعة ما لازمكش تكون ياسر اتاكونت في التنس يلزمك تحط ربي في بيتك كيف يقولوها يلزمك تكالم شويه الريتم تكالم الجو لازمك تطيح في الريتم.
1: وفي الاجواء نتاع بين التنس والبادير شنو هي الديفيرونس؟ اكيد فما ديفيرونس كبيره.
3: فما ديفيرونس
1: لو كان تحكي لنا.
3: الحقيقه في البادير فيش هار بالبادير على التنس بالنسبه لي انا الفيزيبيليتي لي بوب لي سبونسور اسهل فلوس معناتها برشا حاجات بعدك على التنس
2: بوبليك
3: بليك كجمهور يبدا يتفرج وكل اون بلوس ماهوش ماكش تلعب وحدك معناتها ستريس بارتاجي للزوز انت تيح صاحبتك طلعك صاحبتك تيح انت تطلعها مع بعضهم وكل في التنس وحدك كل شيء وحدك كل شيء على كتفك معناها فهمت وكهو اون بلوس صحاب التنس الكل عاد تقيتهم في البادل معناها دونك
2: ما حسيتش روحك دي بيز
3: ما حسيتش روحي انا وين حس روحي في بلاصتي مي لو سبور ماهوش نفسه
1: بنفس تلعب توا اليوم في البادل بنفس الديسيبلين اللي كنت فيها في التنس كيف يعني
3: ما من الاول الحقيقه دخلت قلت شنو هذا تي سبور ما فيه شيء معناها شنو تي عادي قلت معناها حتى كان باش ندخل مش باش يبدا الحاجه اللي فيا كيما في التنس لا معناها خاطر قلت اوكي هو عندي باجاج كبير في التنس تو ندخل تو ناكل هالدنيا معناها
1: خمت لو جو نعملوا كويز احنا خلينا نعملوا كويز تو تحط لنا الكاسك فاطمه خمت لو شويه جو نسالوا شويه اسئله ان بو ديكالي نبداو نستناو في معز السيد المخرج باش يعطينا المعون نتاع الكويز دونك تجاوبني بكل صراحه
3: بكل صراحه
1: شنو هي اكثر حاجه تعمل لك ستريس قبل الماتش تنسى الراكيت نتاعك ما جبتهاش معاك في الدار البارتنير نتاعك تجي مخر ولا تلقى لكس نتاعك مع الببليك
3: صاحبتي تجي مخر
1: داكو تستريسيك
3: ليه تستريس اكثر وحده تستريس
2: هم ثلاثه يستريسيو ظهر
1: صارت لك
3: لي خاطر جست معناتها تقول كي هيجي مخر مش باش تسخن برشا باش تدخل بيردة شوية في الطرق معناها سي راكيت نجم ناخذ ولكن

0: نيبال.
1: نيبال السعدي كان يطلبك، كان يطلب منك تلعب معاه في تورنوا.
0: عينيه مغمضه وراح نلعب.
1: بربي كيفاش احكي لك؟
2: ان شاء الله ما يخسركش.
1: خليها كيفاش؟
0: الحقيقه عنده روح رياضيه سبورتيف، عنده في قلبه بمخه.
1: تستدعاه باش يلعب معاك بادل؟ تحب من المنبر هذا تقول له نحب نلعب معاك بادل؟
0: بابايا نضال العب معاي بادل.
1: واضح، ان شاء الله يكون يسمع فينا صديقنا.
2: ان شاء الله يكون ملعب يا
1: نيبال السعدي. بعد فيكتوار اول حاجه تعملها شنية؟ تشوف الكلاسمون، تشوف التليفون نتاعك ولا الكومنتير على انستغرام؟
0: حتى واحده.
1: حتى واحده. شو تعمل منها بعد فيكتوار ديريكتومون؟
0: نفرح، نعمل تيرمون، نبدل حوايجي ونستنى الريكومبونس ونحكي مع عائلتي وكا.
1: داكوغ. بين البنات في التورنوا شنو هي المعركة الحقيقية؟ بين البنات. كلاسمون وإلا بارتنير كوا؟ تنو لا تنو سبورتيف وإلا شكون تعمل أحسن ستوري؟ حسب ما ترى البنات شنو هي أكبر حاجة؟
0: والله ماخذين علينا فكرة غلطة.
1: ما يصير صلحني.
2: صلحنا، احنا نسألوا فيك بصلح لنا الفكرة.
0: البادل بالنسبه لبرشا عبيد تريند وريق ودرشنوة وتزعبين وكل، فما منه للعبيد اللي يشوفوه اللي يحبوا ياخذوه كسبور ماهوش بروفيسيونيل ويحبوا يعملوه على جو، وفما العبيد اللي تحب تعملوه كسبور بروفيسيونيل. معناها انا من الكاتيجوري اللي تحب تعملوه كسبور بروفيسيونيل.
1: اوكي. بعد الفيكتوار شكون اول واحد تبعث له؟ العائله ولا الكوتش نتاعك نقولوا ماهوش موجود، اصحابك ولا الشخص اللي قالك ماكش باش تنجح في البادل؟
0: الشخص اللي قال لي ماكش باش تنجح في البادل ما نحكيش معاه من نصله، معناها تا الريزلتا نتاعي يجيبه وحدها مستحق نجيبه. ما ديما معايا دونك وحدها تعرف الريزلتا دونك نبعث للكوتش نتاعي.
1: داكوغ. وصلنا السؤال الاخير، كي تخسر
0: ايه
1: ما تروح هي
0: اي نتقهر
1: البادل فيه تكون عاديه والا تتقهر لطف عليك تقعد نورمال والا تسكت شويه والا تتحول الكوتش تولي تحلل في لي بوان كل والا اليوم ما يكلمني حد ما تدور بحد وما تحب حد يدور بيك؟
0: الثلاثه مع بعض دوما نخسر، ما نحب حد يدور بيا، نكلمي روحي ومن بعد ذيك نتحول الكوتش نشوف شو عملت خايب وشو ما عملتش خايب.
1: عجبوك لي كيستيون؟
0: عجبوني على الاخر.
1: يعطيك الصحة فاطمة. مازلنا مكملين في اوبن زون حتى للخمسة متاع العشية. نذكركم انه في الجزء الاخير باش نستقبلوا السيد اسماعيل بن صالح مدير العام للابوراتوار اس في اير باش نحكيو على مخاطر الشمس خاصة للي سبورتيف اللي يلعبوا في اوت دور والحلول المقترحة من عند اس في اير اللي ما تنساوش باش تكلمونا وتربحوا الو تربحوه معنا على 36 300 ألف. تكلمونا وتربحوا الو مهدا من لابوراتوار اس في اير. خليكم معنا في اوبن زون على جوهر اف ام. راجعين.
3: انتم تسمعوا في اوبن زون من الاربعه الخمسه متاع العشيه مع مهدي واحسن على جوهر اف ام.

0: تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: هذا هو أوبن زون، الموعد الأسبوعي لعشاق السبور دو راكيت. نحكيو تنس، تنس دو تابل اي بادل، وتحضر معنا ضيفتنا كنتوا تسمعوا فيها مزيد متواصلة معنا فاطمة المرناقي. وتوا باش نحكيو على قيمة الماء وما أدراك ما الماء. مهم برشا فاطمة الماء سيرتو في السبور
2: بيان سور. الهيدراتاسيون لازم تدرك قديش، معناتها 3 لتر دو بار جور، معناها هي لازم سبورتيف. سينو كيفاش بيقاوم، كيفاش بشي يلعب، كيفاش البدن يسري، لازم الماء.
1: ونظرا لقيمة الماء احنا خصصنا فقرة كاملة اللي هي لو بيانيتر دي شامبيون باي مالينا، اللي باش نسمعها توت سويت مع احسن بن مبارك.
3: بيانيتر دي شامبيون باي او مالينا، مالينا من جبل برغو تروينا.
4: مهدي، في السخانة والقويل أهم حاجة لجسم الإنسان هي الماء، خاطر البدن كيما الأرض يعطش ويحب الماء باش ما يشيحش ويعيش، خاصة كانك سبورتيف في الصيف مع الجري والمجهود تعطش دوبل. الماء ماهوش جوست باش تنحي العطش، هو أن فغي بارتنير باش تعمل دي بيرفورمانس وتهز دي تيتر. من غير ماء لا تنجم تربح الماتش بوينت، لا تنجم تكمل الكيلومتر الاخراني في الكورس. مع مالينا الماء الصافي اللي جينا من مياه جوفية عميقة في جبل برغو، تلقى العناصر والمعادن اللي يستحقها البدن بعد ما يخسرها بعد المجهود والعرق. مالينا متوفرة في 3 أحجام، 65 سنتيلتر، إيترا ونص وإيترتين، باش تشارجي البطري كل ما تطيح، للصغار والكبار وللعائلة الكل، للاماتور والبرو والفريق الكل. مع مالينا صحتك ديما في فورما.
3: Bien-être du champion by Omelina. Melina من جبل برغو تروينا.
1: ميرسي بوكو احسن بن مبارك. نرجع مع ضيفتي فاطمه المرناقي. دونك اليوم الترتيب نتاعك 11 في الكلاسمون في البنات، هو ترتيب محترم جدا. هذا اعلى ترتيب وصلت له ولا
2: وصلت 10؟
1: داكور، كنت في التوب 10. وعلاش تراجع هذه النقطه؟
2: والله وقتها صار ان تورنوا فيه بي 2000، دوكو فما درق قديش من واحده جابت بنات من برا وكل، ومعناتها الكلاسمون زاد طلع نتاع البنات وانا وخرت شوي.
1: يقلق يعني لهنا لعبات التوانسه، كيفاش تراه لعبات الاجانب اللي يجوا يلعبوا معنا لهنا؟
2: فجوتو انا بالعكس كي يجيو عبيت معناها بنات من برا ونيفو من برا، راني ما نتغشش جمله ولا نتقهر، لي فجوتو نفرح على خاطر تحب ولا تكره، راهو كي يجي نيفو اخر من برا بالنسبه لينا نحنا كيما تشالنج، ان نجمو نعملو احسن وان نوصلو في النيفو نتاعهم، واللي يلعبوا هما يحسن منا نحنا، معناها دونك كي هما يجيو يزيدوا يطلعونا في النيفو نتاع لعبنا، معناها دوك مرحبا بيهم في كل وقت،
1: يعني ماهوش مقلقه.
2: لا باجوتو.
1: واكثر حاجه تراهم انهم زايدينها عليكم شنو؟ فيش في حاجه هكا اهم حاجه
2: ديسيبلين.
1: ديسيبليني
2: على الاخر، وفماش تفليك معناها سبور سبور سبور سبور، الوقت النوم نوم، وقت الخدمه خدمه، وقت ياسر منظمين معناها ويترينيو بقلب سي، مي هما اكثر هما اكثر.
4: حاب نسالك على انت تو حكيت على لي جوز اترونجير اللي يلعبوا في تونس، انت شنو برنامجك بالنسبه للفيب؟ تحب تلعب لترونجي؟ عندك بلانينج محاضر على البارتيسيباسيون لترونجي ولا؟
2: الحقيقة بلانينج مازلت ما حضرتش، خاطر نحب نزيد نتحسن أكثر. أون بلوس أنا كنت نلعب على اليسار، توا مع فرح قاعدة نلعب على اليمين.
1: فرح مزيد، هي البارتنير نتاعك داكوغ؟
2: وي، مع فرح قاعدة نلعب على اليمين، دوك مازلت مانيش فيه ما يمين يسار، خاطر نجم نلعب من الزوز، فهمت؟ دونك نزيد نتحسن شويه، نزيد الكلاسمون تاعي يطلع، نزيد نعمل دي ريزولتا في تونس. تو سامحني مانيش نعرف دي ريزولتا في تونس.
4: اما يقعد طموح المشاركه في دي فيب
2: بالطبيعه، انا ديجا لوبجيكتيف نتاعي اني سنين نلعب لبرا والكلاسمون تاعي يولي توب 5، معناها مش 11 بالنسبه ليا مش كلاسمون.
1: اكثر حاجه انا قصدتك باش تكون في التوب 5 اليوم سانسيرمون برشا خدمه،
2: اكثر خدمه وي اكثر خدمه،
1: اكثر اونترينمون
2: استجمام. لازمني نفهم اللي التنس مشكل بادل، انا جاي نلعب مازلت نلعب شويه تنس، بديت نتحسن معناها، مازلت كان نضرب وفي كور ما لازمنيش نضربها، مش اكسيليغ جو في وقت ما لازمنيش جو لاكسيليغ، لازمني نطيح في الريتم، اخكو كي هو يضرب انا نضرب، اخكو لازم العكس، معناها حاجه هذوما لي ديتاي، هذوما هما اللي يعملوا ديفرنس معناها في اللعب.
1: فاطمه، قداش اهميه الصوره اللي تتسوقوا لها في السوشيال ميديا؟ مهم برشا لا كومونيكاسيون في البادل.
2: مهمه وي، باش تجيب لك لي سبونسور، باش الفيزيبيليتي نتاعك تطلع، باش تحمل.
1: لا هي بالعنصر هذا، انت
2: شويه شويه
1: شفناك الكونت بتاعك يعني ماكش قاعده تخدم عليه
2: باش. لا مازلت ان شاء الله في الصيف نفرغ وقتي خاطر توا الحقيقه نافي برشا حاجات ما نجمش نتلهي توا بالسوشيال ميديا معني مي ان شاء الله في البروغرام
1: مهمه برشا الصوره اليوم في البادل
2: مهمه برشا وي
1: واضح. تحكينا على اقوى لحظه عشتها في البادل من اللي دخلت العالم البادل، شنو احسن مومون هكا تفكروش ولا انكدوت هكايا؟
2: احسن مومون كيف وانا وصلت فينال مرتين الحقيقة. احسن مومون كيف تربح معني كيف ربحت وصلت فينال تقول يا محليها، والا كي توصل تعمل ريزلتا مع عبيد ما كنتش تصور روحك تعمل ريزلتا هكاك.
1: حضرت لها احسن حضرت
4: في التورنوا الاخرين
1: اللي عملت فيه فينال
4: الحقيقة كان ماتش الريزولتا راهو ما يعطيش السكور نتاع الماتش هذاك، ما يعطيكش لا رياليتي ديو ماتش الحقيقة، خاطر صاروا ديزيشونج قويين برشا وعلى غالب في الاخر فاطمة خاطر لازم هو لا بارتيكولاريتي نتاع البادل والتنس اللي ما فماش ماتش نيول، معناها ديما يا تربح يا تخسر، فما دوتر سبور يفهم نيول ان بوان فهمتني يقسموه
1: انسبيري من التنس اللي هو ديجا ما فيش نيول. فاطمة يعطيك الصحة شرفنا
2: ميرسي
1: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله نشوفوك متقدمة ديما ان شاء الله ترجع بحذانا في كلاسمون ماخير وبالتوفيق
4: نعملوا لها شالنج مهدي نعملوا لها شالنج توصل توب 5 نعاود
1: ان شاء الله
2: هاي
1: باهي
2: نزيد نخدم اكثر.
1: احنا نكملوا معاكم حتى خمسة نتاع العشية في أوبن زون، بعد شوية نستقبلوا السيد إسماعيل بن صالح المدير العام لإس في آر، نحكيوا على قيمة على كيفاش نجيبوا المخاطر نتاع الشمس خاصة للاعبين اللي يلعبوا دي سبور أو الدور، هذا الكل من توا في أوبن زون الخمسة نتاع العشية.
3: أنتم تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة نتاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.

0: انتم تسمعوا في اوبن زون من الاربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي واحسن على جوهرة اف ام.
1: 48 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، مازلنا مكملين معاكم، وصلنا للجزء الأخير من حلقة اليوم. نحب نفكركم أنكم تجموا تربحوا معنا اللو مهدة من لابوراتوار إزفير. ما عليكم كان تكلمونا على 36 300 ألف، 36 300 ألف. يقولوا لي فما برشا تليفونات، إن شاء الله تتصلوا بينا وتشاركوا معنا. فما شكون حاضر، فما تليفونات بركا لو طلبونا تربحوا معنا اللو إزفير. وإحنا نحكيو على إزفير وكدوم تاع إزفير في أوبن زون اليوم. نحكيو على موضوع يهم الرياضيين الكل اللي يعملوا سورتو سبور أوت دور. برشا ناس يركزوا كان على الأداء البدني، ينسوا اللي الشمس تنجم تكون أدفيرسير وخصم خطير جدا للرياضي. باش نفهموا أكثر المخاطر هذوما وكيفاش تكون الحماية الصحيحة، نستقبلوا اليوم السيد إسماعيل بن صالح المدير العام لإزفير تونس. نحكيو معاه على بروتيكسيون سولير، انواع ليزيكرون ادابتي للرياضيين، وشنو ما اهم النصايح اللي نخليه للناس سورتو اللي يتحركوا تحت الشمس خاصه في الصيف للسبورتيف، والا نحكيو على المواطنين بصفه عامه. سي اسماعيل مرحبا بك على جوهرة اف ام.
2: مع السلامه، شكرا على الانفيتاسيون. الحمد لله لباس، فرحان في جوهرة.
1: ايه تلعب بادل، تلعب تنس، السبور دو راكيت؟
2: تنس، اي تنس برشا برشا برشا مهروم بالتنس. صافي دوبي لونتو من انا صغير نلعب في التنس.
1: داكور.
2: بعدين جامي جربت، من نحب نجرب. نحب نجرب، تفرجت فيه وعجبني. شتوك سي ان تري جولي سبور.
1: تفرجت سورتو انتم اليوم فوز ايت لو بارتنير نتاع نيميرو 1 ان تونيزي في البادل دو راشاملي اليوم.
2: راشاملي ومحلاها. جيم بوكو لو جو نتاعها، زيد جيم بوكو لا بيرسون. محلاها محلاها محلاها.
1: باهي، اليوم برشا توانسه يعملوا سبور اوت دور. اليوم نحكي واحنا بريسيزامون على سبور دو راكيت، عن التنس، عن البادل، لكن التوانسه اليوم يعملوا لي فوتينغ، يعملوا المارش، يعملوا برشا حاجات. شنو هي اخطر الحاجات اللي تنجم تعملها الشمس على البوم تاع سبورتيف؟
2: هو لا بروميير شوز لو ريسك، معناتها في الصحه، معناتها قبل الشمس نخمو زاد على السخانه، معناتها لو ريسك اللي هو يفو سيدراتي، لازم تشرب ماء، خاطر لو ريسك هو الكو دو شالور ديزيدراتاسيون. هذيك ديما يفو بواغ بواغ، هذا حاجه الاولى. بعد الشمس شنو هو ليزيفي على الجلد سورتو؟ سي لي كو دو سولي، حرقه هي سي اون بغولور ولا ان كو دو سولي. ويفو سافوار كو السبورتيف هو ولا هي 5 فوا بلوز اكسبوزي كو كالكان نورمال، معناتها انت احسب ليكسبوزيسيون 5 مرات اقوى، معناتها 5 فوا بلوز اكسبوزي او كو دو سولي او بغولور في الجلد، مي مش في الجلد برك، العينين يفو بونسي زيدا aux yeux. On peut avoir des problèmes de brûlure aussi bien fait gel que fait les yeux au niveau de la cornée et ça pose un problème.
1: Donc, حتى بالنسبة للرياضيين واللاعبين اللي البوم تاعهم غامقة زادة كيف يلزمهم، يعني يلزمهم زادة بروتكسيون؟
2: اي احنا عندنا دلا شانس اللي جلدة متاعي شوية نقولوا جلدة قمحية. On a l'impression qu'on est protégé. C'est bon. انا جي برونزي ولا جلدة متاعي شوية غامقة، je suis protégé. Pas du tout. هو الفوتوتيب متاعنا في تونس تسمى بين 3 و4، فما كلاسمون. انت لي فوتوتيب 1 باغ اكزومبل جمعت السويد، النرويج، احنا تونس بين 3 و4. اوكي، 3 و4 ليكيفالون تاع البروتيكسيون تاع الميلانين، معناتها عندنا اكثر ميلانين، مي ليكيفالون بروتيكسيون في ليكرون سولير ان 10 10. سي كوم سي ان فيت عندنا ايكران اس بي اف. شفت كي الاس بي اف تلقاه في لي باكي 30 50 بلس. ان فيت البو برون البو تاع توانسا ات ايغال ا بروتيكسيون 10. سا نسوفي با بالشمس نتاعنا، لازم او موا عندنا 50 و 50 بلس. دونك سي فري
1: فما بلس كو 50 توس الاس بي اف المي،
2: فما مي، مي ما عندناش حق نكدو مي، لازم نكدو 50 بلس. معناتها شفت انت 30 30 50 50، تفوت الستين، تفوت 60، تكتب 50 بلس. علاش؟ خاطر فما في ايطاليا صارت اون ايتود، وقت تكتب 100 شي يعمل المواطن ما يحطش برشا وما يعاودش لابليكاسيون،
1: خش عليه مطمئن يعني.
3: اي انا بور لوي لي بروتيجي ساي مع شعره،
2: يلي تري بيان بروتيجي. واسرائيل ان ايكران توتال، سان اكزيست با ان ايكران توتال، معناتها لازم ديما نعاود، لازم جو رابليك، اي سورتو شي لو لو سبورتيف. و توت الور اون بارلي دي زيفي دو سولي، ما نزمش ننسى زيد الفييسمون دو لا بو، لي ريد، لي ريد راهو يجيو من الشمس، ابسولومون الشمس. وحاجه اخرى لي تاش، وسورتو لي فوتوتيب قلنا تاع تونس 3 و 4 ils sont sujets à faire des taches. Mais تلقى plus de problèmes de يقول لك عندي تاش hyperpigment، تاش brune hyperpigmentation. Oui, oui. وسورتو بال les habitudes نتاعنا، on a tendance à frotter برشا la peau et à faire plus de taches quand on est exposé au soleil. Donc, et surtout un sportif, il doit faire attention. Alors là aussi une question de santé publique. Alors, hein. Hadrot est 5 fois plus exposé, mais il y a un mètre sport. C'est bien, mais 5 fois plus exposé.
3: Enfin, la vérité, je réagis le clair à la خاطر manière à part les sportifs, la vérité femme le public, il est le public اللي يتفرج, il est très exposé. انا جربت على حقيقه مشيت ريسامون الماتش تاع كره, روحت
1: مسهود
3: مسهود الشمس صحيت, روحت مسهود و ابار لي بريلور و لا بو, انا واحد يروح راسه ويوجع ومعناها امباكت كبير ياسر تاع الشمس. دونك البوبليك ولي سبورتيف اي واحد اكسبوزي بمده طويله لي دوات ايتر بروتيجي.
1: يقولوا لي في الاخراج عن تليفون حاضر, عن مريم تسمع فينا من مستير. عسلامة
4: عسلامة
1: عسلامة مريم, شنو احوالك؟
4: الحمد لله, عايشك الله يخليك. الحمد لله.
1: اي باهي تسمع فينا من اللي بدات الحلقه, انت مغرومه بالاوبن زون ديما تسمعنا؟
4: اي الحق, وقت اللي نلقى فضوه في الخدمه.
1: أي باهي, اش تخدم يا مريم؟
4: نخدم في معمل.
1: تخدم في معمل, باهي. باش نسألك سؤال سهل برشا اللي هو سبور بادل انسبيري من سبور لعبة البادل, منين جات الانسبيراسيون؟ اي
4: من انا سبور الحق ما نعرفش
1: شنو يشبه, شنو هي اللعبة, شنو السبور اللي يشبه لها البادل, شنو السبور اللي
3: منين جاي البادل,
1: شنو هي اللعبة اللي تتلعب كيما البادل, تتلعب بالراكيت؟
4: بالراكيت التنس نورمالمون.
1: ايه التنس, برافو برافو. دونك ربحت معنا الو مهدى من لابوراتوار اس في ار, ديجا تسمع قاعده في سي اسماعيل تويكا قاعد يحكي على المزايا نتاع لي برودوي هذوما. مبروك عليك, دونك ربحت معنا الو مهدى من اس في ار. ميرسي, عايشك
4: يعطيك الصحه. ميرسي بوكو, عايشك
1: يعيشك ان شاء الله ديما وفيه لجوهره اف ام. دونك سي اسماعيل الكرام تاعو كيفاش يجم يختاروا السبورتيف سورتو اللي يلعب في الاوت دور, كيفاش يجم يختار الكرام تاعو؟
2: باش يختار ان اكرون اللي ديجا تري هوت بروتيكسيون, لازم 50 بلس هذاك باش يحمينا من لي يو في بي في الريون تاع السولاي. عندنا ديفيرون ريونمون لي يو في بي, بي هو يعمل لي بريلور لي كو دو سولاي.
1: D'accord.
2: Il y a la autre chose, il fait gelda, mais il est très puissant. Il y a les coups de soleil. On a dit que les UVA, il y a autre l'acte, il fait gelda, c'est bab tout ce qui est vieillissement de la peau, mais c'est saratan, les cancers, mais c'est allez, tout à l'heure, on a les sportifs, ils doivent aussi se protéger. Mais ils sont 5 fois plus sujets. L'autre parler, on m'a fait des cancers, mais t'as saratan au niveau de la peau. Donc il faut faire attention à.
1: On va exposer à
2: exposer à saratan, mais l'accumulation de cette exposition au soleil. Donc une très haute protection solaire pour le sportif. Au jour là, c'est la résistance à la sueur, à la transpiration. Aussi bien le sportif que le public qui aime chez toi, j'ai yark. Et du coup, j'aime l'écran quand femme a barre la transpiration. Le champ a le sueur, il n'y a pas jamais. Donc l'écran, il se dilue.
1: D'accord.
2: Il se dilue avec les filtres de solaire, se diluent. Donc il faut trouver un écran, il résiste à la transpiration. Enfin, par exemple, chez SVR, c'est une sécurité.
1: Voilà, SVR, il faut savoir le chenoumel.
2: Il y a un écran qui est spécialement pour les sportifs. C'est une sécure gel extrême. C'est un gel ou ultra résistant à la transpiration, à la sueur.
1: C'est sécure.
2: Gel extrême.
1: D'accord.
2: Quand il a été testé, j'ai ramené sur les sportifs et les conditions outdoor. Où il fait tout, ça a le monsieur, Mansfers, il a mis le record de traversée, Binger, je crois. Ken, il utilisait les écrans SVR, notamment cet écran-là, à l'èche parce qu'il résistait à l'mé. C'est ça qui est important. Vous êtes, quand vous êtes.
1: On pratique le produit EVN, je zoom,
2: vous l'avez là, vous voyez.
1: Ah, d'accord,
2: c'est un gel. Il est très pratique. Ou Hajor, Ramichalich, l'écran, il y a un peu de flaïnin ou il y a un
1: surtout,
2: un joueur de tennis. C'est un jeu du tennis, là où le problème est, regarde l'écran, regarde le flanier, tu as peut-être choc. On verra bad qui fait une autre question, comment je réapplique l'écran, ça on va le voir après.
1: Justement,
2: on va le voir après la réapplication. Révi que haja important. Donc on a dit SPF élevé, une chauffe ou fait l'emballage. Est-ce que l'UVA d'aura, ça veut dire qu'il y a une haute protection UVA. D'accord. Résiste à la transpiration. Vous avez c'est la femme à des formes pratiques, il est là où je la praticité, qui fait les sticks. Vous avez les sticks, ils sont faciles. Hop. Surtout pour les retouches. Maintenant, si tu mets l'écran, alors, où est-ce que je mets l'écran? C'est Mehdi. جوست قبل ما نلعب تو تويت ولا قبل 20 minutes 30 minutes قبل ما نخرج. هو ليكرون يفوت توجور لابليكي 20 à 30 minutes avant
3: l'exposition.
2: L'exposition solaire. نخليه il se fixe au niveau de la peau. En plus, c'est en général وقت تخرج فما كل variation thermique بين la pièce climatisée ou le bar تعرق. Donc du coup, l'écran il est dilué. Il est
1: donc,
2: dilué.
1: Dix minutes
2: avant, il a d'accord. le temps de se fixer et je le renouvelle. Quand l'écran il se renouvelle toutes les deux heures, quand on est dans conditions normales. Chez le sportif, quand il transpire, idéalement toutes les 40 minutes, une heure. Naout. Allez, très souvent quand il transpire chez Amel, qui fait chez Nahilara, avec une serviette, il frotte ou avec les mains, bleeding. Mmh. Donc du coup, il nahim le couche de protection. Dima.
1: Yani, fait pause, il se met à ou diamel. Qui mangeait le main, il se met à diamel l'écran.
2: Physiquement, il a enlevé les particules avec la serviette ou serviette, mais je ne frotte pas, je tamponne.
1: D'accord.
2: Pour garder,
1: pour
2: garder ma protection.
1: Pareil.
2: Le sportif, il doit faire plus attention.
1: سؤال سي اسماعيل, السؤال الأخير, حتى تو في الصيف ما أيامات مغايمة. كمام زاد لازمنا نعمل فما بروتيكسيون. نقولوا احنا السماء الشمس تحت السحاب ولا حاجه,
2: لي غيون يو في اي يو في بي تعداو تحت السحاب. حاجه اخرى, انا جودي حتى يقول لك وقتاش نحط ليكرام فماش برشا شمس. سهله, انت شفت كيف تدخل في جوجل تحط الجهه نتاعك, انا بنزرت نحط قداش التمبيراتور, نكتب قداش الاندكس يو في في بنزرت باغ اكزومبل, نلقى الاندكس يو في فات 3. سي نحط ليكرام سولير.
3: دونك ليكرون سولير ما نحطوش كان في الصيف,
2: لا,
3: وقت اللي يبدا الاندكس فايت 3 نحطوه كلكو سوا لا سيزون.
2: اكزاكتومون
1: كلكو سوا. دونك اللي يتفرج فينا تنجم تعاود توريهم سي اسماعيل لي برودوي هما ديستيني للي سبورتيف.
2: لو سبري هذاك براتيك نوتامون باش تعاود تعمل روتوش, سينو عندك لو ستيك. وما ننساش لو تي شيرت انتي يو في, لي لونيت,
1: فوالا,
2: اي لو شابو. سي اون
3: احنا نتسميو دي كونديسيون اكستريم في تونس.
2: احنا الاندكس يو في في تونس راهو في الصيف يوصل 11 بلس, ما تال ماكسيموم الشمس نتاعنا محلاه. مي
1: سي اسماعيل يعطيك الصحه, شرفنا. مود لا فان, كنت حاب باش حاب تختم الحوار نتاعك.
2: الوغ بوكو زيد لي زيكرون اس في ار بالذات, خاطر شفت بالترانسبيراسيون اون لي سكون ابيل لي بور سودورو محلولين, سيتادير ليكرون il pénètre plus. Donc il faut que je trouve l'efficacité mais surtout sécurité. Les aime l'écran taille testé non perturbateur endocrinien. Chomaleta maeta mikhalwad lroudat وقت يدخل في الجلدة, وسورتو ان سبورتيف اللي ديما باش يستعمل ليكرون ما يخليش ان برودوي كي معناتها مش باهي الصحة نتاعو. دونك يفو كو جوتيليز ان برودوي تيستي نون بيرتورباتون.
3: فوز انسيستي على لو شوا,
2: لو شوا اي اس في ار اي تيستي نون بيرتورباتون اندوكرين.
1: يعطيك الصحة السيد اسماعيل بن صالح مدير العام لي اس في ار تونس. نحب نفكركم اول حلقة عن مواطن تونسي يعطيه الصحة محمد الهادي عمار, اللي هو خريج دورة التقديم والاعداد الاذاعي اللي تم تنظيمها في شهر الفارط في جوهرة اف ام. اهدى للاعبتنا وزيرة السعادة أونس جابر أرض قيمتها أرض مساحتها 9000 متر لإنجاز أكاديمية متاحة. هكا وصلنا لنهاية البرنامج, نتقابلوا الجمعة الجاية, خليكم أوفياء لجورة اف ام. باي باي.
0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة, ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك, اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون, المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
5: بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
6: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف, وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي, خدمة تحكي لغتي, خدمة تحكي لغتي.
6: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
5: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
7: أهلا بكم. إليكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نمواً بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلث الأول لسنة 26 و2000 مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000 وفق تقديرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للأحصاء. أما بحساب التغيرات ربع السنوية أي مقارنة بالثلث الرابع من سنة 25 و2000 فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلث الأول لسنة 26 و2000 تراجعاً بنسبة 0.3%. وهذا التطور مدفوع بتواصل الديناميكية الإيجابية لقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، فقد سجلت الأنشطة الفلاحية تحسناً في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8% خلال الثلاث الأول من سنة 26 و2000، وتقدر مساهمة قطاع الفلاحة ب 0.61 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3.1%، كما حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاث الأول من سنة 26 و2000 على نسق نموه الإيجابي، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة ب 2.2%. ندوة صحفية نظمتها اليوم وزارة الفلاحة حول البرنامج الوطني للتحسين الوراثي في الزراعة الكبرى من الاستنباط إلى الاستغلال والتثمين وتدعيم السيادة الغذائية في ظل التغيرات المناخية. وفي تصريح لمراسلتنا نسرين علوش، أكد مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بالسالم أن برامج البحث الحالية تركز على تطوير أصناف قادرة على مقاومة الإجهاد المائي وارتفاع درجات الحرارة والملوحة.
8: المعهد تقريبا هو يعود تاريخ إنشاؤه إلى 1913، والبحوث انطلقت في الحبوب من 1893 واستنباط الأصناف، وعلى مر السنين العديد والعديد من الأصناف قاع استنباطها، والبرنامج متواصل وما هوش مش يوفى، يأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة والصنف اللي جي يزم ويتفوق على الصنف اللي قبله. حاليا ولينا نأخذ بعين الاعتبار الإجهاد الحراري والإجهاد المائي والملوحة لاستنباط أصناف اللي يكون مرضيتها ويعني تعطي المعادلة بين المردود الكمي والمرود النوعي والظروف المناخية للبلاد. التجربة التونسية في هذا المجال يعني تذكر وتحسب لها مقارنة بدول الجوار. المعهد الأصناف اللي استنبطها تقريبا جلها يقدم فيها طلب عروض الاستغلال. عندنا 4 شركات كبار لأكثر البذور في تونس، 2 شركات عامة و2 شركات خاصة، تأخذ الأصناف هذه تكثرها في إطار عقود أكثر مع الفلاحين الرواد، تكوننا متأثرهم. كذلك المعهد يساهم في تأطير الفلاحين هذوما لي اولا الحصول على القيمه الانتاجيه للصنف، لانه اذا كان يا خيبه النصع اذا كان احنا نعرف صنف يعطي 80 و90 قنطار وبعد يجي يقول لي راني جبت فيه 20 و30، فبالتالي احنا على الاقل كثيرين يكونوا انا في المستوى باش يعطيو انه راهو البذور الممتازه هي الخيار الاول والوحيد اللي جعلنا نقترب لتحقيق الاكتفاء الذاتي. اليوم نحكي على القمح الصلب، ولكن مستوى الوزاره برنامج ايضا لتطوير القمح اللين، تطوير الشعير، وعلى مستوى كل ما هو بذور علفيه ورعويه.
7: من جهتي أكد كهية مدير الحبوب بالوزارة محمد علي بن رمضان أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب، موضحا أن نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس بلغت هذا الموسم 30% من إجمالي البذور المسوقة، لافتا إلى أن 80% من البذور المستعملة في زراعة الحبوب في تونس هي بذور تونسية.
9: احنا قلنا بالنسبه للموسم هذا هو موسم ممتاز، موسم باهي من حيث الظروف المناخيه، كان موسم طيب للغايه منذ بدايته معناها حتى نهايته، كانت الامطار موجوده. مميزات الموسم هذا اللي حققنا رقم اللي كنا حاطينه كهدف اللي هو 30% من نسبه استعمال البذور في تونس هي بذور ممتازه، بذور مثبته نتيجه البحث العلمي، نتيجه التجارب اللي قمنا بها، وهذه البذور هذه كلها مسجله في السجل الرسمي للمستنبتات النباتيه. 30% البذور ممتازة، النسبة نتاع البذور ممتازة اللي تم تسويقها كنا في السابق في حدود 15%، وماناش باش نقفوا عند 30%. احنا طموحنا اللي نمشيو للمستويات العالمية، البلدان المتقدمة في المجال هذايا هي في حدود 40% من حاجياتها للبذور هي بذور ممتازة، وهذا الرقم اللي نحبوه وان شاء الله نخلطوا له. في طبيعة الحال احد الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بمادة القمح الصلب باش نوقفوا التوريد نتاعو، ويقعد المواد الاخرى للضرورة نحسنوا بها نسبة التغطية. معنا من حيث الاستهلاك، احنا عملنا 20 مليون قنطار، دونك ان شاء الله السنه نحققوا ارقام افضل من الموسم اللي تعدى. كل البذور اللي نستعملوها في زراعه الحبوب راهي كلها منتجه في تونس، اللي انتجها هو فلاح تونس واللي خذاها من عند شركات تونسيه. البذور هذه كلها راهي كلها منتجات تونسيه ب 80% اللي قلنا عليها اللي هو نتيجه البحث الفلاحي التونسي، و 20% اللي اصناف دخلناها على اساس باش تعطينا معنا قيمه المضافه بالنسبه للاصناف الموجوده حاليا.
7: من المنتظر أن يتم غدا تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعارض بمدينة المنسير إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، وسيتضمن فضاء البيع عديد المواد والمنتجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى، بالإضافة إلى عدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال، إلى جانب المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات التقليدية، بما من شأنه أن يساهم في توفير منتجات تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. غرفة التجارة والصناعة بتونس توجه دعوة إلى المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين التونسيين للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة لمعرض حلال إكسبو 26 و2000 والقمة العالمية 12 للحلال التي ستستضيفها مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 من نوفمبر المقبل. ويعد هذا الحدث الاقتصادي الأبرز عالميا في قطاع الحلال، حيث يمثل منصة دولية تجمع آلاف المهنيين بما في ذلك العارضين والمستثمرين والمشترين الدوليين وصناع القرار من مختلف القارات، مما يوفر فرصا مهمة للشركات التونسية الراغبة في توسيع نطاق أنشطتها على الصعيد الدولي. وهذه المشاركة التونسية تهدف إلى تعريف الأسواق العالمية بجودة المنتجات الوطنية والبحث عن شركاء جدد في السوق. ثمن دوليا أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3 دولارات اليوم بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يصبر أكثر من ذلك على إيران مع استمرار المخاوف من مهاجمة السفن واحتجازها، رغم أعلان طهران أن نحو 30 سفينة عبرت مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لشهر جويليا بأكثر من 3.12% لتصل إلى حدود 109 دولارات للبرميل.
5: Business News.
10: Here we go. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105 على 105.
11: الخمسة 5:11، مرحبا الناس الكل. الناخب الوطني صبري اللموشي يعلن في اللحظات هذه على قائمة 26 ملاعب اللي باش يمثلوا منتخبنا الوطني في مونديال 2026 اللي باش دور بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نعطيكم الليستة كاملة، فيها 3 حراس مرمى اللي هما كل من أيمن دحمان، صبري بن حسن وأيضا عبد المهيب الشامخ. في الدفاع منتصر الطالبي، ديلان برون، عمر الرقيق، آدم عروس، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي ومحمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان كل من إلياس الصغيري، محمد الحاج محمود، راني خذيرة، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس وإسماعيل الغربي. وفي الهجوم كل من فراس شوات، خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، إلياس العشوري، إلياس سعد، حازم المصطوري وريان اللومي. هذا من 26 ملاعبي اللي بيش يمثلوا تونس في المونديال، نعود نذكر بيهم. حراسة المرمى دحمان، صبري بن حسن، مهيب الشامخ. الدفاع الطالبي، ديلان برون، عمر الرقيق، آدم عروس، رايد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة. وسط الميدان، إلياس الصخيري، محمد الحاج محمود، راني خذيرة، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس، إسماعيل الغربي. وفي الأتاك كل من فراس شواد، خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، إلياس العشوري، إلياس سعد، حازم المستوري وريان اللومي. نذكر أول ماتش باش يكون ضد السويد نهار 15 جوان الجاري أو المقبل في مونتيري المكسيكية انطلاقا من 3 متاع الفجر. ثم تونس اليابان ماتش يتلعب نهار 21 جوان كيف كيف في مونتيري في المكسيك. والماتش الثالث باش يكون تونس هولندا انطلاقا من نص الليل نهار 26 جوان في كانساس سيتي في امريكا. اكيد في جوهرة سبور من خلال مراسلنا رضا الخليفي اللي موجود على عين المكان، ومن خلال التصريحات نرجعوا باكثر تفاصيل اللي تلقاوها على السيت نتاعنا جوهرة فام بونيت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام.
12: عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على
13: 89 990.
14: جوهر اف ام تندونس
15: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
16: أريدو طور عالمك.
17: تحياتي لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا اليوم في طوندونس. كيما كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. هاني من توا بديت نحضر فيكم للصيف وبعد الامتحانات بتبيع والاحتفالات بالنجاحات. اليوم باش نحكي على أبليكاسيون اسمها يو دي جي. سيت ان اوتي بويسون اللي تنجم تخدم به وتولي انت دي جي وحدك وتعمل الميكس نتاع الغنيات نتاعك. دونك عنده دي زوتي بويسون كيما لوتو سينك باش يعمل السنكرونيزاسيون نتاع لي بيت وإلا لوتو بي بي ام اللي هو يديتكتي التيمبو اوتوماتيكمون. لابليكاسيون تعطينا دو بلاتين فيرتوال تعطينا 16 افي سونور ان اشانتيونور اللي نلقاو فيه اكثر من 80 صوت سكراتش رياليست دي بوكل دي كيلوك و ان اوتوميكس دو بلاي ليست. نلقاو فيها اكثر من 3000 غناية زادة كيف كيف موجودين. تعطيك امكانية باش تميكسي من لي ديفيرونت سورس كيما من اليوتيوب كيما من البيت سورس كيما من جوجل درايف من دروب بوكس من الايتونز وغيرهم. دونك الانترفاس نتاعها سهله برشا في الاستعمال. عندك لي دو بلاتين عندك الموسيقى اللي تحب عليها عندك لي زيفي اللي تحب عليهم. دونك تنجم لهنا تطلق العينان للابداع نتاعك. الفيرسيون هي 30.04 ليسونس اللي غراتويت تخدم على الاندرويد الايفون لينكس الماك او اس الماك او اس ابل سيليكون. فما ان سيرفيس اون ليني وتخدم على تو لي تيب دو ويندوز لازم يكون مينيموم بتبع 32 بيت. يو دي جي تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل على www.net.com وإن شاء الله بنجاح لكافة التلاميذ والطلبة في الأمان.
14: جوهر اف ام تندونس
13: تسمو مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا. هذه أنتيبيوتيك. سعداء نكون معكم 15-16 دقيقة. شكرا لاختياركم جوهرة فام، تشوفونا على جوهرة تي في للناس اللي قدام التلفزة وبتبيع، ولا على التليفونات على الباج فيسبوك زادة لولاي فيسبوك جوهرة. هنا هذا موعد جديد حتى للسبعة في أنتيبيوتيك. ترجع لنا سوسن معالج، مرحبا سوسن.
1: أهلا وسهلا سامي، مرحبا بكم، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل، ومرحبا بينا وبكم في سواتين عديهم مع بعضنا في نهاية هذا الأسبوع. إن شاء الله يكون أسبوع جميل وتعدي
0: إن شاء الله يا رب. جاي ولا اللي فات؟
1: هذا اللي تعدى ديجا، خلينا ساعة ديجا في اللي قاعد الجاري
0: يا رب. يلا فرح برجب، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سامي، مرحبا بسوسن وكل المستمعين والمستمعات. مازلنا في شهر ماي، بخوفيتي طنك سي بيرمي على خاطر الوقت يجري وماي يوفى في ساعة. فما شكون قال لك تطول؟ امانه ذولي ديجا وني لو 15
0: انا يظلي
2: 15 معناتها نص ماي كهو.
1: انا ما نعرفش كان موافقيني والناس اللي تتفرج فينا على جوهره تي في. نتمنى انه بعد معناتها ما يوفى ندخل في شهر جوان، فرح معناتها تقعد تكمل بالاناقه هذيا وصياغتها ودنيتها ورشاقتها.
2: انا بربي شي اني موت عليه شهر ماي، راني نحب
1: ظاهر ظاهر ظاهر. هذاك
0: سي بيان بون شوز ربيع. يلا كواد نف، كواد نف تفضل. انا
2: ريت كل ما يقول لي ربيع نرفزني، مش ربيع ماي.
0: هاي اي ماي
2: مش ربيع، ربيع ثلاثة شهور ولا ماي. ماي
0: اول جوان
2: بهزت انت. انا بالنسبة لي يوفى ماي هو ماي، هو ماي نحبه نحبه.
1: أنا بدي كنت كيفك يا فرح في أيامات الشباب والصبا، أما ملي ولا ماي الطقس يجي هكا تعطي على أكتوبر لا تفهموا سبتمبر، وكيلو البوسعة اللي كنا نتضربوا فيه وإحنا صغار ولا بسبعة آلاف وخمسة الحقيقة وليت سعية وبالقدر. أنا
0: في كواد نف،
1: عندي كواد نف. أوكي، في كواد نف اليوم حبيت نحكي لكم على العودة متاع المطربة والفنانة الكبيرة شيرين بعد الانقطاع اللي دام مدة طويلة سويت مشاكلها في الحياة اللي نعرفوهم وللعالم الكل سمع بيهم والأزمة الصحية اللي تعديت بيها. نشوفوا بعنا رش كان سيد المخرج نجم يسمعنا شوية من الأغنية الكليب اللي خرج.
0: هذا وقت خرج هذا؟
1: هذا خرج الجمعة اللي فاتت، يظهر اللي عنده جمعة 10 أيام.
0: سينجل خرج،
1: سينجل خرج. أي مش
0: الناس برشا ناس تناوها يعني في كأنه حكاياتها هاك البيبول شوية معناه بيسير، وشيرين تتصدر الأحداث هذه.
1: هي خاطر مطربة من أحسن مطربات في جيلها بقطع النظر على شنو تعدى بها. نسمعوا شوية جستومان ونرجع نحكيه على العودة هذية وكيفاش ما شنو النقاد كيفاش استقبلوا العودة متاع شيرين.
0: باهي أوكي، حاضر الصوت متاع شيرين في الغناية هذية أستاذ. يلا

0: عرفتش رايكم شنو هو نرايم
1: ذولي.
0: سي تان سينجل مزيان, الفلو تاع الموسيقى يسوليس معناتها سا سوليس ايكوتي, سي دو ايزي ليسنينغ, صوتها في برشا احساس, ميم سي الناس كانت متوقعه تستنى في عوده كبيره بغنيه دراما دراماتيكيه كيما جرح تاني ولا حاجه سويت اللي تعدت به الكل, خاطر ديما في مخاخنا للفنان يجبد من جراب ويخرج معناتها اي
1: مي بون دونك تشابيلا اون بلوس في ستيل هذا.
0: دونك الغنيه ماهيش دونيه, مي انا بالنسبه لي حتى بون نقاد قالوا ديجا هي حاجه كبيره اللي هي رجعت, خاطر اللي تعديت به ماهوش شويه, ومالوغوزمون الغالب نقولوها ديما الفنان ولا الفنانه سورتو في عالمنا العربي كيف تبدا عندك الاحساس هذا الكل والموهبه الكبيره هذه الكل وما عندكش الـ الاسلحه العقليه والثقافيه تخليك عرضه للاستغلال, تخليك عرضه لانه اللي يجي تمنيك عليك اللي يجي يستغلك بطريقه او باخرى, مش فقط معناتها في علاقات العاطفيه, حتى في العائله, حتى في الـ حتى في الـ في الـ في, الـ في الـ خدمة بيدها في العمل. دونك
1: أرقامه كيفاش
0: أرقامه طالعة بالكتاب شوف هما راهم المصار واللي يعجبك فيهم يا خويا محليهم إن شاء الله نخلطوا كيفهم يهزوا بعضهم كيحبوا فنان مش لو كانش يعمل ديما يقلوا أعذار ديما يحطوا روحهم في بلاستو ديما يستناوه ديما وعندهم عقلية السماح وعقلية لكل جواد كبوة. احنا متى ساعات إشاعة يخرجوها عليك تلصق فيك 40 سنة معناه وبرا قلهم أنت بعد الهيرة إشاعة مش
1: محق
0: ولا. دونك حتى النقاد الحقيقة قالوا بالنسبة لان غوتور حتى كان ماهوش في حجم معناتها شيرين, ما بالنسبة للي تعدت به وكأغنية الحقيقة مزيانة برشا ونتمنى لها العودة ونتمنى لها الصحة أهم من كل شيء.
1: مرسي فرح ولا نمشيو للفاصل قبل أوكي. فرح باش ما نبكليوهاش فرح
2: خير أحسن ما تعمل
1: يلا فاصل
2: يزي ما تبكلي
0: بسم الله عليك
3: جوهرة بيبليسيتي. الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسماميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسماميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
4: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وكل شرقي عندك اورانج
6: حياة اسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح, هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم, فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك, وين كنتوا كنا معكم, وين ماشيين ماشيين معكم, واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. حياه جروب كومار.
7: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب, آخر الإصدارات في عالم الكتاب, ندوات ثقافية ولقاءات, أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي من 10 ل 7 تاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
3: جوهرة FM publicité.

0: متمتع متمتع كواد نوف.
1: رجعنا في أنتي بيوتيك تفضل فرح.
2: كنا في كواد نوف ساوسن معالج، حكيت على عودة الفنانة المصرية شيرين، وقالت لي لكل جواد كبوة، والكبوة هذيك معناتها خليت المسار ويمكن يتعاطفوا معها ويمكن يشجعوها ويدعموها. وين نقول وما نعرفش، معناتها نحس لي كبوة الفنان أكبر دليل على اللي هو بالحق فنان، واللي هو بالحق فما إحساس وفما معناتها سيفغي كو تنجم الثقافة والتعليم وكل يعاون باش واحد ياخذ أكثر، معناتها يتصرف تصرفات صحيحة، ولكن أكل كوتي متاع الأرتيست هذيك اللي يخلي سيت فولنرابيليتي وسيت فراجيليتي وخليهم، معناتها أنا يزيدها هذايا بالنسبة لي قيمة لشيرين.
3: أنا والله يا فرح نمشي معك حتى الأبعد، أبعد من أنه معناتها فنان كسوا شنو ولا ديسيبلين، مغني، صحافي، اذا كان انت انا يظهر لي نظم المهن اللي فيها اكسبوزيسيون للشهره وللنجوميه كلهم ويمكن هذاك زاد الحاجه اللي ما يخليو العباد ما يراوهمش، ولا يغزروك تصويره كما انت كنت في الاي ار تي نغزرو لك هكا واو الدوات تخزي غوز دي وشيخ هذيك تبكي والدبر مثلا تو هذا معناها واحده مش عندها علاش دبر دونك هذاك اللي
1: العباد ما يعرفوش
3: العباد ما تعرفش وسي مانيفيك وقت اللي تصير الحكايه
1: قال لك تجاوزت كل الحدود تفضل فرح
2: على بيتها في ساوسن كيفاش ما اختنمتش الفرصه الذهبيه هذه باش تجبد على فضل شاكر. قالت لكم جبتوشي على فضل تلعب براءة وهي تستنى في البراءة عندها برشا. انا نقول
1: لا ما
2: عملتش انا جست اون بوتيت
3: باغ اخرج من مخي فضل
2: شاكر. فضل شاكر بالحق راه اللي صار حاجه عظيمه، فضل شاكر ديما اسوسيي في ميزي معزيز، خلي واحد يخدم شويه المشوار
3: والله يهرب في المستمعين الكل
2: والله. دونك قلت لك الفضل شاكر ياسر اسوسيي لشيرين، عندهم نفسك الاحساس ونفس وعملوا ديول شهير مع بعضهم. دونك فضل مبروك على براء،
3: مبروك
2: والليموني دي سو غافيك. وقت اللي فضل شاكر خرج نور هاني شاكر دفنوه، معناتها شوف كيفاه ما تلقاوش زوز باهي. مانيش نحكي لا على فضل
3: ان شاء الله، انتو كان ان شاء الله بركه يقعد في النيفو نتاع الموسيقى اللي خرج لنا وهو في عين الحلوه ومحاصر ومخبي وكل يقعد في نفس المستوى.
2: باش نحكي لكم لا على فضل ولا على شيرين، باش نحكي على الاصوات.
3: جمعه اليوم جمعه ويكاند
2: والضجيج والصخب، وتصورش اللي الدلافين، ولا كانت تفضلوا الحيتان الطياره ولا الطائره في مضيق جبل طارق. مسكينه ولات تصيح وتعلي في صوتها، علاش؟ على خاطر لا بوليسيون سونور، على خاطر كالسفن وهما تقريبا 60,000 سفينه في العام يتعداو في المضيق هذيك، خليهم معاش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم. الطريقه الاولى للتواصل عند الدلافين هي الصوت، ما عندهمش حاجه اخرى يتواصلوا بها. وكي نقول تواصل هي حيوانات اجتماعيه، دونك باش تدخل في المجموعه يلزمها صوتها، باش تتواصل باش تتكاثر، حتى باش تتكاثر هي تغطس في الاعماق باش تجيب الماكله، دونك باش تنجم ترجع تلقى جماعتها وجماعه مجموعتها
1: وجروباتها
2: لازم تعيط لهم. الصوت يعلى متاعك السفن وهي تعلي وهي تصيح معاش خالتها، دونك يلزم يلقاو حلول اخرى. يا ينقصوا بالحق ينقصوا مثلا وقت في السرعه
1: انسان بهذل بحال الحيوان،
2: معناتها لازم مثلا من بين حلول السفن تقصي سرعتها في بلايص معينه، والا المحركات يوليو اتيدي باش ما يعملوش صوت كبير ياسر يزعج هالكائنات في مكانهم الطبيعي. احنا الغرباء واحنا الدخلاء واحنا الفضولين واللي جايين. تصور
1: ان الدلافين في مضيق هرمز عاملين جو دنيا ساكتة.
2: دونك كون جو بونس اللي احنا قداش عاملين في الكائنات الكل تو ما في بلاصتها.
1: تصور الكورونا وقتها يعني حاجه تدوخ
2: والله. تصور مساكن يصيحوا ويغفقوا يحبوا فماشي ما يوصلوا صوتهم باش يتحبوا
1: خلينا نتكلموا
2: واحنا
3: ان شاء الله ما يتعداش بحذاهم البطو اللي ضايع توا اللي في 1200 كا كونتاكت نتاع انتا فيروس.
1: لا لا
3: على القليله كيما قلت انت نمنعوا
1: ما سمعتش
3: فما خلينا في الاجواء والجو والويكاند
1: خلينا
3: من الاخبار
1: الكفوري بالغرام. بعد شوي نرجع في انتيبيوتيك.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: شكون البلد اللي شعبه يتمتع بالكهرباء ساعتين كهو؟ هذا الواقع اليوم بعد ما أعلن وزير الطاقة في البلاد ذي أنه ما عاش فما الوقود تماما في البلاد، مما أغرق البلاد ذي خسرته العاصمة في ظلام دامس وانقطاع لتيار كهرباء يصل إلى 22 ساعة يوميا.
1: سنة مش فنزويلا اللي بجنا كوبا
2: كوبا لبنان ما توصلش هكا في نهار من نهارات خاطر مساكن
0: عاشت تجارب خايبة.
2: كل دار عندها الموتور نتاع الجنير واحد نتاع الضو ولازم وقت يقص الجروب ولا يقص الضو لازم طول هذاك يتبرانشا ويتكلانشا سي انكرويابل معناتها بالحق
0: معاناة
2: زرقاء.
0: الخناق هذايا المعيشي ما خلاش للسكان خيار سوى كسر الصمت والنزول للشوارع فيما يعرف بمظاهرات تناجر. هنا مظاهرات المشهد تحول لغضب عار، طرقات مغلقة، نيران تلتهم كل شيء، أصوات اللي هما يضربوا على الأواني موجودة في كل زاوية. للمشهد يزداد تعقيدا هو تحذير للسلطات الرسمية من أن شبكة الطاقة الوطنية قد تنهار بالكامل وتخرج على السيطرة خلال الأيام القادمة في كوبا والعاصمة هافانا. نحكيو على ممكن زادة الوقود وسعره اللي تبدل. مثلا نشوف في ارتيكل انا بار اكزامبل عديد الشركات الاوروبيه اللي غليت في سعر التذاكر بتاع الطائرات خاصه على اللونكوريه في الجمعه ذي ب 50%. مثلا واحده من اشهر الخطوط الاوروبيه غليت ب 50% ما بين العاصمه وما بين الولايات المتحده ولا اليابان ولا غيره، على خاطر في كل المشاكل نتاع الكيروزين الموجوده عليه في العالم.
1: هو مشاكل نتاع المشاكل الكيروزين الموجوده في
0: التزود
1: الكيروزين والمشاكل في الامريكا اللاتين من اللي صار في فنزويلا.
0: اي اي حسيلو جو كبير. نحكيو على لافتات في اليابان باسم نيكو توبا داشي شويي في لافتة موجوده في الطرقات، حسب رايكم تحضر من شنو؟
1: حسيتها اسم بتاع ماكلة يعني بوليس مكتف ولا
2: حذر من السوشي اللي بمقرونة في قالنا عليه البارح سليم قال لنا فما في المطعم سوشي بالمقرونة في وذوما المتيح عليهم كان سليم بوصفارة
0: باهي. شو معناها نيكوتو بيداشي شويي؟
1: إشارة مرور
0: موجودة في الطرقات تحذر الناس خاصة الناس اللي هي تسوق في شنو حتى مش اللي يسوق
1: شنو انت
2: خروج حاجة مثلا
0: خاصة اللي يسوق الكراب وال
1: انت بس سقوط حجر مثلا من الأجمل الجبال في
0: لا خروج حاجة انت كي تبدا تمشي
2: شاحنات جمال كيما في دبي جمال ولا ابو ظبي جمال
0: خروج حيوانات
1: ميرسي سيد المخرج.
0: احذر من خروج القطط فجأة، يتم وضع عادة في المناطق اللي تكثر فيها القطط الضالة خاصة في القرى الريفية أو بالقرب من جزر القطط المشهورة في اليابان كيما أوشيما ولا تاشي إيروجيما. الهدف من اللافتات هذه تحذير السائقين مش أنهم ينقصوا في السرعة وتجنب حوادث الدهس هذه ولا حوادث ربما اللي القطط تنجم تكون ضالة وتضربها كهرباء. حماية القطط زيادة الحفاظ على سلامة القطط اللي قد تعبر الطريق فجأة.
2: أنا ذي احذروا رد بالكم ديما ذكرني في حكاية صغيرة كيفاش في بلاد صغيرة زيادة كيف واحد ياخذ البيرمي البلاد الكل باش يعرفوا خاطر صغيرة. دونك هذه المرأة وقت اللي نهار تاخذ البيرمي الكل قالوا في بلاد ذيك قالوا تور باش يزيدونا بلاك احذروا مليكة
0: ياسر عامله جو هيفتكو. العيش من غير سكر حاجه ممكنه ولا مش ممكنه؟
2: طبعا ممكنة. بعد مشرب مخزون الجزوز الكل في بدنه تو ما عادش بحاجة للسكر المضاف
1: سيغ وتربى في باتيسري معناها بذيق الحلويات
0: الإنسان ينجم يعيش بدون سكر مضاف الموجود في الحلويات
1: السكر المصنعة ما السكرولون مهمين
0: السكريات المصنعة وتقليلها غالبا يفيد الجسم أكثر، لكن في نفس الوقت الجسم ما ينجمش يعيش من غير جلوكوز لأنه الدماغ والخلايا تحتاجه باش تنتج الطاقة وتشتغل بشكل طبيعي. المهم أنه الجلوكوز مو شرط يجي من الحلويات فقط لأن الجسم يحصل عليه أيضا من الأرز والخبز والغلة والبطاطا والكثير من الأطعمة اليومية. وحتى إذا كان الشخص اقطع السكر

0: لفترة طويلة، الجسم يتحول إلى نظام بديل حيث يبدأ يحرق الدهون حتى يوفر طاقة للدماغ والجسم. السكريات الموجودة في الغلة هي فريكتوز.
1: فريكتوز.
0: دونك هنا السكر المضاف ربما الناس نجم تستعمله ولا تنجم، ولكن الكميات هي اللي فيها مشكل. يعني كي تستعمل برشا ويقولوا لك مثلا يحذروا كانوا الباجيت فيها 20 تبع سكر مثلا، وانه الحكة الجازوز القديمه تبع عشان في تونس اللي هي 33 سنتيلتر هذيك كان فيها 8 طوابع سكر مثلا.
1: لو احنا كان ناكلوا احنا
0: الاعتدال معناها به
1: ياكلوا ناكلوا يسر حلو معناها، وهذا نلاحظوا في المنتوجات اللي تشريها. ونتفكر زاد مره في في دراسه عملتها شركه نتاع شوكولاته ما نسميوهاش شكون باش يخرجوا شوكولا امير قبل. وقت حكيت مع اللهي بالكوم وقتها في الشركه قلت له علاش ياسر حلوه الشوكولاته في تونس معناتها علاش؟ قال لي راهو فما ان تو معين نتاع حلاوه، اذا كان ما يلقاهاش لو كونسوماتور رانا ناكلو ياسر حلو، دونك ما يمشيش توصفي شوكولا امير وهذاك 75% اللي هو منصوح به صحيح
0: طبعا.
1: هذيك ما تمشيش مالوغوزمون في عاداتنا الغذائيه.
0: هذا ما جاوبني في به مره زاده واحد من المصانع نتاع الحليب والياغورت وغيره على كميه الياغورت اللي في السكر مثلا. نعرفوا ان الياغورت اوموان فيها
2: السكر في ياغورت مش ياغورت
0: كميه السكر في الياغورت
2: برشا ولا الياغورت اللي في السكر
0: فيها ممكن 3 توابع ونص حاجه كي 4 توابع ممكن تلقى 30 غرام تلقى 17 غرام بتاتر سكر في الياغورت ما بين 15 و17 يعني تقريبا 3 توابع. معناه قال لك راهو ما ينجحش ياسر انك تنحي تقلل منه، ولو انه يعني الناس ديما منصوح لها انه تقلل من السكر مي مش ديما بالنسبه لهم تعودوا.
1: قبل تو احنا جينيراسيون بتاعنا ولا في وقت معين كان المود دو في الناس تتحرك وصغار تلعب في الشارع وتنقز دونك تي تو تي بو ديبونسي تستهلك هكا السكر هذاك
0: كان تستهلك وي
1: كان تستهلك مي تو بالمود دو في نتاع الكرهبه للمكتب المكتب البورتمان مشكله
2: كيما يقول لك قداش عندك ما شفتش صغير عامل جبيره في ساقه. هو لطف على صغارنا الكل ما
0: يحبوش يتكسر
2: خاطر ما عادش التمرميد نتاع الشارع والتكويره والجري والحليل والحصيله والدجاجه عاميه والش اسمها الاخرى بالون بريزوني والاخرى اللي نعملوها ياسر
1: الطياره
2: اي مثلا والغميزه لا فمس غميزه واجري دونك فوالا هذيك الكل نجم تطيح تتعرض اصابه وتتكسر. توا الناس الكل عينيهم الكل بالمرايات تقريب ليزيكرون هذاك اللي ولا يتاثر امل الحمد لله على سلامتهم طبعا، ولكن هذا تبديل لو مود دو في كيما قال
0: صحيح. ان توكا الاستوكاج نتاع الجلوكوز كيصير في البدن يصير فوق معناها كي تلقى عبد بصحته شويه او عنده كيلوات زايده الجلوكوز معناها سو فورم دو جليكوجين يتحط فوق الميوسكل والاخطر انه يمشي يولي الكبد اللي فيه شحم هذاك الحاجه اللي يعني سو فورم دو غريس هذيك اللي تجي في مناطق عديده وين فما لي زورغان اللي هما لازمهم يتحركوا بالكدا ولازمهم يخبوا بالكدا. الشحم هذاك ينجم يكون مكبل هذا سواء بالنسبه للقلب وبالنسبه للكبد وغيره. دونك نجموا راهو ناكلوا السكر مي الاعتدال هو به. يلا فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.
3: Antibiotic.

0: صنع في تونس.
1: في صنع في تونس اليوم باش نحكيو على الإحساس اللي يخلق العيد في قلب الصغير. صغير يمكن ما طلب شيء كبير، ولكن الفرحة ذي تشبه الفرحة عند بقية الصغار. ثم أطفال يستنوا في نهار العيد من أول العام، يستنوا في كسوة جديدة، في لعبة صغيرة، في ضحكة متاع أم مرتاحة البال، وفي إحساس بسيط يقول لهم أنتم زاد عندكم الحق تفرحوا. أما وراء الفرحة ذي فما عائلات تقاوم كل يوم، أم تفكر كيفاش توفر مصروف الدار قبل ما تفكر في العيد، وبو يحاول يخبي التعب متاع النهار باش ما يشوفش صغاره مكسورين ولا ممكن ماخذين على خاطرهم من أنهم ما ينجموش يعيدوا. من هنا بدأت حكاية حملة كبيرة اسمها في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لفائدة 2300 عائلة مستفيدة من برامجها. الفكرة بسيطة أما أثرها كبير برشا، دينارات منك شوية دينارات ولا برشا كي تنجم، هذه تنجم تولي فرحة في دار كاملة وتحول نهار عادي لذكرى حلوة في قلب طفل صغير. خاطر العيد مش بالعلوش ولا بالمظاهر، العيد الحقيقي وقت اللي تشوف صغير يضحك من قلبه فرحان وتعرف اللي فما ناس ما نساتوش وحست بيه. إذا تحب تكون جزء من الفرحة دي ما عليك كان تدخل للسيت www.sosve.tn أو على الرقم 58 371 002.
2: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
3: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
2: عيدكم مبروك.
0: صنع في تونس.
4: جوهرة FM.
5: الدنيا والمزيكا.
6: جوهرة FM.
7: يا عمر.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. ادين
1: اديان الروبريك اللي نشوفه فما برشا ناس متألقين في ميادين ممكن ما نسمعوش بها برشا وتغيب علينا ولا الناس ما تعرفهاش برشا. على ذاك اليوم معانا ضيف من استوديوهاتنا في سوسة اسمه مهند بن عمر، ممثل تونسي شاب. مهند مرحبا بيك. مهند
2: السلامة، تشرفوا خويا، لافلي تو بي هير.
1: حاجة هايلة انتوكا انو نستقبلوك، والاسماء ذي كما انت اللي تفرض روحها في تجارب فنية مختلفة. اسمك وصل لأعمال عالمية من بينها تجربة في عالم الستار وورز أندر. المسيرة هذه تعكس طموح الشباب والجيل الجديد من الممثلين التوانسة اللي يحلموا يوصلوا العالمية من غير ما ينساو الهوية متاحهم وعلاقتهم ببلادهم. دونك باش نحكيو شوية على البدايات والكواليس مهند والتحديات. دونك اول حاجه مهند، ساعه فرحانين انك تكون معانا ولو انك في سوسة، دونك ما ديما في جوهره. ف انت شكون انت؟ يعني الناس كي تحب تقدم روحك شنو تقول لهم؟
2: نقول لهم اتنو معناتها ما خممش اني شكون.
1: يا يو ماست نو ات. يا
2: I'm just a normal guy that's you know acting and yeah.
3: Yes, we know.
1: Hi. ممثل.
2: And
1: بيه. وشنو آخر؟
2: ولد تونس وولد سوسة.
1: ولد تونس وولد سوسة. بيه. وين قريت وين عشت يعني؟
2: قريت في لندن، ويعني تولدت غادي وقريت غادي.
1: okay.
2: يعني
1: عندك بو تونسي ولا أم تونسية؟
2: زوز توانسة.
1: أوكي.
2: بوي وامي توانسة من سوسة، ويا أما يعني تربيت وكبرت غادي في قرايتي في طفولتي وكل شيء.
1: وتغرمت بالتمثيل كيفاش مهند؟
2: والله
1: خاطر ماهوش ميدان يعني ياسر ايزي سهل باش انك تمشي له معنا.
2: اي صحيح، هو مش سهل، اما تغرمت بالفيلم تي في. يعني كي كنت صغير كنت نتفرج برشا على الافلام، والغرام بداك كي نتفرج على كاركتر ولا فيلم ولا شخصيه تولي تعجبني، نقول نحب نتمنى نعمل حاجه اللي يعملوا فيها هما.
1: شو الافلام اللي تعجبك وقتها؟
2: That's a good question. في الحقيقة في 2014 خرج فيلم Interstellar بتاع
3: Interstellar.
2: هذاك الفيلم اللي يعني you know Matthew McConaughey performance بتاعه ردتني نحب التمثيل. وكهون بعد بديت بالثياتر، دخلت روحي local theater في الاريا اللي يعني ساكن فيها،
1: يعني عملت شويه مسرح في البقعه اللي تسكن فيها انت.
2: اوكي. أي عملت مسرح في البقعه اللي نسكن فيها اني، وبديت بعد يو نو نترقى
1: ومشيت يعني باش انك الديبوزي السي في نتاعك ولا البوك نتاعك في مختلف لي اجانس ولا
2: لا؟ هما شافوني الاجانس، تفرجوا على مسرحيه جو تفرجوا اللي يعني عملتها في الوقت ذاك، وقالوا لي we're really interested in you وكل شيء، وبعد وليت معهم هما في الوقت ذاك، وتوا مع أجنس أخرى.
1: أوكي. والمشاركة متاعك في عالم ستار وورز أندر الفت الانتباه ممكن، كيف جاتك الفرصة ذي؟
2: audition casting جاتني casting. بعثت سيلف تايب، ومن بعد كلموني قالوا لي يجوا إلى الأوفيس. قابلت شو رانر توني جيلروي والكاستينج دايركتورز، مثلت قدامهم، عملت 3 rounds، وبعد I got the phone call. نذكر وقت الصباح بكري يعني راقد، كلمتني الايجنت نتاعي وقالت لي you have the role.
1: سبيا يعني عملت جوست التجارب، مثلت حاجات في الكاست، وبعد كلموك قالوا لك خذيناك في الدور.
2: وي معناتها تعمل يعني كاستينج، معناتها تذكر وقت في الكاستينج
3: ديمو تبعث
2: في الكاستينج تبعث يعني سيلف تايب، ومن بعد يعني كان عجبوك يعني
1: ديمو. وين تصور هذا؟
2: اكثريتها تصورنا في في لندن باينوود ستوديو
1: في لندن
2: ولونج كروس ستوديو.
1: اوكي بي شنو لازم مهند انك انت تمشي بال انت مشيت الليفل معين اليوم لازمك تعلى في الليفل هذايا لازمك تكمل شنو لازم يعني البيرسيفيرانس العمل الباسيون الباشن يعني شنو اخر معناها
2: هي لازم كونسيستنسي وتكون يعني عندك ثقه في روحك وبليف ان يور سيلف على خاطر الدومين هذا يعني especially في الخارج البرة مش وسهل وفما برشة competition يعني شديش
1: فما برشة منافسة
2: ولازم تكون يعني you believe in yourself والحاجة ذيك لازم تحب تحبها ياسر يعني you have to fall in love with
1: كما انت تحب التمثيل
2: yes you have to love it otherwise ما نقولوا احنا you can't survive in the business.
1: أي إذا كان أنت طبعاً ما تحبش الحاجة اللي تعملها ما تنجمش تكمل فيها. به ومهند أنت تقرأ أون باراليل ولا تخدم في حاجة أخرى ولا التمثيل بالنسبة ليك هو الخدمة؟
2: توا الحمد لله بالنسبة ليلي يعني توا التمثيل هي خدمة يعني نمثل أما قريت real estate economics and finance وقت عمري 18 وبعد خديت شهادة ذيك كملت توا في التمثيل الحمد لله توا this is my job yeah you know
1: هذه خدمتك
2: yes
1: قاعد تخدم في حاجة توا تصور في حاجة لأيامات هذوما
2: مازال كي كملت صورت في سيري اسمه Mercenary Extraction في متاع نتفليكس كملت وعندي شهرين توا
1: شنو هو دورك؟
2: من عايش كان نجم نحكي إما دوري Soldier Mercenary يعني Soldier
1: أوكي
3: جندي
1: جندي
2: هي مسلسل فيه برشة دراما وأكشن وفازات وإن شاء الله توا قاعد يعني الحظ الروحي نصور فيلم تونسي لهنا في تونس إن شاء الله
1: باش تصور في تونس؟
2: يس باش نصور في أكتوبر إن شاء الله
1: مع شكون؟
2: مع مخرج اسمه نجيب خثيري حتى يعيش غادي لبرا في لندن تعرفنا على بعضنا قال لي عندي دور ليلك وعجبني السيناريو عجبني السكريبت والكاركتر ويا ان شاء الله
1: يزكي وين التصوير باش يكون
2: في تونس العاصمه في لاغوليت غادي نصور ان شاء الله حلق الويد
1: لاغوليت ولا حلق الويد هي بيتها به انت ام ميساج ياسر مزيان مهند برشا ناس تسمع فينا وتشوف فينا للشبان اللي في عمرك والناس اللي هما يحلموا بالعالم هذا نتاع النجوميه وهي حاجه طبعا ياسر ليجل ومشروعه فشنو تقول للشبان هذوما كيفاش انت بالخدمه بالباسيون نتاعك بالبيرسيفيرانس نتاعك تنجم توصل وتكمل وتخلي التمثيل يولي خدمتك هي حاجه مش سهله
2: كما قلت لك من بكري يعني هي is كل شيء في يعني trust in yourself يعني ثقة في روحك
1: لازم ثقة في روحك
2: لازم ثقة في روحك وزاد ثقة مع ربي وكون consistent يعني ما
1: تخدم وتثابر
2: خاطر هي التمثيل ماهيش برشا ممثلين معناتها يضربوا اصلا ساعات عام يخدموش يعني ما ياخذوش دور
1: اي خاطر فما برشا ممثلين وشويه اعمال دونك فما ياسر كونكورونس معناها
2: كومبيتيشن معناتها باش يعني نعمل كاستينغ فما اكثر
1: دونك فما 50 كيفك لازمك تكون انت ذا بيست فيهم
2: 50 ساعات بين 1000 يعني باش
1: يمشي حوالي 100 واكثر ولا 1000 واكثر 1000 باهي مهند عندي سؤال من فرح
4: مهند مرحبا بك في أنتيبيوتيك حبيت نسألك احنا في تونس كي الممثلين كيف ينجحوا يكون حلمهم العالمية انت جاي من غادي شنو تحب في تونس شنو تلوج واسكو تتبع مثلا في رمضان مسلسلاتنا ولا افلامنا التونسية واسكو تعرف ظفر عابدين اللي احنا نعرفه اللي عنده تجربة زادة غادي
1: في لندن
2: يس نتبع في رمضان العام ذي تفرش شوي على الخطيفة عجبني ياسر وبالنسبة شنو اني as a Tunisian نحب نعمل يعني نحب نحط تونس on the map outside يعني نعرف بتونس في الدومين في الدومين ذا خاطر معناش احنا برشا توانسة يعني
1: برشا ناس اللي هما
2: هما البرا يمثلوا كل شيء وكي نحب كي نجي نعمل بروجي لهنا نحب نعمل بروجي زي باهي والحمد لله يعني قاعد نتبع مثلا مخرجة كيما كوثر بن هنية she's doing incredibly well يعني قاعد تعرف بتونس بالبروجيكس نتاعها هي وبالنسبة لظافر شنو سؤال ظافر مرة أخرى
4: تعرفوا تعرفوا شخصيا تشوفوا غادي شفتوا يمثل في دي سيري غادي
2: اي لا تقابلنا عندنا شهر التالي تقابلنا ونعرفوا بعدنا مزينا كي ولينا يعني صحاب و يا تفرجت على افلامه اللي في مثلا عروس بيروت تفرجت على عروس بيروت اما في لونجلتي ما تفرجش
4: داكو
1: او توكا مهند
4: اني فرحانه بمهند واني ثينك ايلس مهند تحب تزيد
1: ميرسي بوكو ميرسي مهند بون كوراج ليك ان شاء الله جود لك يعني في الخدمه نتاعك وفي المستقبل نتاعك وبيان سور انت سفير من سفراء تونس طبعا بالاسم نتاعك وبالموهبه نتاعك برافو وان شاء الله القادم احسن بون كوراج للقادم من اعمالك شكرا ليك يلا هذا جورج مايكل واريتا فرانكلين يغنيو I knew you were waiting نرجع بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش

0: بوبليسيتي
1: مع توبنات. كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
0: توب نت very fiber people.
2: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
2: صحة ترى وريني قدش وليت.
3: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
2: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
5: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
6: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لوغتي.
7: خدمة تحكي لوغتي.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
7: جوهرة سبور
8: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم
9: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريدو طور عالمك. جوهر سبور
11: 6:03 دقائق مساء النور. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. الناخب الوطني صبري الموشي عقد اليوم ندوة صحفية أعلن من خلالها على القائمة النهائية الملعبية اللي باش يمثلوا تونس في مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. الليستة فيها 26 ملاعبي، ثلاثة حراس مرمى اللي هما أيمن دحمان، صبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ، تسعة مدافعين اللي هما منتصر الطلبي، ديلان برون، عمر الرقيق، آدم عروس، رايد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العبدي ومحمد أمين بن حميدة. سبعة ملعبية في وسط الميدان اللي هما الياس الصغيري، محمد الحاج محمود، راني خذيرة، حنا بعل المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس وإسماعيل الغربي. وسبعة ملعبية في الهجوم اللي هما خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، الياس العشوري، فراس شواط، حازم المستوري، الياس سعد وريان اللومي. الندوة الصحفية حضرها مراسلنا رضا الخليفي. نسمع مدرب المنتخب الوطني صبري اللموشي اللي يقول الاختيارات كانت صعبة برشا.
12: Du monde, j'ai bien conscience de l'importance de ce choix. J'ai essayé de constituer avec mon staff le groupe le plus équilibré nous permettant de penser à toute éventualité, à tout système, de manière à affronter cette nouvelle compétition de la meilleure des manières. À toutes les questions, je suis agréablement surpris de la première question. Et je suis content parce que ça semble, il semblerait qu'on aille dans un sens qui convienne à tout le monde. Je vais vous dire pourquoi je suis surpris. Vous avez raison, ce n'était pas des choix faciles. C'était même des choix très difficiles. Mais je ne fais pas des choix qui sont faciles et je ne fais pas des choix pour faire plaisir à qui que ce soit. Je l'ai dit à mon arrivée. Je suis ici pour essayer. Je ne dis pas que je vais y arriver.

0: شعرك بيطير. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.

0: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
2: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي.
3: تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
4: مع سامي بن نور
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية اللي التحقوا بينا توا. مرحبا بكم على جوهرة فريم وجوهرة تي في، الناس اللي تتفرج فينا 6:18 تحديدا. معاكم في أنتيبيوتيك كالعادة في آخر حلقات الأسبوع هذية. نبدأ الساعة الأولى ديما بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: يا سيدي، نهار من نهارات هذية بإمضاء سامي بن نور، محاولة بسيطة طبعا لفالوريزاسيون كبيرة لواحد من الأصوات المميزة في تاريخ الإذاعة التونسية، هو البشير رجب. البشير رجب هو إعلامي منشط إذاعي وعمل خدمة كبيرة برشا على مدى عشرات السنين، يعد من عمالقة الإذاعة الوطنية. اشتهر بتقديم عديد البرامج. ولد في 10 جوان 1941 في مدينة جمال، وبدأ مسيرته في الستينات، المسيرة المهنية اللي خليته ممكن الناس يعيطوله عميد المذيعين والمنشطين، والصوت متاعه هو جزء من الذاكرة الإذاعية. أبرز ما قدمه البشير رجب هو برنامج شهير جدا، كان يعطي الصوت للسادة المستمعين والمستمعات، أبائنا المسنين والمسنات، هكا كان يقول لهم البشير رجب، اللي كان الجينيريك متاع البرنامج هو هذا.
2: نبض الزمان وإيقاع العصر.
3: نبض الزمان وإيقاع العصر، جولة بين شذى الحاضر وعطر الماضي.
0: به هكا يبدأ البرنامج اللي كان كل نهار حد، البرنامج الأشهر اللي قدمه في الإذاعة الوطنية. تميز بأسلوب قريب برشا من الأباء المسنين والسيدات الأمهات المسنات. كان يحكي معهم، يقعد ممكن يعطي من الأول التقديم متاعه كما هكا.
4: أبائنا أمهاتنا سيداتي نساتي سادتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو لقاء الأباء والأمهات في محاولة لحل اللغز اللي قدمناه هذا الصباح. احنا قلنا علي لبست وحفلت ومشت ورا ناسها، وكي كملت زينتها لقت العرس فاتها.
0: ساعة أولا تعرفوش يسوسن وفرح، شنو هو حل اللغز ذا؟
5: الحقيقة أنا ما نعرفش.
0: علي لبست وقدت وخذت وقت، وقت اللي وصلت للعرس قال العرس فاتها.
5: يا ناري ما نعرفش.
0: هكا كان هو يعطي،
5: هو كان يعطي أمثلة شعبية ويعطي ألغاز
0: ويدخل في حديث مع المستمعات والمستمعين اللي هما ديما يسألهم أول حاجة على عمرهم.
5: صحيح،
0: لازم يكون عمرهم فوق 60 سنة.
5: أمين، عندي تحفظ صغير وعندي لغز آخر محيرني، كأنه صورة مش صورته هو،
0: مش صورته
5: والله أعلم. أنا حسيت صورة محمد برجب اللي ذكرى وفاته يظهر كيما اليوم، الله أعلم، ولكن الأكيد أني مش بشير رجب هذاك.
0: ممكن زملائنا
5: ولا أنا غلطة، نعتذر كاني غلطة.
0: احنا ما عطيناش تصوير ان توكا، ولكن تيثبتوا زملائنا من التصوير، واذا كان التصويره فيها لبس في الاسم ولقب تنبدلوا. هاي
6: سوسن. انا كي تقول البشير رجب ونتفكر وقتها كنا صغار، وكان نهار لحد وقت الكوميناج، نتفكر اللي هو كان عنده يظهر البرنامج الوحيد اللي سمعته انا في حياتي ان توكا في الاعلام،
0: اللي يعطيني بال
6: عنده دي زوديتور فيدال. انا نتفكر بابا حمده، كان عنده بابا حمده معناتها كل يشارك معناتها بريسك ولا كو انيماتور معاه في البرنامج. اسكي ماني فيك تلقى علاقه هكا معناها مع مستمع وتتربى سا اوسي زاد سي لا بيرينيتي. احنا ما عاش عندنا برامج اذاعيه ولا تلفزيه تعيش سنوات وستابل، فهمت هذا؟ ما تنجمش تخلقوا في جو نتاع انستابيليتي نتاع برنامج يمشي برنامج يجي.
0: فوالا ان توكا هذا احنا لي زيكستري اللي خديناهم من برنامج واحد في ماي 2005، هذا عنده اكثر من 21 سنه اليوم. هاو كيفاش كان يحكي باش رجب مع المستمعات والمستمعين؟ ناخذ الاكستري الاول.
4: قداش متزوج من مرأة انت ساعة؟
7: انا متزوج اللي عندي توا 5.
4: ما شاء الله. يا اخي عندكم في العائلة هكا تاخذوا برشا نساء؟
7: لا، ما ثم اسباب. بابا ما اخذ 3 مش 2.
4: ايوه ما اخذ 3.
7: ما اخذ 3
4: علاش؟
7: سبب الاولاد.
4: يحب الاولاد.
7: يحب الاولاد.
4: ايوه.
7: ما كتب ليش، ما كتب لك. انا وقتي من المرأة الاولى والزوز اللي خذاها من الثانيين ما جابش معاه مصاري.
4: ما جابش. باه وانت؟
7: أنا خذيت الأولى.
8: هك؟
7: خذيت الأولى قعدت معها 5 سنين ما كتبش ما ثمش صغار ما.
8: باه؟
7: وكالساعة صغر وشباب وهي ما تظناش وما تظناش هاي في
0: الحكاية. هك؟ دوك الحكايات هذي اللي هو يسمع ويغوص في الواقع والحكايات واليوميات بتاع الأباء والأمهات المسنين والمسنات ويحكي له على التياب وعلى المنطقة ويقول له انت منين وشنو باش مشهورة وطبعا يبدأ عندهم باكراوند كبير اجتماعي وحكايات كبيرة على أولادهم وعلى حومتهم وعلى الماكلة وعلى التطيب وعلى الخدمة ودي حاجة معناها فيها برشة القرب البروكسيميتي ذي من المستمعين والمستمعات حتى اللي هما أقل في العمر وأصغر تلقاهم مهتمين بذي هاو إكستري آخر لسيدة أخرى من وقتها ومن المستمعات لحلقة منتزه الأحد 1 ماي 2005
7: والله يا الخالي
8: أي
7: الخالي خالي هو صعيب شوي
8: أيوة
7: وما عندهش الوالي
8: أيوة
7: وجابت بنية
8: أي
7: الروح ما عندهاش الوالي قشت الحمات قعدت مع نهرين ولا ثلاثة وروحت نهار رابع يوم وردت جابت قربة عتروس ماء على ظهرها نقول لك البير بعد عاد ايش بنقول لك مشوار كبير
8: هك هك
7: وجابت هيك قربة روحت وصحيحة وجابت 4 أولاد وأنا ما شاء الله عليهم تو
0: هذا هو يعني تحكي على كل شيء السيدة وبطبيعة البشير رجب كان كما قالت سوسن بيانسور الناس تسمعه وتقوله وساعات ما يلحقش بالوقت أنه يكمل فيخليهم يقولوا مراه أول البرنامج طال حد الجاي باش نبدأه بكنت والبشير رجب اللي كان واحد من الأصوات المميزة طبعا ما عملش كان منتزال أحد عمل يوم سعيد عمل برامج عديدة وكذلك بعد شوية بعد حتى في الـ تبعد نسمعوه شوية ولكنه حتى كان في الأحاديث الإذاعية ولا لقاءات كان مقل بعد ما عادش يحب يتعدى برشا وبعد على الإذاعة وتوكا واحد من الأصوات اللي ميزت التاريخ الإذاعة ببرامجها وبإنتاجاتها واللي كان
6: كبرنا
0: عنده
6: عليها.
0: طبعا صوت اللي كبرنا عليه هكا يودع البشير رجب المستمعين بتاعه
8: شكرا للأباء والأمهات ومع اعتذارنا للأباء والأمهات اللي هم ينتظروا وإن شاء الله في الأسبوع القادم إلى اللقاء
0: يلا هكا يقول الأسبوع القادم وتكا أنا من الإكستري ذاية شنو اللي تقد وتزين وترقى العرس فاتها هو النجمة الشمس في الفجر
5: هكا ما
0: شمس الفجر هي النجمة هي المرأة
5: قد نحس اني الكل هذه تواتيك برشا في الانيماسيون ونتخيل كناش تعمل برنامج هكا وتنجح فيه برشا ونعاود جو كونفيرم هي اذا تصوير الاذاعي الصحفي محمد برجب
0: محمد برجب
5: ذكرى ميلاده 15 ماي 51 وغادرنا في 17 سبتمبر
0: دونك رامي المعد نتاعنا غلط في التصوير
5: هاي كيف جات هكا فرصه باش نقولوا الله يرحمه ذكرى ميلاد اليوم 15 ماي
0: وي والبشير رجب هو شخصيه اخرى شخصيه اذاعيه واش قال البشير رجب على الاذاعه مثلا في حديث
9: كنا بدينا بخطوات متواضعه وبعدين تحسنت امورنا المهم انك تحب العمل اللي تقدم فيه
0: مهم أنك تحب العمل اللي تقدم فيه هذا هي بالنسبة لي أنا ما تلخص حياته وتجربة كل إنسان وقف قدام كاميرا ولا وقف وراء الميكرو إذا كان ما يحبش الخدمة ذي راهو لا السبونسورات اللي عنده ولا التقطيع وتريش ولا البوز يصنع إعلاميين كبار الإعلاميين الكبار جايين من غرام من حب الخدمة ذي لأنه إذا كنت تحترم المستمع وتحترم المشاهد فأكيد الخدمة ذي تعطيك برشا حاجات ما تلوجهمش بطرق قصيرة لأنهم بخدمة كبيرة يجيوك لحاجات ذوما وإن شاء الله الناس كل يعملوا في الخدمة يحبوها يكونوا ناجحين كل طبعا التمنيات بموفور الصحة والعافية للناس ذوما اللي تربينا عليهم وعلى أصواتهم وعلى تجربتهم وإن شاء الله ربي يرحم ناس كذلك تربينا على أصواتهم وعلى وجوههم قدام الكاميرا في التلفزيون اللي هم ميزوا تاريخ الإعلام في تونس هذه لفتة صغيرة حبيناها للبشير رجب واحد من أهم الأصوات التونسية في تاريخ الإذاعة
10: في نهار من نهارات

0: الانترفيو مع ضيفنا الممثل الشاب به الشاب ذي
1: ان شاء الله ديما نقعدوا شباب
0: هو سليم بكار. مرحبا سليم.
1: عايشك وبيك اكثر.
0: دونك ممثل تونسي يلفت الانتباه بحضوره في السينما ولا في التلفزه، الاختيارات الفنيه نتاعو والتجربه اللي جمعته بمهدي هميلي في اكثر من عمل، لقيناه في وين ياخذنا الريح زاده مع امل جليتي. دونك في الانترفيو اليوم نحكيو على اختراب الفيلم اللي موجود في القاعات اللي عنده برشا كلام عليه، ما بين الجرأة، واحنا كنا نحكيو قبيله في الاوف سليم، الجرأة والجماليه والطرح نتاع القضايا ذي الموجوده في السينما. طبعا في الفتره شفناك اخيرا في التلفزه والسينما، عندك برشا خدمه، وهذه حاجه تفرحنا انك تكون موجود في الاعمال هذه.
1: يعيشك، بالحق انا زيد فرحان.
0: دونك حاجه باهي انه يعني زهر ولا الخدمة ذي؟
1: زهر وحده ما يعمل حد شيء، نتصور زهر يسلك هلك
0: مرة
1: اي وندوا سيزير لا شانس نتاعنا نتاع الزهر الاولى، ومن بعد الباقي كله خدمة. الخدمة وصبر بيرسيفيرونس، وتعرف باش تكون معناها تدور روحك تقعد مع العباد اللي ديما يطلعوك الفوق.
0: وقتاش صبرت وقديش؟
1: التوا مازلت قاعد نصبر، خاطر مازلت ما خلطتش اللي نحب عليه غيرمون، وديما البلاصه اللي نحب نخلط لها تتبدل، ديما تزيد تبعد عليا معناتها. دونك ماذا بيا نقعد ديما عندي نفس المايند سيت هذايا اللي نحب ديما نقدم القدام، وديما
0: شنو اللي تحلم بيه وتراه يبعد شوي؟
1: لي زوبجيكتيف نتاعي، انا حبيت نعمل سينما وماذا بيا نولي نعيش بيه سينما معناتها، كو سوا معناتها اي خدمه ما نحبش زيدا نحطها كان في سينما، على خاطر نعمل حاجات اخرين اون باراليل، فما موسيقى، فما برشا حاجات، مي نحب نعيش بالفن نتاعي. سي سا معناتها.
0: انت اليوم باش تعيش؟ ما تعيش بالفن
1: با 100%. لي لي لي ما نحن في تونس قد عنا من لون متراج في العام،
0: ولكن كنت تعيش لبرا؟
1: كنت لي توا استالي الاكثريه في تونس. ما تنجمش تكون معناتها تنجم، مي توا لازمني نكون في تونس.
0: ما يحلكش دي زوبورتونيتي انك تكون في الخارج؟ انا برشا ناس اللي هما استقروا في الخارج وبداوا من الخارج بشويه بشويه يعملوا هكا في اولى الخطوات نتاعهم.
1: انا حبيت نبدا بتونس. في الخارج كنت اكثر موسيقى معناتها، مي توا بديت بتونس. و

0: في اختراب. شو ما شدك للمشروع هذا اختراب؟
1: انا البروجي هذا هو قديم، معناتها بروجي قديم على الاخر، ومره وقتها في داير في عتيف مشينا انا ومهدي لمنزل بورقيبه باش نقدموا الفيلم، وانتروتون بويسكو متفرجين في الفيلم خرجنا نعملوا في قهوه، هو وقتها يخدم على البروجي نتاع الفوليد. دونك عملنا قهوه مع زوز خدامه يخدموا في المعمل، وسما انتريغي الحقيقه، معناتها الحكايات اللي سمعتهم وفما بيرسوناج
0: شنو اللي شدك؟
1: الحكايات معناتها الباك اوفيس نتاع المعمل، معناتها شنو صاير، كيفاش عادي وقتهم، اش فما معناها
0: الكواليس
1: فهمت وكل. وما كانش البروجي هكا، كان بعد بشوي قدم البروجي، والعامين الاخرانيين مهدي يحكي لي عليه، وانا ضربت ديريكتومون في مخي كالبيرسوناج اللي عملنا مع قهوه السيد اللي عملنا، هما زوز وواحد قاعد لي مرسوخ هوني.
0: شنو اللي شد انتباهك؟
1: ريت اللي عملته في الغول نتاع دالي في اكزايل، ياسر انسبيري من السيد هذاك، معناتها مازال جديد في المعمل كيما نقولوا نحن الفراشه يفرفط هكا مازال، ومش عارف شنو يستنى فيه العام الجاي. معناها
0: ظروف التصوير نتاع الفيلم هذا كان صعيبه ياسر
1: غير ما المعمل صورنا فيه راهو، معناتها كان نعرفش كان العباد اللي يتفرجوا فيلم المشاهد هذوكم يشوفوهم، لا بروميير بارتي الكل بريسك ساعه في المعمل، معناتها هذاك صورني في 40 معناتها
0: أربع أيام
1: في المعمل، وما عنيش الوقت معناها، ولي كونديسيون كانوا صعاب، معناتها بالحق لي كونديسيون صعاب على الاخر، ديجا ما نسمعوش بعضنا بالحس نتاع الماكينات والحديد وكل، اون بليس فما الخطر نتاع يافي با دو ميزور دو سيكوريتي، معناتها حتى الخدامه تاعو كي معناتها كي نشوف لي ميزور دو سيكوريتي بريسك ان اكزيستونت، فهمت، خلي انت جاي اكتور وما تعرفش المعمل كومون يفونكسيون وكل، فهمت.
0: تحب انت العالم نتاع مهدي هميليا؟
1: وي نحبو زيد على خاطر مهدي يسمع وما يفرضش عليك الحاجات، يسمع ونبنيو حاجات مع بعضنا، معناتها سي سا سكي بيان، معناتها نحب اي عالم نتاع عبد محلول للديسكسيون ومحلول للحاجات جدد، معناها مش مسكر،
0: ماهوش المخرج المتسلط اللي يجيك كونديسيوني يجيك يقولك اي هكا وهكا وهكا، لكن اكثر في الكوميونيكاسيون بيناتكم، في الانتراكسيون بيناتكم،
1: اي ريفولو لو طون تاع لي رياليزاتور اللي عيطوا سيء، عملوا بلاصتهم وسيء تاو يسيبوا العباد اللي تسمع وكلنا نكري انصامبل، معناتها لو بروجي الى بارتي ان كل موند.
2: هو يمكن السر في الكاستينغ نتاع مهدي وحضور، معناتها التنوع الممثلين اللي يخدم معاهم في الجينيراسيون، في العمر، في الكارير، في المختلف الاتجاهات، اللي تلفزه اللي من باريس اللي قاري في دراوين، هذا الكل دليل على انفتاح وفات، على خاطر ماناش بالكل في فكره كما قال هو الفكره الهزبين نتاع الممثل اللي شادد في اللي بيكي نتاعو الممثلين وهذوكم اللي بيان سور ديما فما ان نويو دور مي الي تري اوفير على
1: il a révélé beaucoup de visages. انا سي مهدي كي ما ريفيلي زيد، معناتها انا جو سوي كيلكان دو لويال، وشنو قد لويال، معناتها عبد يعطيني شانس تاعي اول مره، ما نجمش نقولوا ليه في بروجي، معناتها فهمت
0: بالحق، تقعد مدين هكا
1: بالطبيعه، انا سي مون كاركتير، معناتها تربيت هكا وباش نقعد هكا، معناتها
0: دونك اتيف ولا طبعا التجربه الاولانيه. دونك الجرأة في السينما، يعني شخصيا أنا شفت أنه من خلال الأفلام التونسية ساعات فما إنسان يكتب حاجة ولا يخرج يقول حاجة في فيديو وتولي عندها أنيفي بول دو نيج ويولي يحكيو على الجرأة والأخلاق وغيره وغيره وغيره.
3: شقال شعمل
0: هذا هو يقول لك
3: شعملت من عملت
0: لا مش هو قال هما الناس كي تخرج تحكي عن فيلم
1: اي انا نقعد اليوم بالحق سام ديزول ان بو، معناها كيفاش نشوف عبيد مازالوا يحبوا يناليزيو الفن ويحكيوا على الفن بفاسون ايتيك بفاسون مورال، الفن جاي باش يكسر الايتيك والمورال واللي تعرفوا الكل واللي تربيت عليه الكل، معناتها اوني لا بور نجيو العبيد ونخليهم يخرجوا من زون دو كونفور نتاعهم باش يخموا شويه في حاجات اخرين، فهمت، من الكونديسيون في الكونديسيونمون نتاعهم، فهمت. دونك اليوم نقعد كي نشوف ان جورناليست ولا اون جورناليست ولا اي عبد، معناتها سيرتو لي جورناليست على خاطر قارين وكل، يجي يحكي على عمل فني
0: قارين حاجات مختلفة
1: يجي يحكي على عمل فني يقول العباد ما تمشيوش تتفرجوا في الفيلم على خاطر وكذا وكذا، ديجا إجا نعملوا كريتيك بنيئة، معناتها إجا نحكيوا على الفيلم، معناتها نحكيوا علاش ما نمشيوش تتفرجوا في الفيلم
0: بإسليم جوست، مش نحط باروتيز صغيرة للناس تسمع فينا وتشوف فينا، راهو السينما هو ان اكت فولونتير، أنه الناس تاخذ تذكرة وتقول نحب نمشي نتفرج في النجم الفلاني ولا في الموضوع الفلاني ولا نحب ياسر المخرج الفلاني ولا نحب الفيلم
2: تختار تتنفورم.
0: انا ما نحبش الساينس فيكسيون مثلا،
2: سينما واحده فما سينماوات وكل سينما عنده جمهور وفما دي ماكارون وان 12 وان 16 معناتها تثبت، معناتها ماهوش سيرك ماشي باش تهز معاك ولادك صغار ولا ثبت

0: دونك ما نحاول ما نجاوبش عليهم برشا الحاجات هذوما. وانا نحب البروفوكاسيون بطبيعتي معناها دونك
1: هذاك علينا ما نهضرش عليك ساعه
0: لي لي عاقل وهكا ما هكا نحب البروفوكاسيون
2: هاي
0: تعرفني سوسن بالقدي صورنا مع بعضنا مي لي بالحق نحب البروفوكاسيون خاطر نحب العبيد تخرج شويه من زون دو كونفور وتخمم يزينا معناتها
2: علاش جوستومون محليها محليها الكلام نتاعك على ساروجوان اللي قلت لك قبيله قلت لك محليها الجينيراسيون هذه على خاطر سيت اون جينيراسيون دو كوميديان دارتيست اللي يفكروا واللي حاملين موقف معناها اوني بلو معناتها يكون الجيل نتاعي انا سيتي تري غار معناها وانا
0: ظاهر
2: هكا معناها هز صوتي لعل نرقم على القضايا والمبادئ وانت شنيا كاينه فيل معناها كاينه كنا في فتره نتاع الممثل ميسالش عطاني دور بربي ميسالش هو عايت مخرج عيط وميسيل شاء الله غالب ذيك هو
1: لا تعدينا
2: تعدينا الجيل الجديد لا لليوم موجودين معنا الجيل ما زلنا ما قرفناش جيلي هنا
1: لا لا حكالي أنا ما نقش فلير أنا خاطر باش يعطيني دور هذا لليوم
2: غي خاطر يقولك معاش تعيط لي معاش اليوم أوني فاس أون جينيراسيون وسليم بكار يفي بارتي دو سيت جينيراسيون اللي حاملة الفكر حاملة الموقف معنا بدنا جامش تجي تقول له سوني با دي زيكزيكوتان
1: لونجاجمون
2: مثل يلبس لك يسرب
1: بيك بيرسوناج ويخرج وما ما بين التلفزه والسينما انت شنو اقرب لك انت اما كي نجيب لك اليوم زوز سيناريوهات نقول لك هذا رمضان الجاي وهذا فيلم فيه اللي انت تحب عليه
0: وفيت برشا حاجات
1: اما واحد برك تختار
0: ما همش يا ابيض يا اكحل خاطر برشا حاجات انا جو لي برون كونسيديراسيون ما شكونش نختم شنو هي الكاليتي نتاع الخدمه قداش باش نخلص
1: الزوز باهين والكاليتي نتاعهم باهيه والعباد راهو تحشم
0: تحكي على الفلوس معناتها انا نحكي على الفلوس على خاطر نحب نعيش كيما قلت لك بالفن نتاعي دونك ماهيش حاجه تابو لازم نحكي فيها
1: لا ماهيش تابو عليه
0: دونك عندي بلوزيور كريتير لازم يدخل
1: اقرب لك شنو
0: الاقرب لي انا سينما
1: رمضاني وانت نجم والناس تدخل لهم بالتلفزة الكل دار ولا الفيلم اللي عبر على قضاياك وعلى مواقفك والجرأة اللي تحبها وغيره
0: أنا الحقيقة كنت كونتر فكرة التلفزة على خاطر نحب نعيش فيفون كاشي فيفون غو ما نحبش نعيش سو لي بروجيكتور الحقيقة سي ان بريفيليج تمشي للشارع وحد ما يعرفك معناها أنا اليوم كي نمشي للفريب نحب القطعة تقعد ب 5000 مش ب 10000 كي راهو يقول لي أنت
1: 15 ولا 10000
0: دونك أي فوالا دونك فما من بعد ما كي ذقت التلفزة بيتيت خاطر خدمت مع مع عبيد كيما ساوسن كيما يونس ومهدي والليكيب نتاع السينما بالمود نتاع السينما معناتها ميم حتى
1: وقتها قبلها تلفزه
0: لي كي ذقت تحت في الفخ معناتها ماذا بينا عاود نعمل تلفزه معناتها
1: حتى مش مع مهدي هميلي والتجارب
0: هكاك اون فيغا مع شكون كيفاش وقتاش شنو
1: فما شكون في مخك تحب العالم نتاعو زاده كيما مهدي هميلي
0: بور لانستون خلينا ما نجاوبوش عليه هذا سؤال تنجاوبك عليه في
3: نطرح سؤال اسهل باش تجاوب شكون المخرج تقول مستحيل نخدم معاه
0: بالعكس كل جواب على الاول خير
3: هذاك علاش حبيت تجاوب
1: لو غير
3: تجاوب انا خلفا
0: خوش سؤال فخر
2: سليم على خاطر سي فاز انا الشيخ عليهم خاطر سي نسميهم لا جينيراسيون دو لا موندياليزاسيون معناها ما تنجمش تشدهم
0: معناها نفس الجينيراسيون
2: اللي تدورهم الدورو اي بون انا اصغر منك شويه اصغر منك تريف
1: عام 19
2: زدت مولي شخدك سي سليم باش نسالو جوستومون اسكو على خاطر نحسوكم في الانترنت وتوا مع النتفليكس والشاهد معناتها فما عندكم اكثر فما حظوظ للانتشار المونديال نحكي معناتها العالمي
1: بكل قبيله
2: ما تخممش تمشي للشيره الاخرى للشرق سوريا لمصر سوريا ربي فرجع
0: انا محلول الحاجات كل انا مادامني نجم مادامني قاعد نصور مادامني قدام الكاميرا وقاعد نصور وقاعد نخدم في بيرسوناج بالحق الباقي كله سي سكوندير بالحق انا ماذا بيا اش 24 نصور
2: ما عندكش ديجا ديزابريوري معناها تقول نخير ان يكون في تجربه مع فرانسيس ولا دي بلج ولا
1: مع
2: نحكي
0: شنو صاير معناتها بلوز اوموا انا نعرف مخرجين اصحابي كي تخدم مع فلان ولا فلتين ما عادش يخدموا معاك انا نحب الفكره هذه نكسرها على خاطر معناتها كي تشوف
1: دقيقه لحظه ايش معناها كي تخدم كي مخرج في
0: موجود
1: في السينما في السينما تحكي ولا
0: في كل شيء ديجا حتى فما مخرجين في السينما كان مشيت خدمت نهار في التلفزه ما عادش عيطوا لك يقول لك وجهك تحرق ولا تعرف اساسا معناتها هذوما افكار قدم ياسر
1: قدم برشا
0: قدم ياسر راهو اليوم فما كيما كنا نحكيو معناتها
1: نتفليكس بالعكس اليوم العالم قريه صغيره بالعكس احنا قبيله كنا في في في حوار من سوسه مع مهند بن عمر اللي هو ممثل شاب تعرفه؟
0: لا
1: ممثل شاب مثلا مثل في ستار وورز.
0: اوكي اه وي شفت ديرنييرمون. وي وي وي
1: فوالا يعني من لندرا يعيش في لندرا وهو تونسي يعني اليوم علاش انا سالته في الاخر قلت له شنو الميساج اللي تحب انت تعديه للجان اللي هما كيفك راهو فما برشا حاجات ممكنه يعني تحب انت تنفتح دونك حل مخك شويه باش انك تكون اوفير لبرشا حاجات وبرشا تجارب معناها
0: انا معاك انا معاك العبيد ياسر شادين في افكار قدم بالحق لازم
1: قدم شويه قدم برشا بلوتو
0: نخدموا بعضنا الناس كل ونخدموا بعضنا الناس كل هكاك باش تولي عنا انتاج تولي عنا اندستري باش نوليو الناس كل تخدم باش تاع لي تكنيسيان في تونس الكل في السعوديه في مصر اكسيتيرا باش ينجموا يعيشوا معنا
1: ايسون لي ميور
0: في بالي في بالي
2: هذاك علاش ناخذينهم لي غران مارشي ميركينهم
0: دونك ولا
1: المسرح غايب انت عليه
0: المسرح غايب كومبليتمون عمري ما كنت في المسرح ومانيش ضد الفكره نتاع المسرح انا اكثر في المينيماليزم تاع السينما معناتها بالحق
1: تحب تقرا عند حد ولا تتكون عند حد ولا تعمل تجربه كبيره عند مسرح كبير
0: جو سي اوفير
1: شكون مثلا
0: بيتيت فاضل جعايبي سي فاضل جعايبي برشا عبيد جو سي اوفير انا للعلامه بالحق محلول معناتها مانيش نقول اسمع اليوم خلط ولا نعم في افلام دونك ماش نحب نتعلم بالعكس ديما نحب نتعلم انا جادور ابروندر
1: انت ما تامنش سليم انه المسرح هو المدرسه الاولى للممثل
0: ما نامنش بال افكار المستعمله كما كان اللي قلتها توا معناتها المسرح هو معناتها ما اوني لا بور كري حاجه جديده اوني لا باش ما نمشيوش على لي سونتي اللي مشاو عليهم العباد قدام معناتها الافكار تاع المسرح هو هو
1: تنجم تقف اول مره قدام الكاميرا وتعطي بيرفورمانس هايله يعني
0: ينجم عبد عمره ما عمل لا سينما لا مسرح ويعمل بيرفورمانس خير مني وخير من اللي عملتها
2: كيما ملك عويش كيما ملك
0: عويش فما حاجات اليوم فما بودكاست باش يخرج اسمه كرياتيف هيلينغ عملت فيه مع خوله برنات نحييها وحكينا على حاجات هذوما الكل نتاع لي كوليس وكل يخرج اليوم 8 نتاع الليل كنت حابوا تفرجوا
1: شو هما لي كوليس خلينا نسالوك قبل ما يتفرجوا
0: على الحاجات هذوما الكل معناتها على على لو فيت كومون على اليوتيوب يا كيفاش كيفاش معناتها المشاكل نتاع المخرجين الاخرين ما يخدموش معاك خاطر خدمت مع مخرج على كيفاش ماكش عامل سينما وماكش عامل
2: او يا فما ياسر بوكو دي دي روسو انا بيرسونيلمون في مشيت للمسرح عيطوا لي خاطر شافوني في التلفزه في المسلسل يظهر لي حاجه وقتها كانت حاجه غريبه وتحركت عليه برشا ماكينات وبر... اه ماهيش عامله مسرح كيفاش تمشي تجيبها من التلفزه ذوك بتاع التلفزه معنا على الاساس وقت اللي اليوم معناتها افكار متخلفه جدا
0: انت
2: ارتست ولا تو ني با عندك في جواجيك ما تقول ولا ما عندكش عندك في مخك ولا ما عندكش
1: باه سليم يعني اليوم تحضر في مشروع جديد
0: ان شاء الله
1: مع شكون
0: هو ما نجموش نقولوا برشا الحقيقه ما نجم نقول ما
2: عطينا سكوب كوميم سكن كاستينغ
0: وعندي عندي كوميتراج مع ايمن يعقوب ان شاء الله بروشينمون فان دو موا وفما فيلم طويل مع مخرج تعرفوه ساوس نتعرفوه بالكدا
1: الحق اذا كان شمس عليك
0: شويه شويه
2: ما نجمش الكرونيكوز ما تنجمش تخون الممثله
1: او توكا
2: كل حاجه في بلاصتها
1: التجارب المتنوعه هذه ما تنجم كان تثري التجربه نتاعك دونك ميرسي بوكو انك كنت معنا سليم بطبيعة الحال نحييك ونحيي الجيل ذي من الممثلين والممثلات اللي محليهم بيان سور العالم والنجاح يتسع للناس الكل بمختلف التوجهات متاعهم وفنهم والباسيون متاعهم نذكر أنه اختراب موجود في القاعات وإذا كنت حابوا تشوفوا السينما تمشيوا لها لأنه السينما معناها التونسية معناها هاي تتوج عالميا فما برشا أسماء تشرف موجودة في مهرجانات عالمية كبيرة مشيوا شوفوا السينما متاعنا و السينما التونسية راهي جديرة بذي خاطر عمرك ما تلقى مصري ولا لبناني ولا مغربي يقول لك راهو فيلم بيه وعليه برغم اللي يبدأ فيه بيه وعليه ولكن يقول لك امشي شوف وهذم التجارب ذوما من نجم يكونوا كان واقع صحي معناه ميرسي سليم بكر كنت هنا
0: يعيش
1: مرحبا بك
2: محلاها جايتك
0: عايش
2: بون كوراج
1: يلا بعد شوي نرجع لكم احنا فاصل في انتيبيوتيك انتيبيوتيك

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. هيا بينا نلعب.
1: السؤال: نقعد في عالم الفن سواء مسرح سينما ولا تلفزة، من خلال ليز اكستري هذوما. نبدأ بالاكستري الأول اللي يحكي على سعيد ونبيل اللي هما أصحاب. يعاني سعيد من عدم الإنجاب، فيقرر نبيل الطبيب مساعدته عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير اللي هو عبد القوي، اللي تبرع بالجزء المطلوب وقد يعاني بعد العملية من حالة إعياء شديد. هذا الاكستري.
2: كل الحرمان مر، بس لازم نحمد ربنا. الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد. ازاي بقى؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير، وكلها ارزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك ورجع حسبتك، هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل.
3: واخد حقي بالكامل؟
2: ايوه. لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قراط، هتلاقي كل انسان واخد ال 24 قراط بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين.
3: مشكلين ازاي؟
2: تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة زائد زوجة صالحة على 2 علم واربعة راحت بال، يبقوا كام؟
3: يبقوا 24.
1: وان شكرتم لازيدنكم. يلا هذا العمل إخراج علي عبد الخالق، تأليف محمود أبو زيد، بطولة نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي وهوش العار، ونورة وماهوش العار، وحسين الشربيني، وهدى رمزي. أنا مدوم كل كانوا في العار: نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، ونورة. أي ثمانينات. فيلم مشهور برشا رأوا الفيلم هذا، لأنه اللي قدموا في الفيلم أنه عمل شوية وقتها سيتيد لسانس فيكسيون، معناها باش أنه يحكي على حاجة معينة، عدم الإنجاب وغيره، كيفاش الأمور تتأزم جراء عملية جراحية وقتها مش ما تنجمش تتوجد، ولا اليوم تنجم تتوجد بحال.
4: نسيت
1: قري الوحوش 1987.
4: قري الوحوش. وي.
1: يلا الاكستري الثاني.
5: يا مسيو عايشك، رانا كلينيك بريفي هنا، مانيش باتوار، ما نعملوش تحليل دوارة. تحب تعرف دوارتك لبس عليها ولا هزها لسبيطار حكومي.
6: مش مهزها لسبيطار يا مدام، مستعد ندفع لك الكونسلتاسيون كاملة يعيشك.
5: أنا كونسلتاسيون تاعك نخص كنش تقولي نعمل ليكو للدوارة. مسيو هز دوارتك ويمشي عايشك، الخدمة هذه عملنا ما خدمناها في الكلينيك.
6: عايشك يا مدام.
5: شنو هو هز؟
6: جيت قدي في العصب هنا.
5: يا شوقي عايش خويا، فهم السيد، عادينا احنا على دوار قبل، مريضة ولا مش مريضة؟
6: يا سير عادينا يا أخي.
1: شنو العمل هذا؟
4: سيت كوم،
1: مسلسل كوميدي يقدم المخاطر والمصاعب اللي تعرض لها طاقم الاسعاف من اطباء وممرضين. امبولانس 2015، اخراج لسعد مسلاتي، بطولة الشادلي عرفاوي،
4: شادلي
1: زياد تويتي، نجلة بن عبد الله، هشام رستم، محمد صابر وسلاتي، ياسمين ديماسي، حاتم قروي، ودرة الصحراوي، وفتح ميلاد. الاكسير الثالث.
7: كان نقصنا عصبة نتاعو خير.
8: اسمع السي القاري، انت ما عادش تتكلم على سيدك كيك.
7: سيدنا ربي وإحنا عبيده.
8: فهمت شني؟ والله فهمت. في كل فاميلي كي يبدأ عندهم عبد كبير يعيطوا لسيدي. انت القراية مخ وجت لك مخك، وش فيها تو بالله؟ وش فيها كي نمشوا نحن الولي نزردوا نذبحوا نشطحوا؟ وش فيها
7: هزرد وهذبيع وهدموا ماتذي؟ الكل حكاية فارغة.
8: الدين حكاية فارغة؟ جاب ربي ما خرجش عند الفرنسيس.
7: الولي ولي صلح على روحه راه، واللي يحب يعبد ربي يعبد الرب اللي خلقه، مش يعبد لي صالح. الله يهديك يا ابو الكعو.
9: هذه
1: دليله مفتاح شورب 2018، لطفي عبدلي، فريال يوسف، ليلى بن خليفه، جمال مداني، حمد يهيبي، معز قديري، عمل لي ربيع تكالي. هذه الشازام، تسمعوا الاغنيات وتقولوا لي اسم المطرب، المقاطع مش معروفه، تقولوا لي اسم الاغنيات واسم المغنيه والمغنيه. طب

0: الاغنيه السادسه هي الاغنيه السادسه هي
1: الاغنيه السادسه على جمله حتى تعرف انا
0: فرح
1: جو سيد جو باس مون تور
0: لا اجابه لطفي جرمانه شلزك يا قلبي الاغنيه الاولى
1: ما عرفتوش حتى الاولاني
0: حتى الاولاني ما عرفتوش فرح
2: لا اجابه
1: كيفاه فرح عاد
0: ما تعرفيش الاغنيه الاولى
1: ما عاملين عليك احنا
2: ما ها
0: ثامر حسني احمد شيبه دياب مصطفى حجاج ميت وش 2018 لا لا معروفه الاغنيه شلون
1: انا ما نسمعوش تامر حسني
0: ثانيه
1: يارا صدفه
0: وي يارا 2009 صدفه كلمات منصور الشادي الحان ناصر الصالح الرابعه الثالثه سامحني
1: تينا تورنر
0: فرح
2: لا اجابه
1: فرح كملت
0: شبيك
1: سبعة فرح عندها سبعة توا في مخها
0: Starship Nothing's Gonna Stop Us Now
1: مش تينا تورنر
0: لا الرابعة
1: كلثوم سيرة الحب
0: برافو كلمة مرسي جميل عزيز الحان بليغ حمدي خامسة
1: I wanna feel what love is اسمها هكا
0: I want to know what love is Foreigner والسيد سألت في جرمينة شلزك يا قلبي 56 دقيقة هذا الهادي جويني غني لموني اللي غاروا مني يلا نتلقاه إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: جوهر FM
2: الدنيا والموسيقى.
1: جوهر FM،
3: جوهر FM.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. اتحاد الشغل يؤكد استعداده للحوار حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. ونتنياهو يعلن اغتيال القيادي بكتائب القسام عز الدين الحداد. وفي تفاصيل أخبارنا، وفاة شخصين وإصابة عدد آخر إثر حادث مرور جد مساء اليوم في طريق السيارة بعد محطة سيدي خليفة في اتجاه بوفيشة، تمثل في انزلاق حافلة كانت متجهة إلى الجزائر. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصورات ومقترحات حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، مشيرا السلمي خلال إشرافه اليوم على افتتاح مائدة مستديرة لقسم الدراسات إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعو فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، واصفا هذه الدعوة خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها، مجددا الدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي باعتباره في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن الاتحاد سيبدي رأيه ويقدم مقترحاته بخصوص الميزانية عبر قسم الدراسات وفق بلاغ للاتحاد. شدد الأمين العام لاتحاد الشغل على أن الاتحاد مستعد لدراسة مختلف الملفات الاجتماعية وإبداء رأيه في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 بتقديم مقترحاته ودراساته، مبرزا أهمية اللقاء المنعقد في إطار المائدة المستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 بحضور ثلة من المسؤولين النقابيين والخبراء من أجل تعميق فهم الملفات الحارقة وصياغة مقترحات النقابية تدافع عن استحقاقات العمال. وأضاف أن قسم الدراسات يشتغل منذ فترة طويلة وله عديد الدراسات والمعطيات والمقترحات، سواء فيما يتعلق بمراجعة الميزانية أو بالنظرة الاستراتيجية للحوار الاجتماعي. بالعاصمة انتظم يوم علمي حول التغيرات الديموغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، أكد المختص في علم الاجتماع حافظ شقير أن انخفاض الخصوبة مرده تغير في أنماط الزواج، مشددا على ضرورة أن تأخذ سياسات الدولة بعين الاعتبار التغيرات الديموغرافية وتعمل على تحسين وضعية الشباب.
2: الخصوبة نزلت وانخفضت إلى مستويات مش احنا الدولة الوحيدة، في لبنان قبل نزلت وطلعت شوية، وفي عدة بلدان نزلت الخصوبة. نحاول نعمل برامج إلا تحل القضايا اللي جاية من انخفاض الخصوبة، اللي هما شيئين بالذات، قضايا الشباب وقضايا كبار السن. قضايا الشباب لازم نعرفهم نستغلوا الشباب، لازم نعرفهم كونوه حتى يتلائم مع حاجية العصر وحاجية البلاد وحاجية التكنولوجيا الجديدة، لأنه هذا باش يخلي البلاد تتبدل. لازم يكون عندنا برامج للشباب نفهموا فيها الواقع الحقيقي بتاع الشباب. والحاجة الثانية هي كبار السن، لازم ننظر لها بنظرة جديدة، بنظرة تاخذ بعين الاعتبار كل التجارب. المحرك الأساسي اللي كان السبب في انخفاض الخصوبة هو التغيير في أنماط الزواج. قبل تعداد 84 أعطانا أنه 2.8% من النساء غير المتزوجات في الفئة العمرية 45-49، الآن عنا 10.1، وعنا تأخير في سن الزواج. الزواج خديته كمؤشر اجتماعي هام، لازم ندرسوا أشياء مدروسة حتى تكون عندها فائدة. الأشياء المدروسة أنا في اعتقادي تحسين وضعية الشباب، على خاطر المسوحات الأخيرة اللي عنا بيقولوش أن الشباب ما يحبش الأولاد، يحب عدد قليل من الأطفال. الشباب يحب أكثر من 2 طفل لكل امرأة، 2.3 يظهر لي، حتى هو نجم يحقق تطلعاته فيما يخص كل قضايا الصحة الإنجابية. لازم توفر له الظروف وتوفر له البرامج وتوفر له المعرفة وتوفر له الوعي، وتاخذ بعين الاعتبار في التخطيط متاعك التحولات هذه.
1: جهتها أكدت أيضا أستاذة علم الاجتماع بجامعة سوسة سناء نجيرة أن التحولات الديموغرافية في تونس تدعو إلى التفكير في سياسات تشجع على الزواج والإنجاب وتسهيل دخول الشباب لسوق العمل.
3: قد ما تكون عندك تأخير في سن الزواج إلى حدود 35 يدخلي عند الرجال و 28 عند النساء، قد ما يكون عندك تأخير في سن الأمومة اللي احنا وصلنا طورنا 31.7. دونك هذا لو فييسمون دونك مرتبط ببعضه، يعطينا انه الكتلة نتاع كبار السن في ارتفاع، وارتفاع معناها كونتينيو اي اونترتينو باش نوصل 3 ملايين من هنا ل 2040. هذا يخلينا نفكروا في سياسات سكانية، سياسات سكانية من الأسفل باش نشجعوا على الزواج والإنجاب ونسهلوا للشباب فرص العمل نتاعهم والدخول إلى سوق العمل، وأنو بلوا ستابلي سيكوريزي ما نقعدوش نخدموا فكر الهشاشة إلى آخره، نستغلوا لا ديفيدون ديموغرافيك معناها الفائض الديموغرافي الشباب، ما خليهمش محبطين وما خليهمش معناها ما عندهمش خدمة، ما نعطيهمش قروض ياخذوا مليون يرجعوا مليون ونص، دونك نعطيهم تسهيلات باش يخدموا باش يتزوجوا، ونخملوا زادة في أزمة السكن الناس ما عادش تنجم تكري إلى آخره. ومن بعد زادة نخملوا في السياسات السكانية من فوق، خاطر العائلة قاعدة تتقلص، يعني إذا كان مريض الألزايمر تاو مثلا يلقى ولاده 6 ولا 5، راهو بعد 20 سنة باش يلقى 1 ولا 2، ومع معناها التدفقات الهجرية نجم ما يلقاهاش، لازم يكون فما سياسات عمومية اللي هي معناها تعتني بكبار السن خاصة لي بيرسون فيلنيرابل. إذا كان فما دي سينيور روبوست أنا نسميهم نجمو يتلهاو رواحهم، لازمنا نعرفوا أما دي بيرسون كي سون إيزولي و كي نو سون با أوتونوم. كي نحكي على الأوتونومي نحكي على الكابيتال سونتي، كي نحكي على السيكوريتي نحكي على الكابيتال سوسيال. نجم تكون أنت عندك دارك وعندك فلوسك وعندك روتريتك، ما تنجمش تعيش وحدك.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تستعد إلى وضع أدلة إجراءات وتطبيق معلوماتية لرقمنة التصرف والمتابعة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. وشددت وزيرة الأسرة أسماء الجابري خلال جلسة عمل انتظمت لمتابعة نشاط المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتعزيز تدخلاتها على ضرورة استكمال إنجاز هذه الأدلة والتطبيق في أفضل الأجال، مع العمل على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المختصة. هذا وأكدت الجابرية حرص الوزارة على تطوير منظومة رعاية الطفولة وحوكمتها والنهوض بقدرتها على استيعاب الطلبات والتوجيه والقبول، بما يضمن الارتقاء بمؤشرات الجودة والنجاعة وتكريس مصلحة الطفل الفضلة. كما دعت إلى استحثاث نسق إنجاز أشغال التهيئة والصيانة المدرجة بعنوان سنة 26 و2000، إلى جانب برمجة مشاريع البنية الأساسية لمؤسسات الرعاية في إطار الأعداد لميزانية سنة 27 و2000. ظاهرة انتشار الكلاب السائبة ومقاومة داء الكلب محور جلستين انعقدت اليوم بالقيروان، تم خلالها التأكيد على ضرورة تكثيف التدخلات لتطويق هذه الظاهرة، وخاصة على إثر تسجيل عديد الإصابات والاعتداءات على المواطنين وكذلك حالات وفاة. وتم التأكيد أيضا على تنفيذ حملات قنص للكلاب السائبة المتواجدة بالأراضي البيضاء وبالساحات العامة انطلاقا من الأسبوع القادم بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمعتمدين، مع تكثيف حملات استثنائية للنظافة وخاصة بمحيط المؤسسات التربوية والمطاعم، والحرص على عدم إلقاء الفضلات بمحيطها لأنها تكون موقعا لجلب الحيوانات، إضافة إلى تكثيف عمليات التحسيس والتلقيح لفائدة الكلاب والحيوانات بالمعتمديات. دولياً، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يعلنان في بيان مشترك اغتيال القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. ويعد الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام في قطاع غزة، وهو عضو في المجلس العسكري المصغر للحركة. وتقول تقارير أعلامية أنه خلف الشهيد محمد الضيف في قيادة أركان كتائب عز الدين القسام. دوليا، أيضا استأنف لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم جولة المحادثات الجديدة بينهما في يومها الثاني في واشنطن، رغم تصاعد العنف مجددا مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على الأراضي اللبنانية. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن اليوم الأول من هذه الجولة الثالثة من المحادثات الخميس كان مثمرا، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت لاحقا عن مقتل أحد جنودها في جنوب لبنان وشنت غارات جديدة قالت إنها ضد أهداف تابعة لحزب الله. وختم هذه النشرة بأحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الوضع الجوي بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط وطقس مغيم جزئيا بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشمالي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وأثناء السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة ليلا بين 15 و 20 درجة بالشمال والوسط، تكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و 27 درجة بالجنوب.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: تسمع كل نهار جمعة من 7 ل 8 المتوسط أعماق وآفاق مع منصور مهندي وفوزية فلا على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: أهلا وسهلا، تحية من القلب في هذه الحصة الجديدة من المتوسط أعماق وأفاق. باش نكون وحدي في التقديم لأن الزميلة فوزية ضيف الله عندها التزام طرا وتعذر عليها الحضور، ولكن سنواصل الحديث في موضوع في الواقع بديناه الأسبوع الفارط حول قضية الكتاب والمعارض وإلى آخره، وخصصناها الحصة اللي فاتت لاتحاد كتاب التونسيين على أساس أنهم عليها هم معنيين بربما صفة مباشرة بقضايا الكتاب، لكن تبين أنه قضية المعارض وقضية الهياكل المسؤولة راهي أوسع من اتحاد الكتاب، ويلزم نشاركوا أكثر ما يمكن من الأخيان المنتمين لهذه الأطراف المتدخلة بدون تشنج، نتفاداو أكثر ما يمكن التشنج ونبقى في التحادث أو التخاطب المعقلن الذي يبحث عن حلول أفضل وعن سيرورة أسلم. استدعينا لذلك ضيفين نعتبرهم يمثلوا كما يجب الموضوع. أولا حضرنا الإدارة المرة هذه، وقع ياسر الحديث على الإدارة، خلينا تحضر معنا الإدارة ممثلة في سي مراد خليفة معروف، هو مدير إدارة الكتاب وفي نفس الوقت هو عضو قار في المعرض الدولي وفي المعرض الوطني، وهو أيضا يعني مواكب هالقضايا هذه من مختلف جوانبها باش يفيدنا في هذا المجال. والضيف الثاني باش يكون معنا أيضا حضوريا وهو سيهاني فرحاني، وهو اللي معروف بثلاثة كسكتات كما نقولوا احنا. هو كان رئيس اتحاد الكتاب فرع المنستير، واللي خذت بقعته فيه الزميلة والأخت فتحية الجلاد هكا تقريبا، ولكنه ماهوش باش يحضر فقط كعضو سابق في اتحاد الكتاب، أولا هو كاتب، وربما من الطريف هو أنه خرج كتاب مؤخرا موجود في المعرض وهو باللغة الدارجة تقريبا كان وهو موضوع يستحق التحليل. والجانب الثاني هو ناشر ما عندوش ياسر تو يقول لنا يعني، ولكنه معناها يقوم بعمل جدي اللي يتعاملوا معه الكل فرحانين به وهو فرحان معهم، ويبين أنه قضية النشر ما هي شي مشكلة في حد ذاتها، راه في تونس نجم الناشر يخدم على روحه ويلقى أرضية سليمة للتعاون مع الإدارة ومع الكتاب ومع الكتاب. فخلي باش نعطيكم سؤال يقعد معلق باش نعديه بعدها دقيقة موسيقى. السؤال هو لو أردنا أن نعرف العلاقة بين الكتاب والإدارة حجم عام، إشنية ربما الجملة اللي تنجم نحصر فيها هذه العلاقة؟ هات نسمعوا ترى الفصل الموسيقي الهائل وهو رقص كان ما نيش غلط، هات فضل ماخذ من سيمفونية.

0: الاعتذار أول، أنا قلت سيمفونية لأن البرمجنا المرة الأولى سيمفونية متاع بيتهوفن، ولكن بعد لقينا العنصر هذايا اللي هي رائعة متاع بليغ حمدي، وكيفاش معناها تركبت على رقصة جميلة جدا حبينا نبدأ به. أي سيدي نسمعوكم في الجملة أو حتى أكثر من جملة ريف في علاقة الكتاب. نبدأ بك أنت سي مراد.
1: بيك نرحبوا بيك سي منصور، ونرحبوا بتبيع بجميع المستمعين مستمعي إذاعة جوهرة فيم،
0: مستمعيها ومشاهديها.
1: اي مستمعيها ومشاهديها. فوالا فوالا. دونك انت هكا سالتنا قلتنا ما العلاقه بين
0: كيفاش تحبت كيفاش نجموا نعرفوا العلاقه بين الكتاب والاداره.
1: هي تعليقة صح إيجابية بركمانسي جد إيجابية. احنا مثل إدارة هي يعني فيت احنا ننفذوا في منافسيس العامة للدولة في مجال الكتاب وكذا هي، وعن طريق بتبيع عن طريق جملة من التشريعات والقوانين اللي نصروا على تطبيقها يعني كما يعني كما أريدت. ولا وبتبع معنا والمقابل ذلك مش شرط كنت عاملوا مع يعني مع تفاعلين ثقافيين في ميدان الكتاب وميدان الكتاب والنشر اللي هما أساسا مؤلفين وناشرين وموزعين زاد موزعي الكتاب. بالنسبة للكتاب معنا في تونس قاعد يحظى بثما عنده مكانة موجود مهمة وأساسية في المشهد العام بتاع الدولة التونسية. كيفاش نجسم الأهمية هذه من خلال الميزانية، ميزانية يعني محترمة ترصد الكتاب من خلال دونك المعارض الإقليمية والدولية والوطنية، من خلال زاد عندنا ثم شبكة متاع مكتبات عمومية وهي الأولى في العالم العربي. احنا ما تنساوش أن تونس تتمتع بحوالي 480 مكتبة عمومية، وإحنا هي في الغاية شنية مكتبة عمومية، هي المكتبة العمومية باش نوصلوا آخر الإنتاجات وآخر المنشورات إلى جميع يعني سكان الجمهورية التونسية في أي نقطة من نقاط الدولة التونسية.
0: هام جدا.
1: سي تريز امبورطون سي با دوني زيد اوسي. مش موجودة.
0: وإحنا قلنا هذا يظهر لي قبل، هو أنه تقل تونس من البلدان القليل اللي تدعم بالطريقة هذه الكتاب، معناها ما لازم نحن نعرفوه. يبقى ربما نرجع له في النقاش. هل أن الحجم المرصود لهذا الدعم يكفي ولا توا ناخذ وقت نرجع لهم بعد؟ خلنا نسمع ساعة سي هاني في إجابته على السؤال الأول.
2: مشكور سي منصور أولا على الدعوة، بارك الله فيك، وثانيا تحية كبيرة لجوهرة أفام ولكل الفاعلين في إدارة المؤسسة وعملتها وتقنيها إلى آخره.
0: فيعتبره واجب راهو
2: النجاح هذا كل يرجع إلى المجموعة اللي موجودة في جوهرة أفام اللي جعلت منها مؤسسة مرموقة ومحترمة جدا.
0: شكرا.
2: نرجع للسؤال، أنه بالنسبة للإدارة تقعد هي المحضة للكتاب، لأنه بالقوانين تنجم تحمي الكاتب وتنجم تحمي صناعة الكتاب وتنجم تحمي ترويج الكتاب وتنجم تحمي الكتاب إلى حتى يوصل للقارئ وحتى استثماره فيما بعد موكول كذلك للدولة بسن القوانين وتشجيع القارئ وتشجيع المؤلف وتشجيع الناشر إلى آخره. فهذا كل يرجع إلى الدولة، والإدارة بطبيعة الحال هي تمثل الدولة. دونك بالنسبة لنا احنا الدولة التونسية استثمرت في العقول وحاولت باش تدفع عجلة التنمية عبر العقل البشري اللي هو تقريبا ولينا معروفين به، أنه بالنسبة للتوانسة عندهم ميزة خاصة أنهم عقل مدبر، وأنه حتى في النقاد معناها نعرفه شمال إفريقيا أهم النقاد موجودين في شمال إفريقيا، معناها ما نشك الانطباعيين والانفعاليين بالقدر اللي ما يهمش الفكر، بالعكس الانفعال وال ردود الفعل العشوائية موجودة في كل شخص موجودة في كل مجتمع، لكن العقل عنا احنا ديما يقعد عنده قيمته وعنده أهمية كبيرة ياسر وعنده مساحة كبيرة ياسر في الأفعال. فهذاك علاش الدولة تقعد هي الحاضنة للكتاب، وهي التي تدفع به إلى استثماره وإلى تفعيله في الواقع.
0: تراوش، نرجع لك سي مراد، تراوش أنه هل الاندفاع والالتزام اللي خذته الدولة تجاه الكاتب والكتاب، وفي الواقع معناها ربما تنمية العقل والحس الثقافي عامة، ولا مهبط عليها الحمل أكثر من إمكانياتها؟ يعني ولات مطالبة، يعني المعنيين بالأمر كتاب أو ناشرين وسيرة، ولا يطلبوا منها باش الدعم هذا يكون أكبر ربما من حجم الميزانية اللي هي تتوفر عندها هي، لأنه ما قال سي مراد عن 480 مكتبة، لكن وقت اللي أنت ناشر تصب كتب مثلا باش تتشرى ما يشريش ما عندك من كل عنوان 480، معناها فهمت كيفاش تنجم نلقاو العملية باش المكتبات الكل تنجم تتوفر فيها كتب الكل متاع التوانسة.
1: هي مثل المعادلة بتبيع سي منصور، المعادلة صعبة شوية راو، أنه بش مثل فيو بجميع المكتبات بجميع العناوين التي تعرضوا على على على وزارة الشؤون الثقافية وعلى لجنة الاقتناء. احنا في كل عام ثمن لموين أنه الوزارة تقتني لفئة المكتبة العمومية حوالي 1500 عنوان، 1500 عنوان بمعنى عنوان جديد، عنوان يعني صادر في العام هذاك. اوكي دونك ال 1500 عندهم بتبيع ميزانيه، عندهم ميزانيه معينه، ما نجموش نشريو 400 كتاب، وسورتو نعرفوا انه غلاء الكتاب في السنوات الاخيره، والغلاء الثمن عنده مبرشة دوافع وعوامل يعني ساهمت في الغلاء هذا، انه البابي اللي احنا نطبع عليه في تونس ولا امبورتي، دونك ما عادش عندنا ماك الورق المحلي كنا نطبع عليه تاع سيلوز ملوفسيت و 64 غرام 8 غرام ولا امبورتي، ولا عندنا طباعة جيدة والكتاب التونسي من حيث الشكل ولا ينافس في الكتاب العربي والاجنبي من حيث الشكل. احنا مش نخرج شوية عن الموضوع، احنا في سنة 24 احسن ناس عربي كان تونسي، دار مدمسكلياني لصاحبي شرقي العنيزي، احسن مؤلف عربي 2024 تونسي السيدة أميرة غنيم حتى يعرف صحة، وزاد ثم دونك ستاتيستيك خرجت عام 24 أنه يعني تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في النشر، وهي ثم يعملوا كلاكواسيون مقارنة بعدد السكان أوكي جينا ثاني. دونك الكتاب التونسي ولت عنده مكانته، ولت عنده هنا في الساحة العربية. أوكي دونك احنا كيف هو تو نرجعوا عنا غلاء الثمن دونك، وعنا ميزانية مش شوية راو، عنا ميزانية اقتناء الكتاب التونسي حوالي من 3 مليون دينار. اوكي دونك ما تنجمش شي 400، نجمو نشريو 100 150، نوعا ما هذاك يعني الكمية نوعا ما هي قصوى، نحكيو على كتب الموجهة للكهول ولا. أما ثم التكنيك في الوقت اللي نعطيه كل عنوان اثنين المكتبة الجهوية، ثم يعملوا تور بين عن طريق المكتبة الجهوية، يعني أنا دوك توزع على المكتبات على المستوى دونك المستوى المحلي. معادلة صعبة، أما قاعدين نحاولوا باش نخلطوا، وزاد ثم برشا عوامل ما تنجمش 400، نحكيو على المخازن وين باش نخزنهم. اوكي برشا
0: مازلنا باش نزيدو نتعمقوا في الموضوع هذا، خلينا نقبل سيناني في الموضوع في الجانب هذا.
2: بالنسبه للدوله معناها يلزمها تقتنع انه المسيره لازمها تتم، انه الايمان بالكتاب ضروره، لان الكتاب هو الوحيد الاثر المكتوب الذي يمكن ان يحفظ الذاكره الوطنيه ويحفظ التاريخ تماما، لأن التاريخ لا يحفظ إلا بالكتابة. ما ثماش كتابة ما ثماش ذاكرة وما ثم حتى شيء، يعني أهم تقريب ركن هي الكتابة، لأنه اللي عرفناهم عبر التاريخ من أرسطو وانت جاي حتى أكبر مفكر في العالم ما عرفناهم كان عن طريق الكتابة، لو كان ما ثماش كتابة نجم نعرفوه. بالنسبة للدولة مسؤوليتها أنها هي تحل المشاكل بالقوانين، مثلا توعنا إحنا المحطة متاع المعرض الدولي للكتاب، انت قاعد تاخذ فيه مقابل على الناشري، كل المنتصبين منها في العارضين منها في في المعرض الدولي أنت تاخذني في مقابل. هذه آلية من الآليات مثلا، ونجم تخلق بقوانين آلية أخرى باش تدخل بها الفلوس لفائدة الكتاب. يعني مع لجنة التفكير، مع وزارة الثقافة، معناها تخمم في الموضوع بجدية إلى آخره، تتخلق قوانين لمعارضة توفير الأموال الكافية لاقتناء الكتاب وتشجيع الناشرين وغير الناشرين والمؤلفين كذلك.
0: باش نزيدوا نتعمقوا في الموضوع هذا بعد ما نعملوا الاستراحة الموسيقية ثانية، و فما جوانب أخرى متعلقة بالموضوع ربما يلزمنا باش نذكرها. تفضل.

0: إذن نعود وإحنا الموضوع اللي شددنا أكثر هو موضوع الدعم اللي حكينا فيه الكل هو متعلق بالدعم. هما سؤال يخمرني نوجه قبل سي مراد بصيفته. تحدثت على موقع الكتاب التونسي في العالم العربي، لكن احنا نكتب بياسر اللغات خاصة اللغة الفرنسية، معناها عندها دور كبير ياسر في تونس سواء كان في المستوى الإبداعي، ونتحدث عن أدب تونسي ناطق باللغة الفرنسية مثلا، وإلا في الأدب الفكري. فشنو قاعدين تقدموا كإدارة في دعم لهذه الكتب في اللغات الأخرى؟
1: هونية بالنسبة لدعمنا، معنا زمان لدعم لدعم الكتاب معنا بلغة أجنبية غير العربية غير الفرنسية، هكا ولا معنا بالانجلي سيرمون، هو دعم يعني كيما معنا ما عندناش مشكلة متاع لغات، ندعم جميع أنواع الكتب عربية فرنسية لغة إنجليزية، وحتى مشاركاتنا في المعارض هي معنا تكون معنا دقلك.

0: دونك نعرفوا احنا بلغراد باش تكون معنا هما يحكيوا باللغه نتاعهم الكتب اللي يكونوا غادي هما انجليزيه صح ولا دونك نشجعوا احنا في نشر باش يكتبوا بالانجلي باش نجوا احنا 2018 عملنا مشاركه ضيف شرف في الكيبيك وبعد ما كملنا مشاركتنا يعني الكتب اللي شاركنا بها دادينا المكتبة الوطني في الكيبيك عندنا زاد مشاركنا في 2015 سنغال وعندنا ابواب افريقيا محلوله ديجا من خلال المعرض من خلال المعرض بلغراد باش نحلوا اوروبا الشرقيه شو اللي نشاركوا في ثم بعض المعارض ان شاء الله عندنا برشا عروض انا مش اللي نشاركوا في المعرض
1: سهاني انت كناشر ومطلع في الامور هذه شنو الحظ نتاع كتبنا في الاسواق وفي الاستهلاك
2: الاسواق الخارجيه
1: الخارجيه
2: انا نقول لك ناكد لك خاصه الكتب الروايه والدراسات هذه بالنسبة للشرق مطلوبة جدا لأنهم يعتبروا أن التوانسة بالنسبة لهم ريفيرانس بالحق قد يقدروا جهودنا الفكرية وبحوثنا العلمية الأكاديمية لأنهم يعتبروا أن التوانسة مصدر معرفة بالنسبة للكتب المكتوبة باللغة الأجنبية بالنسبة لنا احنا راهو أي لغة أجنبية وهذا نمنوا به منذ قديم الزمان ومانيش نمشي حتى الأقدم الأزمنة الفينيقيين وغيره نمشي حتى الأغالبة تأسيس بيت الحكمة ليها الحكمة هذه للشيء هذايا أنه كيفاش تكون مطلع أنت على لغات العالم وكيفاش تنتج بها وكيفاش تستفيد منها لأنه اللي ما يستفيدش من الآخر ما نجمش يقدم بالنسبة للغات الأخرى هي نظرة أو فتحة على العالم يعني أنت عبارة تحل شباك على العالم تشوف شنو فيه هذه الأولى اثنين أنه مهما يكون مهما تكون مقدرة لوي أراغون ولا منارش ولا فلوبير ولا غيره ما ينجمش يعبر على واقعك أنت كيف يحكي لي رغم إمكانياته الأدبية والمعرفية ما ينجمش يعبر على همومك أنت ومشاغلك أنت ما تنجم تعبر كان أنت على التونسي وعلى واقع التونسي وعلى مستقبل التونسي وطموحاته أنت كمبدع ولا كمفكر ولا كإنسان معناها ناقد إلى آخره فمتنجم تعبر على هك الشيء هذا كان أنت ولهذا الإيماج بتاعك أنت صورتك أنت كتونسي باش توصلها للفرنساوي باش توصلها للامريكاني باش توصلها للاندونيسي باش توصلها لكذا اللي كان تعرف انت لغته انت توصل روحك تسوق روحك بلغه نتاعه وهو نجم يفهمها اكثر ونجم يفهمك اكثر هذاك علاش عندنا في حاجه الى كل اللغات الاجنبيه
1: باش نرجع للموضوع العام توا اللي قلناه الكوليكايه ما كاين الانطباع اللي يخرج توتي بور لو ميو دو لو ميور دي مون كل شيء بالكدا ما فما حد شيء لكن نحبوا ولا نكرهوا فما عديد الاصوات المرتفعه التي تنتقد في مختلف مستويات التدخل مع الكتاب فخلينا نغرق طريف ونقول فين موجوده الاخلالات هذه مواقع الخلل فين اللي تثير الغضب أو القلق أو المقاطعة أو التشنج إلى آخره خلينا نبدأ معك سي مراد
0: يعني على أي مستوى سي منصور
1: شو سي مراد صفحات فيسبوك معبية
0: صفحات فيسبوك معرض تونس الدولي للكتاب فور اكزامبل
1: معرض الدولي وهما التركيز أكثر على المعرض الدولي والمعرض الوطني تو على خطراش على خاطر مسؤولية الدولة كما قلنا خاطر تو نقولوا ظل ما شفناش نقد على معرض سوسة الدولي
2: لا عندنا نقد عندنا على كل معرض معرض
1: ما شفناش لحاضر ما زلت ما شفتش لكم على انا ربي قد يقول معناها خلل من جانبي انا اما امام الشيء اللي تكتب على المعرض الدولي وحتى استبق المعرض الوطني من انطلاقا من التاريخ الشيء اللي تكتبه هذيك معناها يفجع اما في معرض سوسة يبدو انه معناها الامور ماشيه تيقولوا معناها ماشي فهمتي ولا
0: احنا بالنسبه للصخب يعني صار سورتو في المده الاخيره حول معرض تونس الدولي للكتاب

0: 43 هو صحيح كان ثم برشا لوم برشا نقد من اتحاد من جانب اتحاد الناشئين التونسيين لي معنا لي المعرض الدولي ولهيئه المدير سورتو هو الكمال لله ما ثماش عمل معنا كل عمل فيه منقوش في جانب احنا في ادارتنا للمعرض التونسي الدولي معنا الساعه لازم تقر ثم شويه اخلالات ثم شويه اخلالات هذه موجوده علاش هما موجودين خاطر ثم العديد من الاطراف المتداخله في تنظيم معرض تونس الدولي الكتاب اهمها ثم مشاركه معرض الكرم اللي هي توفر لنا في الفضاء مهم برشا هذا اللي يمكن ما يعرفوش برشا عباد احنا
1: نقص عليك حنايا في حكاية الكرم فهمت ولا نثبت انا كتبتها مره وقلتها مره في مناسبه لكن نلقى ياسر ناس طرحوها حتى السنة ما نجموش نعملوا معرض دولي في مدينه الثقافه
0: بالوضعية هذه ما نجموش علاش خاطر هو الكرم فضاء متسع فيه العديد من الجوانب الذي يقع استغلالها لفائدة المعرض ثم برشا فضائيات ثم برشا مخازن ثم الباركينج ثم برشا ثم احنا معنا يقع كراء حوالي 15,000 متر مربع استغلاله في المعرض هذا بغض النظر على الباركينج لكن احنا على مستوى وزارة الثقافية ريال ما بدنا نخمو في يلزمنا نعمل حاجة متاعنا نقعدوا على معنا دونك دابورت معنا في الكرم وقت بدينا نخمو سيروزمون وان شاء الله معنا في السنوات المقبله ان شاء الله ننجحوا باش نلقاو الفضاء الخاص بوزاره الثقافيه ونعملوا المعرض نتاعنا كيما نحبوا بالاليات اللي نحبوا احنا بالحق احنا السنه المعرض هذايا احنا هو اللوم اللي صار من اتحاد الشرير اساسا معنا في اللوجيستيك وفي التنظيم علاش احنا السنه دي اول مره معرض تونس معنا يستقبل حوالي 400 نشر في العاده ديما لموين 250-300 ماكس وديما احنا كنا كريو الجناح يعني صاله الاولى وصاله اثنين ديما هذوك ماشي يزو 250 معنا اسم جناح احنا السنه 400 يعني فاس معنا كيف لقينا 400 خممنا باش ناخذوا الصاله الثالثه اوكي لكن المعرض بالكرم في الاول اوكي كنا باش ناخذها وبعد الادبيوت استافيري انه عندهم معرض اخر معرض تجاري دونك استحال باش ناخذوا القاعه ثلاثه مع هذا احنا استلمنا المعرض خاطر كان ثم معرض نتاع الموبل ولا حاجه اخرى استلم المعرض يعني 10 ايام 10 قبل دونك صعيب باش تاسس وتجهز 400 جناح مع انه اداره معرض الكرم ثم اداره جديده إدارة عامة جديدة ثم عملوا دي شواء نقصوا الخدمة هذا كله أثر على التجهيز أثر على انطلاق الفعلي والناجح لمعرض تونس الدولي لكتاب هذا هو الانطلاق كانت فيها شوية نقاص في اللوجستيك لفتات بالنسبة للمشكلة لفتات هما تعملوا أما جاءوا أور نورم في الأول خاطر أنت سي منصور تعرف سي هاني أنه ثم دي نورم انترناسيونال لفتة تكون اسم الدار نشر البلد ورقم الجناح جاو اور نورم رجعناه معاودناه هذاك علاش يعني تبخرنا نهار ولا نهار ونص في تعليق لفتات في الاخر لفتات تعلقوا في الاخر اني وقت اللي نخرجوا بعد المعرض كي نلقاو معنا ناخذوا معنا هذيك الخلاصه كي نلقى حوالي 180,000 زائر يعني زار المعرض هذا ان بوان بوزيتيف اني على مستوى لجنه العارضين يعني الناشرين من مختلف الدول العربيه من جانب من العراق وقت اللي جاوا مروحين خلونا يعني دونك ميساجات نتاع يتهنى بالمعرض ونجاح المعرض الجانب المصري الجانب الاردني يعني كل جاليه كل جاليه شاركت خلونا اجا معناها ثم نقص العمل الكامل لله 100% ما نلقاوش نحاولوا الدورة الجاية تكون خير.
1: نسمعوا ربما الناشر كناشر.
2: أنا كإدارة معناها نحترم الإنسان اللي يقوم بدوره على أحسن وجه. كإداري إذا كان تقوم بواجبك يقول لك بارك الله فيك ويكثر خيرك وهذاك معناها واجب بقينا تستحق عليه الشكر. أما أنك تمثل الإدارة وسوء التنظيم اللي موجود معناها تقريبا الثالث نهار حتى البلايك ما ثماش الثالث نهار ثم الناس مازالت تعمر في الاستون تاعها غرقنا الفضاء ب عارضين معناها اجانب رغبه في في في الديفيز الى اخره على حساب هاك النشر التونسي اللي ربما معناها حتى الاماكن ما تكون محدوده جدا. ثم حتى البدلولو ما كانوا في اخر لحظه معناها هو حط دبشوا هو ما جاوا نظرا لانه جاء فلان الفلاني معناها خذروا بلاصته لانه هذاك اجنبي خلص بالديفيز. فبالنسبه لي انا الاولويه للتونسي قبل كل شيء. وانت اذا كان تحب تفتح المجالات للاجانب مرحبا بهم، ما عندناش مشكل، احنا رانا معناها منفتحين على العالم اجمع كدير. اذا كان اخواتنا للعرب مرحبا بهم، اما حسب الضروره، مش معناها اني نجي انا نغرق السوق بالشيء هذايا الى حد انه النشر التونسي ما لقاش روحه. هذه الاولى. اثنين، انك اذا كان تقيس لي بدخول المواطنين معناها اللي جاوا في النهار كذا كذا للمعرض، سيدي هذيك ضرتنا احنا ما نفعتناش، لانه العباد وقت اللي سمعوا اللي الناس بالالاف قدام الابواب يقول لك انا باش نقعد 3 سوايع و4 سوايع ملوح قدام الباب ما نجيش. وفعلا نهار الاثنين والثلاثة ما جانا حتى حد، لانه الناس خافت من الشيء هذاك. التسويق اللي كثره الزوار راهي تضرنا ما تنفعناش.
1: خلنا نسمع تراها جواب الإدارة على هذه الإخلالات اللي ذكرتها.
0: هو أولا ساعة نشر النشرين الأجانب هم وظيفتهم السابقة كما سيكون رحبا بيهم على رؤوسنا وعينينا. النشر التونسي والعرض التونسي بالعكس مدلل. تعرف شي مصور بكده ثم احنا في تونس مالرزمو العقلية متاع القاعة واحد ويعني قاعة اثنين، واللي ياخذ القاعه واحده ذاك نوعا ما افضليه اللي هو اوبسيون نقولوا احنا. اوكي الناشرين التونسيين 99% واخذين اماكنهم مسبقا في صالة في القاعه ضد واحد وراضين. ما سماش ناشر تونسي باسم ناشر واحد، اوكي ما سماش ناشر تونسي مش فرحان بالمكان بتاعه واخذين السباس، بالرغم ان احنا عندنا ضيق في المساحه والناشرين الاجانب ضايقنا لهم. اللي كان عامل دونك ريزرفاسيون في 24 متر اعطيناه 12، اللي كان 18 خذيه 9، الناشر التونسي واخذين 100 و270 و24 معناها يعني يقول هو ذا يعني هو يعني عرس نتاع الكتاب التونسي، ويعني فرصه للناشر التونسي نعرفوا يعني الازمه الاقتصاديه واللي مر بها الناشر خليه ياخذ اريحيته في المعرض نتاعه وهو عرس. اوكي دونك شوف في الاخر كانت اشكاليه وتحلت والحمد لله خرجوا الناس الكل فرحانين باستثناء اتحاد الناشرين الاخر يوم هو يهبطنا في الارتيكل.
2: والله يا سي مراد انا صحيح هذا في اتحاد الناشرين، بقينا مانيش نتكلم باسم اتحاد
0: الناشرين. لا
2: ما عنديش صفه، ما عنديش صفه، عنده هيئته المديره اللي تنجم تتكلم في
1: على فكره. احنا دعونا رئيس اتحاد الناشرين
2: ممكن يعبر ما
1: يستجب،
2: عنده جلسه عامه اليوم مع
1: على كل حال بعثنا تليفون وبعثنا مساج وعنا كذا وما جاوبناش. لذلك فهمتوا لا نعتذر ولا غالب، واعتبرنا أنه حضور سيادتك بالصفات التي تملك ما كنت باش تتكلم باسم اتحاد الناشرين، ولكن تعطينا فكرة على شعور ناشر
2: شعور
0: الناشرين
2: مع العلم على الدورة هذه وحتى الدورة الأخرى. لأنه أولا ما صارش التشريك بتاع الأطراف الكل، لا اتحاد الكتاب ولا اتحاد الناشرين ولا الأطراف الفاعلين معناها في المشهد الثقافي اللي يهمهم العرس هذا السنوي أولا. ثانيا الإدارة المشرفة اللي هي المؤسسة الوطنية بعيدة كل البعد نسبيا على الكتاب والنشر إلى آخره. أنا اقتراحي كنشر أنه المسؤولية هذه تنقل إلى الإدارة العامة للكتاب، لأنهم هذوكم هما المخولين قبل غيرهم باش يفهموا مشاكل الناشرين ومشاكل الأدباء ومشاكل المكتبيين إلى آخره، باعتبار أنهم هما اللي تقريبا مصدر المعرفة في تونس.
1: خل نعملوا ترتيحة موسيقية باش نهديوا الجو طريف الأخيرة، بعداش نرجعوا للموضوع اللي اقترحته أنت ونشوفوا شنو معناها التبعات بتاعه وشنو باش نختموا به معناها.

0: lire un bon livre, ça vous donne envie de vivre. تقرأ كتاب باهي تعطيك رغبة في العيش. نرجع لموضوعنا. والموضوع باش نبداو بك انت سي مراد. اولا الساعه انت قلت الناشر التونسي مدلل، هو مضرينا تبين لنا انت باش ناشر تونسي
1: لا بالحق ولا تنسى المدلل.
0: و سي هاني عمل مقترح في جانب من الوجاهة، ولكن ربما في شيء مشكل من التطبيق، لأنه المؤسسات كما الإدارة العامة واللي ساعة سمحني معناها تدخل في متاهات صحيح، ولكن هي تعملت باش تعاون. علاش؟ لأنها باش تسهل التصرف المالي، لأنها هي مؤسسات معناها ما هيش مؤسسات عمومية، هي مؤسسات معناها ابناء. فماذا بينا هالنقطتين هذوما، الناشر المدلل وإمكانية تكليف الإدارة العامة للكتاب بالمعرض، وراه مقترح وجيه. شنو أنت رأيك في الموضوع هذا؟
1: سي منصور، السادة المستمعين والمشاهدين، احنا كي قلت انت الناس التونسي ناس مدلل ايجابيا، من الناحيه الايجابيه استدير يعني تمش يعني مرتاح، يعني علاقه مرنه، علاقه يعني ثم سو بليس في العلاقه بين الاداره وبين الناشر. واحنا هنا اساسا معنا نطلقوا انه في وزاره الثقافه، وزاره الثقافيه لدعم الكتاب، ان اتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الكتاب التونسيين هم شركاء اساسيين. ما نجموش نعمل معنا نتخموا في حاجه بدون اتحاد الكتاب واتحاد الناشرين. دونك هذه هما شركائنا هما. لكن علاش قلت لكم الناس مدلل؟ بس ساعات انت ولا شي يحبوا هما، فهمت؟ دونك مش مشكله، يقعدوا هما اولاد الوزاره اولاد البلاد هذه، نتفاعلوا مع بعضنا بور باش نجموا نقدموا حاجه.
0: نقعدوا مع بعضنا نتفاهموا مع بعضنا،
1: مش نقعد ليه معنا مع بعضنا قاعدين.
0: سيالي شو قالك لم تقع استشارتهم؟
1: ليلى من اي فيش لما تقاعد شرطهم هم موجودين في الهيئه المديره.
2: بالنسبه للمعرض شاركونا احنا في المعرض الدولي للكتاب، شاركوا اتحاد الناشرين، شاركوا اتحاد الكتاب.
1: اي هوني جوست ماي هوني سوء التفاهم ثم. بالنسبه للهيئه المديره فيها
0: عضو
1: اتحاد الناشرين، اتحاد الناشرين عضو في الهيئه المديره. دونك ما عليك انه نجي يجي ويجي للهيئه المديره.
2: السيمورات تو يجي في اخر لحظه، معناها بعد ما تحط كل شيء والبرمجه تعملت وكل شيء معمول، يجى قبل شهرين معناها باش تحضروا كل شيء. ما هو على ستة شهور وسبعة شهور قبل، معناها باش نجموا نتفاهموا في الجزئيات ونتفاهموا كيف التحسين، ونشوفوا اللي صار قبل وما نجحناش فيه نحاولوا باش نصلحوه. مش تجيني بعد ما عملت انت كل شيء زي في فيترينا، مش معقول.
0: معقول
1: معقول
0: كلام معقول كلام معقول.
2: هذاك علاش احنا نقولوا اداره الكتابه هي اقرب طرف للكتاب وللناشرين.
1: إذا العام الكتاب هي أقرب طرف صحيح نظريا صحيح، وإحنا تو على مستوى دونك الفعلي والعملي والتطبيقي موجودين في الهيئة المديرة. إحنا كي ناخذوا فضاء الطفل بعمل إلا أحسن معناه اللي هو
0: سيدي يعني يعني يكون لا لا سامح الفرق مش طالبك أنت باش تاخذ فضاء ولا باش تعمل
1: كذا، باش تاخذ أنت لا ما باش تدير.
0: احنا المسؤولية الأولى
1: نجم نكون مسؤولية أولى، لكن نجم لكن احنا هنا ديما علاش بالقانون المؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات الفنية والمهرجانات هي المسؤولة على طريقة على التنظيم الإداري والمالي، معناها تعرف معناها يعني سهولة الصرف وسهولة المعاملات المالية في إبناء يعني أسهل من من من من من إدارة مركزية. دونك هذاك علاش المؤسسة الوطنية سيرة على النظام المالي والإداري. واحنا بون هو ثم هو ديما مجرة العادة ثم تكون مع شخصية وطنية بتبيع عندها أثارها وعندها معنى هي
0: سمعني معناها اللي لاحظناه من سنوات ومعناها تقريبا أقل شيء 10 سنين وكذا إلى آخره، فما نوع من التصدع بين اهتمامات الإدارة العامة لتنمية مهرجانات وكذا وبين إدارة المعرض إنشائنا، كأن ناس وشفنا نفس الشيء حتى في مهرجان كارتاج يظهر لي. معناها آيس اللي أنت تلهي بالأمور الثقافية والفنية وكذا، وأنا خليني لاهي بال هل يمكن الفصل بين التفكير وتنظيم الأمور الثقافية والأمور المالية والمادية؟
1: هو مش بالطبيعة بتنجح بالتظاهر، بتنجمش مش نفسه سي منصور بين الجانب المالي والمادي واللوجستي والتحضيري والجانب التنظيري، معناه بتنجمش. هوني هوني يزم معنا الهيئات يتفاهموا، تكون ثم ثم يزم يكونوا كومباتيبل معنا فوالا بال، يكونوا معنا الهيئات نتاع المؤسسة الوطنية للتظاهرات وهيئه الدوك معرض الكتاب يكون ثم يتفاهموا فوالا في وجهه نظر
2: شو تراسي ما نفهموش احنا شنو ذنبنا ندفعوا الفاتورة.
1: تو تسيبوا ثم حتى فاتورة ما عرفت عدها ناجح
2: فيها هي. احنا ما تعدوش ناجح راه.
0: لا خلينا
2: لا هذا تقييم تقييمكم انتم، احنا تقييمنا راهو مش ناجح ورانا ما مشيناش فيه. ومعرض سوسة انا بين قوسين معناها نجبد معرض سوسة توقيته راهو مش في صالحنا بالكل، لانه هم يحبوا يختصروا المسافة معناها في الاجانب يجيبوه من تونس مباشرة مع رسوسة، وهذا توقيت سيء بالنسبة لنا احنا. اولا جاء قبل شهر، ثانيا قبل العيد، ثالثا ناس تقري في الليتود، ثالثا رابعا ناس تقري في البكالوريا.
0: هي من سنين مطروحة القضية وانا عشتها عن قرب، وانما معناها في كل مرة يقول لك احنا ما نجموش نعملوا غير هكا باش نربحوا المكتسبات نتاع الناشرين اللي جاوا.
2: رسمالك ضيعته. انا راس مالك كناشر تونسي، احنا المحور، احنا راس المال. اما اذا كان انت تخمم كان في الاجنبي على اساس انه باش يخلصك باليورو ويخلصك بالدولار، في الاخر تلقى راهك وحدك، خاطر ما نجم نعاني انا الشر هذا الدوره هذه والدوره الاخرى وكذا، وفي الاخر
0: هل الاستشاره وتبادل الافكار موجود بين
2: هذا
0: الخاص كما نتاع سوسه والاتحاد الناشرين؟
2: هذا مطروح على الكل، خاصه بالنسبه للكرم وبالنسبه لسوسه وبالنسبه للصفاقس وبالنسبه للكل.
1: احنا بدنا نتناقش بالنسبه للمعرض الدولي، بالنسبه معناها بالنسبه للمعرض الدولي سنة دور 40 سوف يقع، معناها ثم ان فولونتي من السيدة الوزيرة أنه مش تعمل جلسة تقييمية ان جورني معناها بور معناها مثل زانتريسي الكل، معناها المشاركين عارضين ناشيم وألفين كل مش نقعدوا ان جورني مش نسمع نشوفوا مش نقيموا إلا صار، ونحاولوا نعملوا نظرة تشرفية معناها للدورة 41 من تو
0: أقل من دقيقة. أنت تعتبر الجملة هذه كلمة الختام عندك ولا تحب تزيد عليها حاجة؟
1: لا نزيد عليها حاجة بنشور، يلزمنا نكونوا إيجابيين. هي بتبقى أول حاجة من دورة 40 مش ناجحة 100% وي، لكن ثم اجتهاد، ثم مكاسب في دورة 40 نزمنا نستعرض ولا ونزمنا بتبقى نطوره، إلا ممشيش نحاولوا نحسنه في دورة 41.
0: وانت كلمت
2: احنا نحبوا بلادنا، نحبوا دولتنا، نحبوا إدارتنا، لكن نحبوا إدارتنا تحترمنا وتتشاور معنا وتعطينا مكانتنا في تسير الأمور، لأن الأمور بتنجمش تمشي بطريقة أحودية، ما تسير كان بالتشاور والإجماع متاع الأطراف الكل الفاعلين في المشهد الثقافي وخاصة في المحطات الدولية كيف هذه.
0: بارك الله فيكم، يظهر لي ما فماش أحسن خاتمة من هذه، لأنها مفتوحة للأمل. والسادة وسيدات مستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيكم، وبارك الله خاصة في الفريق التقني اللي تبع فينا بديتاه، نشكره ونتمنى وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم في محطة جديدة. إلى اللقاء.
3: تسمعوا كل سنة جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
4: عسل الناس الكل، معكم الفنانة أميرة القلعي، استنيني إن شاء الله على جوهرة FM نهار السبت 6-8 في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل، باش نعملوا برشا جو وبرشا طرب وباشا

خميرة عمر برمضان استناوني إن شاء الله نهار السبت إن شاء الله بشكون موجود 6 حتى 8 مع الإعلامي الخبير غازي خليل. برشا جو برشا ربوخ وبش تسمعوا جديدي لأول مرة. حبكم برشا، فنانكم عمر.

0: كل نهار جمعة 8-9 سينما سينما مع خالد التوبي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: 8:03 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم ما كنتوا اتبعوا فينا جمعة 15 مايو 2026، 28 ذو القعدة 1447 للهجرة كالعادة، من 8-9 انت على الليل نحكيوا على السينما، نحكيوا على الفن السابع، نحكيوا على فيلم جديد. مازال كي هبطت القاعات السينما عنده نهيرين، احنا كان عندنا الفرصه باش تفرجنا في الفيلم هذا قبل خروجه في قاعات السينما. الفيلم اسمه جندي، اول فيلم اكسيون نجم نقولوا اكسيون بالحق، نتاع ضرب ومضروب ونتاع كرتوش ونتاع كاراتيه وبروسلي وجاكي شان والجماعه هذوكم الكل نلقاهم موجودين في الفيلم هذا. تحيه كبيره برشا لمخرج العمل ومنتجي بلتو خاطر زوز هما العمل، اللي بالطبيعة حاجة ماهيش سهلة باش تخرج فيلم كيما هكا، فيلم ناطق باللغة الدارجة، دونك فيلم فيه زادة بارتي ضحك الفيلم هذا، دونك تنجموا تتفرجوا فيه كبار وصغار. الفيلم هذا تعملوا جو وتعدي وقيت مزيان في الفيلم هذا اللي دوم سويتين من زمان، لكن صدقوني ما تحسوش بهم على خاطر يا توجور دو لاكسيون في الفيلم هذا. كما قلت الفيلم اسمه جندي، موجود في قاعات باتي سوسا في تونس زادة كيف كيف، دونك تنجموا تمشيو تتفرجوا فيه. هذا الجزء الاول باش يكون ضيفنا محمد الورغي اللي هو ممثل وكو برودكتور في الفيلم هذا، دونك تحيه المحمد اللي باش يكون ضيفنا بعد شوية. نحكي وزادة كيف كيف على مهرجان كان، بالطبيعة الافتتاح كان الأيامات اللي تعداو بالنسبة للمهرجان هذا، دونك باش نحاولوا نشوفوا بعض ردود الفعل. حسن أكيد عنده بعض التفاصيل فيما يخص المهرجان هذا، المهرجان اللي بالرغم من كل ما تقال على وجود التوانسة في المهرجان هذا، نلقاو الجناح التونسي موجود في كان، واكيد راكم تتبعوا في الكرونيك كل يوم مع زميلتنا هبه لوسيف اللي موجوده غادي على عين المكان. برشا افلام بتبيع في مهرجان كان، اسكو باش تكون نفس التوجهات للجنه التحكيم في كان ولا لا؟ اكيد نعملوا نظره على المهرجان هذا وعلى الأفلام هذه. خليني نرحب بالإكيب اللي موجودة معنا اليوم كالعادة، حسام القايد في الإخراج التلفزي.

0: والديجيتال، سامي ذويري في الإخراج الإذاعي، وديناصور السينما التونسية سي حسن عليش. مرحبا.
1: أهلا خالد.
0: صافا؟
1: صافا.
0: أمورك هانية؟
1: أموري نجم نقولوا هانية.
0: نجم نقولوا هانية. في انتظار وصول الأموال.
1: إي باجتهاد نجم نقولوا.
0: في انتظار وصول الأموال بالحق. معناها خليني نفتح قوسين لهنا سي حسن، المهرجان قداش عنده من اللي وفاه؟
1: في فاشل.
0: إي.
1: وفى 11 أفريل،
0: دونك شهر
1: شهر
0: وأربع أيام بعد انتهاء المهرجان.
1: أي.
0: فما دي فورنيسور ما خلصوش،
1: فما الناس الكل اللي زي يخلصوا ما خلصوش، لأنه إلى حد الآن
0: كاين الكوزان يظهر لي لبتي فورنيسور
1: هما اللي لأنه إلى حد الآن دعم الوزارة لتو ما هبط حتى فرنك كما نقولوا.
0: فهمت. إيه أما الموافقات موجودة؟
1: لا موجودة
0: الإجراءات الإدارية، وإن شاء الله فيسع فيسع
1: ولا تطول ياسر الإجراءات الإدارية يعني
0: ما عاد ما مازال
1: نصبروا
0: جندي.
1: فيلم بون احنا قاعدين
0: شخت ولا
1: والله شو نقول لك سينيون سي كيما يقولوا.
0: فما برشا حاجات معني مانيش متعودين بهم، مانيش متعودين نشوفوا كرتوش وضرب ومضروب ويحكيوا بالتونسي
1: وكاراتيه وشنو
0: ويحكيوا بالتونسي. ما يقبلش بعضكم.
1: احنا في خالد راهو احنا في الحصه هذه دفعنا على حق على
0: جميع الانواع نتاع
1: جميع الانواع كل نوعيه الافلام السينما دو جونر كما يقولوا. انه عندها الحق باش تبرز وتنمو والتوانسه يشوفوا النوعيه هذه من الافلام. على شرط واحد، خاطر الفيلم داكسيون كما يقولوا فيلم داكسيون ماهمش سهال، راهم ربما اصعب حتى من الافلام الجديه
0: اللي خاطر تبريبار لي كاسكادرا.
1: هذا هو معنى
0: انت باش تضرب بالكرتوش، كيفاش باش ينقز، كيفاش باش يطيح لي كومبا، كيفاش يتخدموا قبل برشا.
1: وفما افلام توا هوليود مثلا، كي نرجعوا لهوليود تلقى شعنا فيها هوليود فيها وما فيها، يعني فيها المخرجين الكبار اللي برزوا نعرفوهم الكل، نسبه منهم قليله ولكن الناس اثروا على السينما، تاريخ السينما الامريكيه والسينما العالميه ككل. لكن في الدوزيام نيفو نقولوا لي فيلم سيري بي، افلام تقولوا لي فيلم داكسيون بار، فيلم هوليودي تلقاهم امكانيات كبيره وكذا. فما نوع منهم ذكيه، نقولوا ذكيه، افلام ذكيه. الفيلم تاع سبيلبرغ مثلا افلام ذكيه، فيلم نوع من الحساسيه وفما نظره نتاع مخرج. افلام ذكيه تلقى فيها ما ينفع وما يتمتع الانسان، رغم اللي هما افلام طاغي عليهم الحركه وطاغي عليهم التكنولوجيا وطاغي عليهم. وفما افلام حقيقه يعني نقولوا
0: كاتيجوري بي،
1: كاتيجوري بي وحتى سي يهبط. ما في شيء الفيلم تهزه وتقوله بعرضه.
0: سي حسن فما مثلا كلكو ويسترن سباغيتي ما فيهم ما يتشاف، وفما سارتان ويسترن اللي تشيخ
1: الويستر نتاع جون فورد مثلا في ايامات العز تاع السينما الويسترن في امريكا. ثم وقت اللي جات السباغيتي يعني الفيلم ويسترن سباغيتي اللي طلعين طلعوا به، جات هكا السيري نتاع
0: فماش في العالم، فماش فما كان سباغيتي.
1: نتكلموا على سينما وعلى افلام. سيرجيو ليوني معناها خلق نوع نتاع ويسترن اللي دوخ به
0: شيء كبير،
1: فات حتى الامريكان
0: معناها. كلينت ايستود مثلا في الويسترن نتاعو بور ان بواني دولار، لي سيت سالوبار، شكون اخر ذكر معايا؟
1: لا هما اربع افلام عملهم سيرجيو ليوني، فهمت اللي فريمون رجع فيه الجونر هذاك اللي هو مات وقتها في امريكا. اي دو كيل فاسون رجع افلام تبقى افلام ميتيك معناها الناس كل تفرجت عليها، وخرج منها كلينت السود، وخرج منها مش كان كلينت السود برك، فهمت معناها. فديما هذا هو الاشكال، اللي يظن انه لي فيلم داكسيون او لي فيلم بور غران بوبليك سوا ديزون. تو احنا مثلا بوشناق اول واحد بدا يتكلم على النوع هذا من الافلام هو بوشناق في الفيلم تاعو الاول، قال انا السينما التونسيه يزيها من هالنوع نتاع الافلام اللي فيها كلها افلام جديه وتحب تخرج فكره بالضروره للمتفرج. نحبوا توا دي فيلم اللي يحبوا التوانسه والجمهور العريض يقبل عليها وكذا، فهمت. مي اون ميم تو نلقاوه يعمل في الفيلم داكسيون اللي يحكي عليه، تلقى دي فيلم دوتور هي ورجع. ما غير ما يشعر، فهمت. افلام فيها معناها بعيده كل البعد على سكون ابل كومينيمون لي فيلم داكسيون.
0: فوالا اللي نفكر فيه هو لو بون لا بروت اي لو تريا.
1: لو بون عندك بور كلكو يعني
0: بور دولار
1: بوني دولار بور كلكو دولار دو بلوس
0: بور كلكو لو بون لا بروت
1: و سورتو ايل ايتيت اون فوا الويست هذاك اللي فيه شارل برونسون فيه لي فيلم هذوك و بعد ايل ايتيت اون فوا لامريكا اربع افلام هما
0: لا ريفولوسيون سا قبل و بعد ايل ايتيت اون فوا ان امريك
1: امريكا هذا هو
0: رجعنا برشا.
1: دونك السينما التونسيه السينما التونسيه اذا كان تلحق على السينما مثلا السينما الايرانيه ولا السينما المصريه اللي عندهم تقاليد في السينما داكسيون. تو انت السينما الايرانيه كنت نتكلموا عليها نتكلموا على افلام معينه نتاع افلام خرجت في المهرجانات افلام نقولوا احنا جديه ارتستيك ما وحتى في الخطاب نتاعها بينما عندهم معناها افلام نتاع جران بوبليك نتاع اكسيون نتاع كذا بعدد كبير ها ممكن 80% من الانتاج ماشي في الاتجاه هذا اما نتاع مستوى محترم جدا
0: بور بوان دي دولار سياسان خرج عام 1964 بور كيلكو دولار دو بلوس عام 65 لو بون لا بروت اي لو تريون عام 66 il était une fois dans l'ouest 68 خرج 69 في القاعات il était une fois la révolution عام 71 Il était une fois en Amérique, خرج عام 84.
1: فوالا.
0: كان تتفرجوا فيهم الافلام هذوما، شوفوا لي تكنيك دو رياليزاسيون، شوفوا كيف لي زيفي سبيسيو، ما تقوموا تضحكوا توا بارابور على كيفاش كانوا قبل وكيفاش تطورت السينما. خلينا نمشيو للموسيقى سي حسن وبعد شويه نستقبلوا ضيفنا بالنسبه لليله نحكيو على فيلم جندي.

0: ثمانية 21 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد سينما سينما حتى للتسعة متاع الليل. نحكيو على فيلم جندي، نحكيو على فيلم من إخراج أيمن الشريف، بطولة أيمن الشريف، أحمد لندلسي، سلاح مصدق، جميلة الشيحي، جهاد الشيرني، محمد الورغي وغيرهم من الأبطال والبطلات اللي نلقاهم موجودين في الفيلم هذا، اللي هي نجم نقولوا كي نشوفوا الفيلم جندي بارت 1، جندي لو فيلم بارت 1، يعني اون بريمير بارتي. وبالحق خلانا في آخر الفيلم معلقين نستناو في الدور الثاني، ولا بلوتو في الجزء الثاني من الفيلم. فيلم أول مرة كما كنا نحكي قبيلة سي حسن، أول مرة نشوفه كرتوش، نشوفه ديسان دو كومبا كما هكا في فيلم تونسي، ولو أنه أيمن مغروم بالليزار مارسيو من اللي هو صغير، معناها كان مغروم وهو بيدو يلعب ليزار مارسيو. بالنسبة لي هو أيمن بروسلي هو التوب فيما يخص ليزار مارسيو، سي اون سورس دانسبيراسيون ماجور. زاد كيف كيف سي انتريسي للجيت كوندي كوني دو، هذه النوع من الديسيبلين نتاع السبور هذايا، و اون باراليل كان مغروم بالسينما، دخل في المسرح وغيره. دونك هذا ابوبري لونيفير نتاع ايمن شريف، سيناريست ومخرج الفيلم ومنتج زاد كيف كيف الفيلم. لكن البروجي هذا ما كانش ايمن وحده فيه، على خاطر محمد زاد كيف كيف ولو انه موجود معاه في التمثيل، نلقاو زاد كيف كيف موجود معاه في الانتاج. اون برودكسيون ذاتيه، تمويل ذاتي، انتاج ذاتي، حتى مليم ما تخذى للفيلم هذايا من الدعم. طبعا بعد نفهموا من عند محمد اسكو خطبوا ما عطوناش ولا ما خطبناش، هذيك حاجه اخرى. لكن الحاجه اللي تتحسب للفيلم هذايا لكونه الى اوزي ساعة و 59 دقيقة فيهم برشة دي كومبا، السين دو كومبا الأولانية تقعد ربع ساعة ما تقلقش فيها داكوردو، أما سي تري ديفيسيل أ تورني، سي تري ديفيسيل أ رياليزي، راهو دي كومبا أو كوتو، دي كومبا باللي ميترايوز، دي كومبا أ مان نو، معناها ماهيش ساهلة العملية هذه باش تخدمها، برشة جهد برشة فلوس سيرتانمون راهي تحطت في الفيلم هذا. جندي يحكي على جندي داير البورت لو ميم نو، اللي هو يخدم في الجيش التونسي، حب كبير لتونس رناه في الفيلم هذا. نجم نلوم شويه على المباشرتيه الزايده ولا المفرط فيها في الفيلم، معناها احنا كي باش نقولوا للعباد حبوا تونس مانيش باش نجي نقولوا لا حب تونس طول، معناها يفوا يترام تو بتي بو بلوس سوبتيل في الميساج نتاع حب تونس. بوتيتر سي ان شوا ديليبيري في الفيلم هذا، بوتيتر هو حب يعمل كيكا بور اتيري لاتونسيون اكثر. مالوريزمون ايمن ماهوش معانا اليوم، لكن محمد موجود ويكفي ويوفي تبارك الله عليه في الفيلم، الدور اللي قام به دور شكري اذا كان مانيش غلط هكا الاسم في الفيلم، دور غانغستير، دور صعيب، معناه يحب الناس تكرهه في الفيلم هذا. دونك نفهم من عند محمد كيفاش بدات الفكره. محمد مرحبا وشكرا على قبولك الدعوه، فيليسيتاسيون بور لا سورتي دو فيلم خويا.
1: مرحبا الناس الكل، ومرسي على الاستضافه هذه معاكم، ومرحبا بالمستمعين معنا.
0: باهي محمد، لصل من تونس، خدمنا شويه في تونس ومن بعد مشينا لفرنسا، بالتحديد يدور لي حسب ما قلت لي قبيله في ستراسبور، مغروم بالفنون الكل، مش الفنون القتالية أنت خطيك.
1: لا أنا الفنون القتالية خطيك. أنا
0: بالكلاح حكاوي. واضح جدا. دونك مشينا لفرنسا، تعرفنا على أيمن، كنت أنت وراء الفكرة نتاع الفيلم هذايا، ولا أيمن هو اللي كان وراء الفكرة هذه؟ كيفاش بدأت الفكرة باش تخدموا فيلم على تونس، فيلم على حب تونس، فيلم يكون فيه سورتو سورتو سورتو الأكسيون اللي شفناها على مدة ساعة و 59 دقيقة؟
1: فهمت أيمن الحق، ما جاتوش جملة الفكرة أنه يعمل فيلم في تونس. والفكرة جاتني أنا أني قلت في السينما التونسية متاع ما شاء الله عن الكفاءات في الكوم.
0: باهي الكونيكسيون ابارامون باش تعملها فينا الكونيكسيون.
1: لا ساعات يطلبوني في التليفون هذاك على
0: قصة
1: نسمعوا فيها
0: نسمعوا فيك مش واضح برشا، كانت نجم ما نعرفش انا تقرب شوية التليفون عندك باش نجم نسمعوا.
1: خلاص سي بون هك
0: ابرك شوي.
1: باهي
0: ايوا
1: علي صوتي شويه. قلت لك الفكره جات معناها قلت علاش لا، عندنا كل شيء في تونس وما عندناش الاكسيون.
0: باهي
1: واحنا كتوانسه ظهر لي كنتفرجوا في الاكسيون.
0: محمد يظهر لي كان اتصلوا بك بالتليفون خير على خاطر الكونيكسيون قاعده تاخذ وتعطي برشا. من عشر الأولاد كان نجموا نتصلوا به بالتليفون مباشرة إذا كان تحب. حسام نمشيو للبوندانونس إذا كان تحبوا، ولا نمشيو للبوندانونس برا نتفرجوا في البوندانونس ونرجع محمد ورخ. يلا
2: صحيح هذاك مو استعمل السلاح في المواجهات المباشرة شرفنا في البطولات شرفت الوطن.
3: تشكراتي سيد الملازم، هذا واجب.
4: زلت صغير
5: متأكد اللي عندك كل المؤهلات باش ترجع كيما الدين الاخر.
6: هذه مشكلتك جندي، خدمه نسيتك في الناس اللي حبوك ما عادش ترى فيهم جمله.
7: جندي اش مش عيبك؟
8: مرحبا بك، وانا فرحان برشا اللي انت موجود في الفريق بتاعي.
9: شكرا عباس ونبيل مكناسي، زوز نحن نعرفوا اللي عندنا شبهات اما حتى شيء ما ثابت عليهم.
10: واش بيني نحكي هكا؟ تعرفوا انت شكون شكري عباس؟ الرجل الغول مسيب في البلاد معارف وفلوس من غبار الكبار في البلاد.
9: كمل نحبكم ترحبوا بزميلنا جديد جندي.
11: احنا هون باش نوضحوا لكم الموضوع.
12: تسخيب روحك بطل، هذا مش موجود عندنا.
13: توا تصرف وصفي امورك، ما كانش مكتوب.
14: الحقيقه تقوم باش تبان على قريب، وكان القانون باش يطبق لهنا.
15: فما شرطي حبكم تقضوا لي عليه.
16: شوف الفوضى اللي عملت.
17: من عودوها الحرب اليوم الجديد وليما عندي حتى قلب.
18: كلم قريش
19: ملاحظ الراحب باش نقسمك على زوجك.

0: مرحبا بكم من جديد. هذه كنا نتفرجوا في البوند انونس نتاع فيلم جندي. دونك نرجعوا مع محمد خويا. كيفاش بدات الفكره محمد نتاع الفيلم هذا؟
1: والله الفكره كيف قلنا بدايه انه احنا توانسه نتفرجوا في الافلام اكشن، نتفرجوا يا في الامريكان يا في الازياتيك يا في العرب، ثم المصارع يعملوا شويه الاكشن. وهنا كي شفت ايمن يعمل افلام غادي في فرنسا و شفت الموهبة اللي عنده معناها في الأكسيون، وقلت علاش ليه ما نعملوش فيلم تونسي أكسيون 100% تونسي. وهوني جات الفكرة أني قنعت أيمن، الحق ما قنعتوش بالسهل خاطر ما كانش عنده الفكرة أنه يجي لتونس، والحمد لله اقتنع وجينا وعملنا الفيلم الحمد لله.
0: باهي قنعته يذري، قلت له ميسالش تو ننتج معاك الفيلم هكا.
1: لا قنعته خاطر هو راهو تونسي ويحب بلاده، وديما نعاودها المواطنين بالخارج اللي مولودين في رتول برا رامي حدو يحبوا بلادهم برشا، وماذا بيهم اي حاجه يضيفوها لبلادهم. فهمت معناها؟ تنجم تقول مش انا قنعته، كلمه تونس هي اللي قنعته.
0: واضح. باهي الفكره كيفاش هو طورها؟ بعد قعدتوا حكيتوا على الفكره كيفاش باش تحطوها اون ايماج؟
1: والله كي نقولوا فكره الفيلم بالطبيعه هو السيناريست هو المخرج، فهمت؟ مي ابري انا كلي حاولت نحضر له التيران هوني في تونس. جيست الكاستينج مثلا انا زاد اللي حضرته، فهمت؟ خاطر هو ما يعرفش معناها الممثلين الكل، لور كي نقرا السيناريو انا من نستانس بالممثلين التوانسه ونتفرج معناها ديما في السينما التونسيه والمسلسلات، لور نعطيه رايه ونقول له فوالا الممثل هذا يجي في الرول هذا، فهمت؟ نعطيه رايه وهو ابري يختار، فهمت؟ فوالا حاولت حضرت له التيران ماكسيموم في تونس.
0: التصوير وين كان في تونس محمد؟ يظهر لي كان في البونليونور.
1: في البونليونور كان.
0: وفي فرنسا؟
1: في فرنسا ما بين ستراسبور وباريس، وتصور زاد شويه في المانيا.
0: ما عملتوا دوره باهيه معناها.
1: عملنا دوره باهيه. فيها تعب ما سبق.
0: باهي طوميو. باهي دورك دور شكري في الفيلم، انت اخترته والا دان كومان اكور انت وايمن، والا ايمن قال لك لا راك في دور شكري؟
1: لا والله انا الفيلم هذايا مثلا انا قلت لك مثلت في زوز افلام مع ايمن فرانسيس هما اون برودكسيون مازالوا، وما كنتش الحق معناها اني مش نتوجد في الفيلم هذا. سي ايمن هو اللي شاف في الرول هذاك وقال لي الرول هذا لازمك انت تخدم.
0: ان توكا رول ماهوش ساهل. نذكر دور شكري هو سوا ديزان، ما نحبش نحرق الفيلم، سوا ديزان زعيم المافيا اللي قاعده تبيع في الدروغ واللي قاعده تعمل في برشا مشاكل في تونس، واللي بالطبيعه جندي مادام اسمه جندي دونك باش يتعرض لها بعد ما خرج من الميليتير مشى للشرطه ولا انسبكتور في الشرطه، دونك باش يتعرض للمافيا هذه اللي موجوده هوني. دونك دور ماهوش سهل. نلقاو انتراكسيون كبيره برشا بينك محمد وبين فهد، الدور اللي في الفيلم. فهد جيب لي لو نون دو لاكتور يسامحني،
1: اللي هو الياس الشريف، اللي هو اخو ايمن.
0: فوالا الياس الشريف. فما انتراكسيون مزيانه برشا، خدمتوا مع بعضكم قبل انت والياس؟
1: اي انا وليس انا قلت لك مثلت معاهم زوز افلام انا وليس خدمت معاه قبل، فهمت؟ اما الحق راهو نقولها هي كيف قلنا شخصيه صعيبه، وسيرتو الشخصيه الكونترير نتاعي انا معناها، فهمت؟ معناها انا كي يشوفوني في الدنيا يقولوا لي يا اخي انت عملت شكري، فهمت؟ معناها شخصيه ديفيرون جمله. الحق المخرج يعطي الصحه ايمن الشريف، هو زاد عاوني برشا، وانك اللي زدت عشت الشخصيه وتقمصتها، وبودا مومون صدقت لي انا شكري عباس.
0: رد بالك عاد كان باش تصدق الحكايه هذه باش تولي مشكله.
1: لا عندك

0: إيطاليا اللي تجبد أكثر هكا ولا محمد؟
1: إيطاليا ولا حتى المكسيك ولا فهمت عنهم ليجون غادو ما بتاع زعمان تاع العصابة اللي هكاك يبدو الملوك نتاعهم.
0: فما ديز انتراكسيون كيما مثلا وقت اللي مشيتوا للسيد اللي عمل لكم فخ، ما نحبش نحرق الافلام، فما ديسان حلوين برشا، فما ديسان مخدومين بالكدا بالكدا، وسورتو حطان الكاميرا عرف ايمن وين يحط لي كاميرا نتاعو باش تظهر السين قويه. فما ليكيب اللي دايره بشكري احنا اللي دايره بيك محمد في الفيلم، زاد كيف عندهم كل واحد وعنده الدور نتاعو. ما نعرفش اسكو توافقني الراي اللي قلته قبيله في حكايه المباشراتيه. فما ديسان مثلا اللي كانت العبره ولا الخلاصه اللي حاشتنا باش نوصلوها للمتفرج كانت مباشره برشا. مثلا نحكي على السيكونس اللي اكيد راك تعرفها، اللي خرج فيها ايمن من دار خوه وهبط يلقى ثلاثه شباب قاعدين على تحت الحيط على كراسي يلوحوا في الوسخ. ديريكتومون قال لهم انتم تحبوا تونس؟ قالوا له ايه احنا نحبوا تونس. مالا لموا الوسخ اللي موجود لهنا، زادوا مسخوا، معناها كانت يظهر لي مباشره اكثر من اللازم. ما نعرفش توافقني ولا لا.
1: اي وهذاك علاش هو الفيلم، وهذه قوه ايمن الحق. وهذاك علاش الفيلم ايمن حب يعدي فيه برشا ميساجات بوزيتيف، كيف حب الوطن، وديما نعاودها راهو المواطنين بالخارج اللي مولودين اللي برا راهو عندهم حب وطن لتونس درجه غير عادي.
0: صحيح، يغيروا على البلاد اكثر من مالي
1: يغيروا على البلاد. انا هاني مولود في تونس، ساعات نقول المواطنين بالخارج اللي مولودين غادي راهو ساعات نقول يحبوا تونس بزياده اكثر منا احنا. فمتى معناها الفيلم ديجا كان حطوا السنه هذيك، هو في الفيلم حب زاد يكرم الشرطه والجيش معناها باش يبين معناها اهميه نقولوا احنا للقوات هذه بتاع الشرطه والجيش، معناها اللي هي قداش تعبه باش تحمي البلاد هذه من الافات اللي قاعده تخرج. فهمت معناها كلي هوني نقول برافو لايمن انه حب يعدي برشا ميساجات. بالطبيعه فما الميساج نتاع الدروغ وواحد وكذا اللي راهو في الاخر ما عنده وين يوصلك وحاجه خايبه برشا.
0: باهي، قبل ما نعطي الكلمه للسي حسن خليني نشوف معاك البارتي 2. دونك هذا جندي لو فيلم بارت 1، شفنا لي بيرسوناج اللي موجودين، شفنا شخصيات كيما احمد لندلسي، كيما صلاح مصدق، كيما جميله الشيحي اللي ظهرت في اخر الفيلم، لكن جو سوبوز اللي باش يكون عندها دور كبير برشا في الجزء الثاني، كيف فتحي المسلماني. دونك الجزء الثاني شنو نجمو نعرفوا عليه؟
1: اكيد انه ايمن كيف جميله مثلا ظهرت في الاخر، كيف فتحي المسلماني معناها ما تحطش لي الزوج شخصيات هذوما نجم تقول عندهم دور كبير في الجزء الثاني. الجزء الثاني انا نقول لكم تصور وحاضر بقدرة الله
0: سي مونتي مريقل بوكلي
1: مريقل وان شاء الله الجزء الثاني معناها برشا اكسيون فيه اكثر من الاولاني ومش تكون فيه ومش يفهم والعباد مش تفهم بالجزء الثاني كل ثم شوية الغاز في الحكايات ساعات ما يفهموهاش العباد في الجزء الأولاني اللي هو الكل مش يبان في الجزء الثاني.
0: فما اون دات بريفو دو سورتي محمد ولا مازال؟
1: والله بور لو مومون لا، ما قريب قريبة دات بالضبط ما عنديش، اما قريبة ماهيش بعيدة دات.
0: انا قبيلة نحكي انا وسي حسن قلت نورمال مون سسرا على رونتري.
1: تنجم تكون
0: لوجيكمون الفيلم خرج نهار 13 ماي، يلزم ياخذ حظه توا حتى يكشي الفان ماي ديبي جوان، يعمل 4 سمان 5 سمان 6 سمان بوركوا با في لي سال، بعد الناس تمشي تصيف تمشي تبحر. ومن بعد كي نرجعوا في سبتمبر ولا فوار ديبي اكتوبر نورمالمون سي لو مومون ايديال باش تهبط الدوزيام بارتي.
1: تنجم تكون وزاده كيف تنجم تكون يعطيكم فيلم اخر نتاع ايمن الشريف وقبل البارتي 1.
2: أي عاد اختانا تاو من هلا الغاز هذوما تاو خليناهم في الفيلم نلقاو.

0: ممتو.
1: لا لا بالرسمي نجم يعطي لكم فيلم آخر خاتي جندي فهمت قبل البارتي دو.
0: علاش لا؟ علاش لا؟
1: معناها كيف قلت احنا ماشي شو راهو كي جينا هوني لتونس ما جيناش كيما قلنا على فيلم، جينا على مشروع كامل وجينا على حاجة اسمها أكسيون. جينا مش زادة كان على أكسيون بركة، فما برشا حاجات إن شاء الله جدد نحاولوا ندخلوهم ونوسعوا في السينما التونسية وننوعوا شوية في السينما التونسية
0: إن شاء الله. باهي سي أحسن ناي
2: تفضل. هي مغامرة لمرحلة دخلوا فيها الأخيان. أولا اختيار سي محمد في الدور نتاع الشيف نتاع انا يذولي ناجح لانه ناجح عرف كيفاش يختار
0: قراه هو بدو صدق
2: معناها قراه بالكدا وجهه وتصرفاته وظهر في الفيلم اللي هو قاسي كرويال كما يقولوا كم الشيف دو بومب معناها كيما كالعاده بومب. ملاحظتين ساق بالكل شيء. اولا المخرجين التوانسه ولا من اصل تونسي وخارجين البرة هذوما نسميهم يعني رجال ونساء المهجر كلهم خطوا الفيلم معنا ظهر الدعم أغلبيته خارج تونس وخارج خارج المنظومة التونسية السينمائية ما معروفة. عندك فيلم تطلب من وزارة الثقافة هي المصدر الوحيد اللي ممكن يعاونك ولا ما يعاونكش. إلى حد الآن القطاع الخاص مش مهتم بالسينما التونسية رغم القوانين اللي جات في قانون المالية الأخير اللي يستنى في اللي تاكس دابليكاسيون باش يظهر يعطينا تغيير في الوضع وربما يحث القطاع الخاص لأنه يستثمر في السينما التونسية. المنظومة متاع الناس اللي دبرها وحدها سواء كان عندها الكارني دادريس متاعها وعلاقاتها خارج تونس كيما الأخيان في الفيلم هذايا أو ذاك لي مويان دوبار في الفيلم يصوروا معناها وتلقاه في ظروف ساعات صعيبة والناس ما تخلصش وكذا ولكن الفيلم يخرج رغم هذا الكل. هذه حاجة بون هذوما الناس اللي يخدموا في ظروف خارج تونس كيما قال هو توا يتكلموا رغم هذا على تونس ويعملوا في أفلام على تونس. الأفلام تختلف من فيلم آخر فيهم اللي يقلقنا شوية ساعات كما فيلم هريج السحيري الأخراني ولا حتى فيلم ليلى بوزيد قلقنا شوية وتناقشنا في الموضوع قبل. وفما أفلام من نوع آخر اللي ربما إضافة جديدة للتونسية ولو هي نوعا ما خارج الإطار التونسي والبيئة التونسية. نرجع للفيلم تاع اليوم هو علاش لا نقول علاش لا النوعية تاع الأفلام هذية. أما رأي الأفلام هذية بشوية بشوية ما تنجح مش ما نتوقعوش نجاح 100% في التجربة من نوع هكا فهمت. نعطيه للناس الوقت باش الصنعة متاعهم تتركز وتولي عندهم سافوار فير ويعملون أفلام مستوى منها عالمي. دونك من البداية جماعي طلعوا البارة الفوق
0: سحسن راهم لي سان دو كومبا راهم بيان فيلمي بيان فيسلي تبقى فما شكون الكريتيك شويه لو سيناريو فما شكون الكريتيك شويه لي ديالوغ هذاك ماتش اخر. اما خلينا نحكيو احنا على لي سان دو كومبا. لي سان دو كومبا سي ديني دو بون فيلم اللي نشوفو
2: لا لاول مره نشوفو النوعيه هذه نتاع الافلام التونسيه ولا واحد ولو بدات الاكسيون تدخل في السينما التونسيه اما من النوع هذا ما فماش فهمت. وان كان فما مبالغه شويه مثلا في السيكونس الاولى نتاع
0: سي تو في لوجيك احنا كنتفرجوا في فيلم امريكاني بعد ما يقتل البطل الاعداء كلهم وحده وما ما ما ما حتى قطر عرق ما تهبطش نقولوا واش خاص لو كان جيت امريكاني
2: السينما السينما ديما تربح وقت اللي تنقص مش تزيد فهمت. نعطيك مثال السينما الإيرانية اللي هي أريد وساك ومينيماليست تشوف فيلم الإيراني ما فيه حد شيء بورتون ينجح ويلقى الترحاب ويعتبر من المستوى العالي السينمائي. دونك بون دونك التجربة هذه يعني تابلي كما يقولوا
0: أكونفيرمي
2: وتنغرس أكثر في البيئة التونسية. علاش؟ على خاطر وقت اللي شو اسمه بوشناق عمل لنا دشرة قلنا علاش لا. أما ظاهر كونه كالكي شوية على الأفلام الكورية ولا الأفلام الأمريكية متاع الرعب هي ما. وهنا زاد كيف أنا بطل الفيلم قال شنو قال خرج من مؤسسة مش يلقى راحه وحده هو حاول يحمي حياته الشخصية بعد الانعزال نتاعو بعد ما بعد شوية وخرجوه يلقى روح واحد في سول كونتر توس الامريكان كيما نقولوا بون على سلان ما نزود فهمت تبقى راهو لي فيلم داكسيون نعاودها ونقولها يعني sont appelés à être de plus en plus intelligents فهمت
0: و plus réaliste
2: شوي اي انا ماذا بيا نشوف فيلم داكسيون اللي نتاع حومه تونسيه كيما نجم الرابع في الواقع تو نخرجوا
0: هذاك يجي نعملوا دورة
2: يعني فما اكسيون في الشارع التونسي وعنف وبنيه كثيره
0: حتى في الكياس
2: وفي الستاد وفي الكياس وكذا بون دونك احنا نشجعوا خاطر الجمهور التونسي معنا هي ما هو يحب التنوع ويحب الافلام هاو فين نتفرجوا يساو والخيان عاملين مجهود كبير في الببليسيتي الكاميون جاء حتى السوسه الكاميون اللي كان في ليون مره كاميون معنا يوريك لقطات من الفيلم والناس جايه تشوف فهمت فوالا يعني
0: اكونسوليدي محمد شنو رايك خويا
1: والله كلامه صحيح بطبيعة هو الأكسيون لازم نعطيه شوية وقت للشعب التونسي حاجة جديدة عليه الأكسيون بالنوعية هذه لازم نعطيه شوية وقت للشعب فهمت باش يتغرم وأنا متأكد عنه برشا الشباب نتاعنا مغروم بالحكاية هذه وبشوية بشوية وهذه أول تجربة فهمت وديما التجربة الأولى كيف قرر تبدأ فيها صعوبات
0: صحيح
1: راي تبدأ فيها صعوبات سيرتو كان نحكيه على التمويل والتمويل معناها ذاتي معناها بالموين دوبو معناها كان جات متوفرة الإمكانيات أكثر واحد كنا نشوفه معناها حاجة بتبيع ما خير وهذا إن شاء الله اللي جاي القدام إن شاء الله
0: إن شاء الله ان شاء الله بالتوفيق
1: ان شاء الله ما كيف قلت نعطيوها وقت للشعب اللي يستانس انا زاد باهي انا النوع من السينما التونسيه ما نبقاوش ديما في نفس الحكايه علاش كان احنا توانسه قادرين نعملوا انواع السينما الكل
0: واضح
1: قادرين علاش احنا المسار ما همش خير منا
0: صحيح
1: المسار يكون عندهم دعم وراهم
0: واضح باهي محمد يعطيك الصحة شكرا على قبولك الدعوة خويا تحياتي لكامل الفريق نتاع ليكيب نعرف اللي كانوا باش تلتحق بهم في فرنسا ان شاء الله اون سورتي في فرنسا بوركوا با للفيلم هذاك كلكو بروجيكسيون يكونوا موجودين في فرنسا ان شاء الله بالتوفيق واكيد نعاودوا نتقابلوا في جندي بارتي 2 وبوركوا با في الفيلم اللي عطيتنا هكا بتيت افونغو فيلم اخر لايمن الشريف ان شاء الله يهبط قبل ما تهبط لا بارتي 2 ونتفرجوا فيه ونعملوا جو كيف عملنا جو مع فيلم جندي شكرا لك محمد
1: ان شاء الله عايشكم ميرسي على الاستضافه هذه ونقول للناس فازي اتفرجوا في جندي يدور في اللي صار نتاع باتي الكل وحاجه جديده مش تكتشفوها سيرتو لاكسيون ان شاء الله يعجبهم الناس وميرسي على الاستضافه
0: عايشك معنا حتى مزيه محمد في كل وقت خويا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ونرجعوا نحاولوا اللي تبقى لنا من الوقت نحاولوا نعملوا ان بتيت ريتروسبكتيف على مهرجان كان في دورته 79

0: cosa della vita من عند إرس رامزوتي وتينا ترنر ما في باليش بيك مغروم تينا ترنر سحسن
1: خويا المطربين اللي قدم هذوما فهمت يعني قديم ابدا بعد الرياح حتى تينا ترنر هذوما الكل
0: في ما بعد هذا عليه
1: هي انا
0: فرد نوع نتاع موسيقى غني
2: كيف كيف
0: باهي فستيفال كان دورة 79 بدا أول الأسبوع هذا جوري لاحظوا اللي كونوا فما وجود صيني وآسيوي إذا كنا نجم نقولوا بارك تشان ووك هو الثالث رئيس لجنة تحكيم من آسيا بخلافه هو نلقاو كلوي زاو اللي هي رياليزاتريس وسيناريست نلقاوها موجودة في لجنة التحكيم نلقاو ديمي مور بتبعي عشكم ما يعرفش ديمي مور روث نيجا من إثيوبيا نلقاو لورا فندل من بلجيكا مشيلي دييغو سيسبيريس من الكوت ديفوار نلقاو إيزا بانكولي من بريطانيا نلقاو بول لافيرتي اللي هو سيناريست ومن السويد نلقاو ستيلان سكاسغارد هذا فيما يخص لجنة التحكيم الكبرى جاكوب إلوردي كان باش يكون موجود في لجنة التحكيم لكن على أثر الإصابة تم تعويضه تكون في ماتش كورة معناها بون إن شاء الله باللطف على جاكوب إلوردي الجوري نتاع الكاميرا دور بتبع نلقاو بريزيدون دو جوري هي مونيا شكري اكتريس ورياليزاتريس من كندا وبقيت لجنة التحكيم من فرنسا ليلى بختي نلقاوها رئيسة لجنة التحكيم ان سارتان روغار من فرنسا بقيت لجنة التحكيم من السنغال ايطاليا فرنسا ولبنان مع خالد موزنار اللي هو كومبوزيتور هذا بتبع بالنسبة لجان التحكيم في سيليكسيون أوفيسيال نلقاو عودة لبيدرو المودوفار من إسبانيا فيلم أوتو فيكسيون نلقاو من إسبانيا زادة كيف كيف وفرنسا لابولا نيغرا لافي دون فام من فرنسا نلقاو زادة كيف كيف كاورد من بلجيكا فرنسا وهولندا استوار باراليل الأصغر فرادي من بلجيكا فرنسا وإيطاليا بالرغم اللي كونه أصغر فرادي هو إيراني دونك ديما ناخذوا الجنسيه نتاع دوله الانتاج جيمس غراي من الولايات المتحده الامريكيه نلقاو زاده موجود مع في دور البطوله سكارليت يوهانسون اسمه بيبر تيجر سامحوني من المانيا زاده كيف كيف ومن بلغاريا بالتحديد فاليسكا غريسباخ لافونتور ريفي هذا فيلم اخر من اليابان نلقاو زاده فيلم اكو ناكا نو ايتسوجي هذا اسم الفيلم دونك هذوما ابرز الافلام اللي نلقاهم موجودين سحسن نخلي لك الكلمه ما عادش عندنا برشا وقت
1: اي المره الجايه نتكلموا على الافلام اكثر المره هذه نتكلموا على كان وين هو توا وين وصل كمهرجان اهدافه وتوجهاته مقارنة بالضجه اللي وقعت في مهرجان برلين هذوما ثلاث مهرجانات الكبار في العالم يعني كانوا بعده فينيس وبرلين
0: موسترا
1: ثلاثة هذوما الكبار فهمت رغم اللي من الاول راهو اول فيستيفال هو فينيس وان 39 كرد فعل خاطر فينيس راهوها لانه عملوا مسولي تحت مسوليني دونك الفاشيه وهتلر وكذا الغرب قالوا يلزم ردوا فعل والفرنسا بالتحديد فهمتني اون 39 كانت اول دوره المهرجان كان
0: ف مهرجان فينيس
1: مهرجان لا كان فيك على كان
0: كان 39
1: اي خاطر الاخر تعمل قبله هما رد الفعل تخلق مهرجان كان ومهرجان كان ممكن راهو يمشي في اتجاه نقولوا احنا هوليودي من الاول بفضل ولا على خاطر موقع في فرنسا عام 68 ما كان عام انا
0: مشهود
1: لان وقعت فيه ردة فعل
0: اي
1: مظاهره طلابيه وضربات عماليه ودخلت بعضها فرنسا وقتها الجروب نتاع كايت سينما على راس عمك جودار تلموا ومعاهم مخرجين معناها اجنبيين تضموا وتضامنوا وقفوا مهرجان قرطاج عامتها عام 68 وقفوا مهرجان قرطاج مهرجان كان وقفوه كاريمون لانه راوا انه الاورينتاسيون تاع التوجه نتاعو ماشي في اتجاههم هم راضين عليه. وفعلا من بعد مباشرة الدورة اللي مش تتنظم بعد مهرجان إلى يومنا هذا مشى في اتجاه ألور. علاش يدافع؟ هذا دور توا في الكلمات معناها نتاع رئيس المهرجان والمدير الفني وكذا دور. وأنه مهرجان معناها عكس مهرجان برلين اللي معروف بورتون مهرجان فيه التزام زاد فما نوعية نتاع أفلام ديما يلوج عليهم. لكن عام سنة في كي جات القضية الفلسطينية مثلا وقع ديرهم فما مش يعني هذه لوكا المون مع قضيه فلسطين فما مخرج فلسطيني يجبد روحه وظهر وانه حريه التعبير في المانيا تعب شويه فهمت. هنا في كان مهرجان ياكد التزامه. اولا التزامه مع شنو يعني مهرجان كان مثال وسيبقى ابارامون رغم الفلوس اللي فيه ورغم يدافع على السينما يدافع على قاعه سينما وعبروا على انه الانتليجنس ارتيفيسيال اللي الناس كلها تتكلم عليها توا ما يسمهاش هي تسيطر على الفعل السينمائي تبقى وسيلة من الوسائل ويدافع على المخرجين خاصة في البلدان الصعيبة البلدان فيها الحرية معناها مقيدة هيك شوية على أنه مبدأ الحرية هو مبدأ دونك المهرجان كان موشي ما تبدلش هذا هو الالتزام تاعه وهذا التوجه هكا علاش يبقى النجم يقولوا البارومتر الترمومتر الترمومتر وحتى البارومتر كيف كيف متاع السينما العالمية ينجم مثلا أنت السينما الأمريكية المعروفة الهوليودية الكبيرة تلقاها مش حاضرة أما الأفلام انديبوندون أمريكا متاع ساندانس المهرجان ساندانس وغير تلقاها موجودة اختيارات فهمت وتلقى الأفلام بون تبقى هنا الموضوع نرجع له المرة الجاية وين السينما الأفريقية والعربية
3: مدامك سألت عنا فيلم تونسي اسمه ساموير بيلانغ وعلى إرث ليوسف الحندوس من الانستيتيو سوبيرور دي زار ملتي ميديا نتاع مدوبه موجود في سيني فونداسيون.
1: سيني فونداسيون هذا معمول للفيلم ديكول فهمتني هذا كان الفيلم التونسي الوحيد اللي موجود السنه في كان
3: اللي فما في المارشي دو فيلم زاد كيف كيف فما اون بيتيت بارتيسيباسيون
1: لا لا المارشي دو فيلم هذاك عباره على حانوت كريت وحط فيه تحب تبيع الطماطم الفلفل انت حر فهمت. اما التونسي هذا سي يوسف الحندوس هو الوحيد اللي يمثلنا احنا كتوانسه بون عملناه اللي تعملناه الفيلم كوثر بن هني كوثر بن هني كنا في الكومبيتيشن اوفيسيال
3: صحيح
1: دونك المره الجايه تو نرجعوا ناخذوا وين السينما العربيه وين السينما الافريقيه وحتى السينما نتاع حتى اسيا سنة عاوده اليابان قوي شويه مشاركته الصين ما فماش روسيا رجعت
3: الصين حطوها في في لجنه التحكيم سي حسن
1: لا هذاك كوريا البريزيدون دي جيري
3: فما
1: بارك شون كوك هذاك كوريا
3: اي اما فما كلوي زاو اللي هي مخرجه وسيناريست من الصين
1: اي هي الصين ابيتوي على كان السنه ما جابوش مخرجين كيما وون كاروي وينو كيما فهمت بون يعني
3: يطول الحديث على مهرجان كان وأكيد المتابعات يومية تكون موجودة على جوهر اف ام. احنا كناخذوا نهاية البرنامج مع شكرنا الجزيل لكامل الفريق اللي كان معانا من 8 متاع الليل. نتقابلوا غدوة ان شاء الله من نصف النهار الماضي ساعتين كالعادة في اشري تربح. باي باي.
4: سينما سينما
5: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jarawa FM. Donc, je vous embrasse très très fort. À la Jarawa FM.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. دعت الإدارة العامة للحماية المدنية كافة المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. وأوضحت حسب ما أورده المتحدث باسم الحماية أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة. يذكر أن وزير الداخلية خالد النوري أكد أن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغبية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية خلال جلسة عمل نظمت للجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النشدة نظمت بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية. وقال الوزير إن المحاور التي تعتمد عليها خطط عمل اللجنة هي الجانب الوقائي والاستباقي والمراقبة والإنذار المبكر وحماية المحاصيل والتنسيق وتدخل العملياتي المشترك، إضافة إلى التأكيد على الجوانب التحسيسية والتوعوية والردعية. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ عن إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. وبخصوص التوقي من البكتيريا، أعلن الوزير عن تحيين اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة البرنامج الوطني للتوقي من دخول البكتيريا إلى تونس، إلى جانب إعداد برامج بحث علمي لرسم خارطة انتشار الحشرات الناقلة ودراسة مدى مقاومة الأصناف المحلية من الزيتين. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قال الوفد اللبناني المفاوض إن الأطراف اتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار القائم لمدة 45 يوما، وأشار إلى أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا من الاستقرار ويفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: الله يهمنا عمل ديكاس نعيمة فاضلي بمناسبة عيد ميلادها في بلجيك. أنا زوجة أو سنين حب نقول إن شاء الله كل عام أنت بخير وربي يحفظك لأن تولد وإن شاء الله بصحة جيدة.
2: احنا في حي الرياض مصريه شارع ابو شرف على مصراق بغداد. ربي يترك مكسرين وعنده قداش تو صدقنا شنو شر تو معمول كيكه يعني لا رجل شي كيسوه لا حد شي شو ما فماش رقابه ما فماش ما فهمتش انا يعني تو البلديه وين قاعده تعمل شكون اللي كسروا الكياس دار الماء ولا دار شكون ربي علاش الكيكه تو تقولي في قلب الكياس علاش كل مره الواحد شو قاعد يتكلم عن طريق جوهرة افلام
3: يا جوهرة الآن هذا نداء إلى السيد الوالي سبحانه شارع في شارع البيئة القلعة الكبيرة راو جراج يقص فرخام على الطريق العام على التريتوار شارع فيه كولات وفي ليسين مكتظ بالسكان وتلوث شيء لا يطاق.
4: بنوجه رسالة للشعب التونسي علاش ما قطعوش العلوش علاش السنين ما عموش مقاطعة العلوش والله واحد من الناس أني قطعت ثاني لأول مرة في عمري عندي توفيز سنة معرض لأول مرة في عمري قررت مش قاطع العلوش ومن الشري السنين على خاطر أسعار مشتة على خاطر العلوش بتاع مليون عملناه ودي مليون وربع مئة علاش فهمك يا رسول الله تو كان دينيه جاف وقولوا على فغالي دينيه جاف ومباشا السنين ما شاء الله مرة بتونس كل قدرة باقم زيدو غالي ومنا احنا تو صبت المطر غالي وما صبش المطر غالي خويا هاد عم نخدم الارجنتين شو اللي عملت الشعب الارجنتين محلاه العظام غلي قاطعوه لين التجار والدوله بعتوا برباعوا الحق حاره العظام كيما نقولوا بدينار تبعت ب 250 فرنك احنا علاش السنين ما قاطعوش خليهم يكونوا منهم يقعد يبيعوه بالرخيص.
5: بالحب نقول في حي الرياض هشيل عنا ما فهمتش يعني كان في الانتخابات هتبعوا الزاوية يمشي نخلصوا الغباضة هتبعوا حي الرياض كان زبلة مشي الزهر هتبعوا حي الزهور وما عناش وناس ما عناش وناس وما عناش كياسات وما عناش ماء وانا نسكنوا في حي الرياض بين حي الرياض وبين الزاوية هشيل وقاش اخويا مش تفكرونا كيف سكروا الكياسات ولا يا اخويا هم انتوا هم نداء ذا سيد الوالي ما شكون مش يكلموا بالضبط اعطيونا الماء مش نخلطين
6: باش ليش ليه ودبابش يعطيونا الماء اخويا يرحم والديك. نحب نبلغ نيدا في جوهرة افلام عندي بورتفي اكحل طاحلي في رومبوال لي زيت بربي بطاقة مهنية باسم حمزة بري بربي اللي يلقاه يتصل به المركز حي الرياض الله يبارك لكم والله يربحكم برمي دي بلاس نتاعو بطاقة تعريف ميساج فيه فلوس اللي هزهم ربي معاه اما يرجع لنا الوريقات بربي باش يخدم تاكسي.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة FM
2: جوهرة FM بركم يستمعوا إن شاء الله كل جديدي أحلام.

0: الجمعة من الميك من الميك على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: تسعة وعشرين دقيقة موصل معكم كالعادة في بلونوي على الدنيا وفيها جوهر فين طبعا بالموزيكا في سهرتنا المتواصلة حتى النص الليل. مرحبا بالجميع, إن شاء الله سهرة جميلة, سهرة في طقس برد شوية, حتى غدوة طقس برد شوية ولكن يرجع لأجواء الصيفية مع بقية الأسبوع, مع بداية الأسبوع بتبيع عن الموزيكا. جينا بعد شوية مع أحمد الشريف جون ليجند ماي فاروق, ما تتسويت خليكم مع أمينة فاخت طبعا نص الليل. هذه بلونوي مع أمين وسيم.

جون ليجند على جوهر اف ام. مرحبا من جديد, مواصلين معكم كالعادة في بلو نوي بالموزيكا بأخبارها, والجديد هو خاص بسعد المجرد. كنا حكينا على مثول أمام المحكمة وخاصة في قضايا الاغتصاب, على ما يبدو أنه فما جديد في الإطار هذايا, وجديد هو حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في حق المغني سعد المجرد بتهمة الاغتصاب. الحكم هذايا خرج اليوم سبب فيه كانت شابة التقى بها عام 2018 في جنوب شرق فرنسا, على ما يبدو حسب المواقع الفنية دونك بكى شوية في المحكمة, شيء طبيعي زاد كيف كيف. دونك جلسة كانت مغلقة وما أصدرتش المحكمة مذكرة توقيف في حقه. بعد أسبوع من المرافعات طلب الإدعاء السجن المغني البالغ 41 سنة, دونك نعرفوا الناس كل شورتو على الصعيد العربي اليوم حتى ولا معروف في فرنسا بحكم القضية هذه, اللي هي على فكرة ما هيش الأولى, عنده عديد الشكاوي ضده في نفس الإطار ديما الاغتصاب أو الضرب, دونك اتهامات ترجع حتى العام 2016. جديد الطبيعة سعد المجرد شارع, لكن فما مستجدات نعرفوها مع بعضنا على الدنيا وما فيها أدل. بعد شوية مجد الرومي زاد عنا وأحمد الله شريف اللي ينصر معهم للأخبار في العشرة نتاع الليل, موجز العشرة زاد الأخبار الرياضية في جوهر سبور, تصور عودة زاد على قائمة المنتخب الوطني كرة القدم, شكون حاضرة في مونديال أمريكا كندا والمكسيك.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. عقدت اليوم لجنة التشريع العام جلسة خصصت لاستعراض تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية والمصادقة عليها، بحضور رئيس اللجنة فوزي دعاس وأعضاء اللجنة وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة. يذكر أن مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 30 لسنة 2009، يهدف إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يتلائم مع احتياجاتهم ووفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين، ويندرج في إطار إدراج أحكام معاهدة مراكش المصادق عليها من قبل تونس. وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، عقدت لجنة التشريع العام في إطار تعميق النظر في مقترح القانون المعروض سلسلة من الاجتماعات استمعت خلالها إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية، إلى جانب عقد جلسة استماع إلى كل من ممثلي وزارة الشؤون الثقافية وممثلي المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وعقدت جلسة نظرت خلالها في الصيغة المعدلة لمقترح القانون على ضوء الملاحظات والمقترحات التي تم تقديمها سواء من النواب أو من الجهات التي تم الاستماع إليها. تستعد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى وضع أدلة إجراءات وتطبيقات معلوماتية لرقمنة التصرف والمتابعة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. وشددت وزيرة الأسرة أسماء الجابري خلال جلسة عمل نظمت بمقر الوزارة لمتابعة نشاط المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتعزيز تدخلاتها على ضرورة استكمال إنجاز هذه الأدلة والتطبيقات في أفضل الأجال، مع العمل على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المختصة. ختاماً، وفي أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف ناقلة جند بمسيرة انقضاضية في بلدة دير سريان، وعن قصف تجمع لجنود الاحتلال بالصواريخ والقذائف المدفعية في بلدة رشاف جنوب لبنان. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

مادونا لايك براير على جوهر اف ام. مرحبا من جديد، 10:40 طبعا واصل معكم بالموسيقى. ساعتنا جاي تكون خاصه بالموسيقى الترابيه. سينو احنا واصلين مع احمد جمال بعد شويه، عنا يارا زيد، اما اقبلهم باش يكون الموعد مع دوا ليبا في هودينيا. ما تو سويت، خليكم مع احمد سعد في الف تحيه.

0: الدنيا ومساها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلن الكاتب العام المكلف بتسهيل شؤون بلدية حمام سوسة أنه سيتم تأمين حصص استمرار خاصة بخدمة رخص البناء والتراخيص العمرانية أيام السبت، بداية من يوم السبت 23 مايو الحالي من الساعة 10 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، علما وأن البلدية تتولى تأمين حصص استمرار خدمات الحالة المدنية يوم السبت والأحد على النحو التالي: الدائرة البلدية سهلول الغرابي يوم السبت والأحد من الساعة 9 صباحا إلى 2 بعد الزوال، والدائرة البلدية القنطاوي يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار. خصصت جلسة عمل للجنة الفنية الجهوية التي انعقدت بمقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد بوخريسة للنظر في مختلف الإشكاليات المطروحة حول دراسات أمثلة التهيئة العمرانية وتدارس الحلول العملية لتجاوزها، وتم الاتفاق بعد التداول والنقاش على مراسلة البلديات المعنية قصد إعداد مقرر في أحداث لجنة قيادة في الغرض بكل بلدية وموافاة مصالح الولاية بالرزنامة التي سيتم اعتمادها لدراسة مختلف مراحل أمثلة التهيئة العمرانية، إضافة إلى إعداد وثيقة عمل من طرف مصالح الولاية لمتابعة مختلف الدراسات وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس. ودعا الوالي إلى عقد جلسات عمل دورية كل يوم جمعة من آخر شهر قصد المتابعة والتسريع في الإنجاز، مع دعوة البلديات لتقديم مخرجات ومحاضر جلسات العمل التي يتم عقدها بخصوص هذا الموضوع. جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف يوم 15 مايو من كل سنة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وأكدت الخارجية التونسية في بيان صادر المساء اليوم أن وزارة الخارجية موقفها الثابت أو موقف تونس الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال شن هجوما على مركز للدفاع المدني في جنوب لبنان أسفر عن استشهاد 6 أشخاص على الأقل، بينهم 3 مسعفين وإصابة 22 آخرين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

turn it up and turn it on. وقيت بنة الموسيقى في بلونوي، مرحبا من جديد. اقتراحاتنا لليوم باش تكون مع نجاة الصغيرة يا حبيبي الحب عزاب، أما هذا باش يكون بعد شوية، ولكن خليك هنا، خليك مع وردة والانطلاقة معها في بنة الموسيقى.

جد صغيرة معها ومع يا حبيبي الحب عذاب. نوصل لآخر موعدنا لسهرية الليلة في بلونوي. شكرا سامي دويري في الإخراج. بعد شوية أشرف عبد السلام في الأخبار وفي نشرة نوصل الليل. تحياتي لكم أمين اللاميلاتي مقدم الميكرو لكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM. الدنيا وما فيها. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبدأت بالعناوين. حادث وانزلاق وانقلاب حافلة ليبية في سوسة يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين. اتحاد الشغل يتلقى مراسلة من وزيرة المالية لتقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة. والاحتلال يغتال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، جد أمس حادث مرور على مستوى الطريق السيارة سوسة محطة سيدي خليفة في اتجاه بوفيشة، تمثل في انزلاق وانقلاب حافلة ليبية كانت متجهة من ليبيا نحو الجزائر، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين. وفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري في مداخلة على القناة الوطنية الأولى مساء أمس بوقوع حادث ثان على مستوى طريق السيارة سوسة تونس في اتجاه تونس، تمثل أيضا في انزلاق حافلة سياحية تقل عمال أحد المصانع، وأسفر الحادث عن تسجيل إصابات.
2: ورد علينا هاتف نجدة على الساعة 15:45 على الإدارة الجهوية للحماية المدنية سوسة عن حادث مرور يتمثل في انزلاق وانقلاب حافلة. على عند الوصول على عين المكان اتضح أن الحافلة الليبية هي رحلة متجهة من ليبيا إلى الجزائر، فيها تقريبا 32 شخص، 28 راكب تونسي وأربعة راكب ليبيين. الحصيلة تم تسجيل حالتي وفاة و30 مصاب، وزوج حالات خطرة و28 حالة البقية مختلفة، الإصابات مختلفة من الرذوذ إلى الكسور. الحماية المدنية تم تسخير 6 سيارات إسعاف بالمشاركة مع الصحة العمومية وعززناها من الإدارة الجهوية القريبة كما نابل والقروان. تم إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفيات الجهة كما فرحات حسيد وسهلون وطيطة وسيدي بوعلي، وكذلك تم تخليص 2 حالات وفاة من تحت الحافلة. دونك هذه هي الحصيلة النهائية، ولكن للأسف هو فما تزامن 2 حوادث مرور. فما حد قبله على الساعة 14:25 على مستوى كيلومتر 112، هذه حافلة لنقل العملة فيها 26 مصاب، الحمد لله ما فيهاش حالات وفاة، ولكن 26 مصاب، حالات مختلفة من الإصابات. كيف زادة تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات. دونك الحادث 2 حوادث هذوما تزامنوا تقريبا بيناتهم ساعة و20 كيلومتر نقولوا بين الحادث الأول والحادث الثاني.
1: أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصورات الاتحاد ومقترحاته حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأشار السالمي إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية، واصفا هذه الدعوة بخطوة إيجابية ينبغي البناء عليها. في أخبارنا العالمية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جيش الكيان اغتال قائد الجناح العسكري لحركة حماس والقيادي في كتائب القسام وأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر عز الدين الحداد في غزة. هيئة والبث التابعة للاحتلال كشفت أن عملية اغتيال الحداد شهدت استخدام مسيرات ومقاتلات استهدفت الشقة التي كان بداخلها. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني يؤيد عدم حصول إيران على سلاح نووي، وصرح ترامب على متن الطائرة الرئاسية أن الرئيس الصيني يشعر بقوة أنه لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي ويريدهم أن يفتحوا المضيق، في إشارة إلى مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز المسال. وقال ترامب إنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيرانية، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن قريبا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net